0: الاعداد المدونه الوطنيه للكفايات، دونك معناتها هو سي لو كو دونفوا البارح معناتها كان. اليوم السؤال بتاتي اللي تطرح، علاش اليوم باش نعملوا هالمدونه هذه؟ دونك اليوم علاش الوزاره التشغيل والتكوين المهني معناتها اذنت بالانطلاق في اعداد المدونه الوطنيه للكفايات بشكل. نحب نرجع بك شويه لو تسمح. اليوم احنا ما نطلقوش من فراغ في وزاره التشغيل والتكوين المهني، عندنا سكون ابيل نوموكلاتور ناسيونال دي سيكتور دو فورماسيون بروفيسيونيل اللي هو المصنف الوطني لقطاعات وخصائص التكوين المهني. المصنف هذايا يضم اليوم 20 قطاع تكوين، فيه 59 قطاع فرع، ويضم 574 اختصاص تكوين موزعة بين مستويات شهادة المهارة، شهادة الكفاءة المهنية، شهادة المؤهل التقني المهني ومؤهل التقني سامي. دونك ال 574 اختصاص هذوما الحقيقة ما همش مفاعلين الكل معناتها على مستوى مركز التكوين المهني سواء العمومية ولا الخاصة. معناتها اليوم كذلك معناتها جوست باش نرجع للنوموكلاتور، هي معناتها اللي موجود على مستوى الوزارة هو معناتها ثم اون باز دوني معناتها كلاسيك تقليدية فيها معناتها تسمية الاختصاصات، نلقاو باللغتين العربية والفرنسية، نلقاو رمز الاختصاص، نلقاو مستوى الشهادة، نلقاو القطاع التكوين ولا القطاع الفرعي، ونلقاو كل التكوين لي زوبيرتور دو فورماسيون اللي يامنوهم. اليوم معناتها هل المصنف هذا تنجم تقول وصل لليميت نتاعو معناتها بالهيكل اللي موجود به اليوم ينجمش معناتها يتبع الاهداف اللي تخدم عليها وزاره التشغيل والتكوين المهني من حيث رقمنه الخدمات ومن حيث كما تعرف سيادتك السيد الوزير اشرف يوم 15 أفريل الفارط على الإعلان عن انطلاق في الـRTMC ريفيرونسيال تونيزيان دي ميتي دي كومبيتونس، معناتها وقع على الاستغلال نتاعو وهذا في إطار معناتها السياسة معناتها الرقمنة. دونك اليوم يجي دور المدونة الوطنية للكفايات ولشهادات التكوين المهني. كان تسمح سيد الوزير البارح إذن أنه تكون المدونة التونسية للكفايات ولشهادات التكوين المهني، دونك باش ننطلقوا في أشغالها. الهدف منها هو أولا باش يكون ثم معناتها هو ثم معناتها المدونة ثم الزيتاب نتاعها المراحل نتاعها. أول مرحلة هي باش تكون ترشيد القطاعات والاختصاصات من خلال تجميع وتنظيم وتحيين المعطيات المتعلقة بالكفايات والشهادة. اليوم معناتها باش نعملوا إيتا دي ليو معناتها شنو عنا معناتها للشهاد للقطاعات للسيكتور، ثم معناتها توزيع كبير، ثم معناتها تفاوت كبير.
1: معناتها مش نفهموك خاطر مشينا البرشة توا حالينا برشة دوسيات قلوا نحن. المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات مش تكون عندها علاقة بالمدونة اللي فاتت، معناها المدونة متاع المصنف الوطني نزيد نطوروها ونزيد الكفاءات والشهادات، ولا مش تكون قائمة بذاتها مدونة أخرى مش تكون وحدها هكا ولا مدونة
0: سؤال.
1: أخرى مش تكون
0: يعطيك صحة سؤال، هي باش تكون مدونة وحدها
1: وحدها
0: لكن هي باش تضم معناتها أول حاجة باش نظموا الاختصاصات والقطاعات اللي موجودين هذه بطبيعة نرجعوا بشراكة مع المهنيين وكافة الفاعلين في الميدان، ثم في مرحلة ثانية باش يقوم تأسيس منصة رقمية بغاية تأسيس قاعدة البيانات الدقيقة لكافة
1: المتدخلين. تولي عندنا باز دو دوني
0: يعطيك صحة،
1: الشهادات اللي عندنا، الكفاءات اللي عندنا، المستويات
0: صح هذا هو. لكن نرجع تو كما قلت سيادتك معناتها هذه باش تكون يلزم تكون عندها ترابط مع المنظومات المرجعيه سواء كانت الوطني كما تفضلت سيادتك اللي هو ريفيرونسيال تينيزاميتي دي كومبيتونس المهن والمهارات، والا على مستوى الدولي معناتها ولا معناتها الاوروبي ولا الافريقي، معناتها نحكي باش يكون ثم كما نقولوا احنا اوبيرابيليتي اوبيراسيوناليزاسيون معناتها ما بيناتهم ولا

0: وزارات رسميا لرسم البرامج متاحها المستقبلية.
1: يعطيك صحة، لخصت كل شيء مدام، يعطيك صحة. هذا هو ان فيت معناتها هي المدونة الوطنية والمدونة التونسية لكفايات وإنشاء تكوين مهني باش تكون موجهة لكافة المتدخلين، المتدخلين لحاملي لحاملي الشهادات، للباحثين عن شغل، للوزارات، للمهنيين، دونك الكل باش يلقاو معناتها المعلومة متوفرة وبطريقة معناتها دقيقة فيما يخص المعلومات حول الاختصاصات، حول الكفايات اللي قاعد تأمينها، وكذلك كما قلنا قبليك في ترابط مع خطر المدونة الوطنية التونسية للمهن هي تربط أكثر بالشغل. معناتها ننطلقوا من اللي في فيش ميتي معناتها نتاع المهنيين، لهنايا كنحكيو على الاختصاصات التكوين، دونك ثم ترابط ما بيناتهم. معناتها انا اليوم نحب نعرف تيل ميتي شنية تيل فورماسيون اللي تتماشى معاها، دونك هذا هو الهدف منه. معناتها الحقيقه ما نحبش نختزل المدونه في اطار انه معناتها تكون منصه رقميه وكهو، اما الابعاد نتاعها معناتها الاستغلال نتاعها هو الفائده نتاعها باش تكون اكثر، معناتها باش تكون ثم مقروئيه احسن لشهادات التكوين، باش تكون ثم معناتها تعزيز الترابط كما قلنا، معناتها وكذلك الانسجام مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبه للاختصاصات المطلوبه واللي يقع تامينها.
0: انسجام مع سوق الشغل ومتطلبات سوق الشغل اليوم ومع تحولات زاده الاقتصاديه والتكنولوجيه المتسارعه والكبيره اللي قاعده تصير على المستوى الوطني او العالمي. الشاب سواء كان تلميذ طالب أو متكون في اختصاصات التكوين المهني، كيفاش ينجم يستفيد منها المدونة هذه أو هي غير موجهة له أساساً؟
1: لا بالعكس، كما قلت هي موجهه لكافه المتدخلين. اليوم انت كي تحب تعمل تكوين تتجه يا اما للصفحه الرسميه للوزاره او للوكاله التونسيه للتكوين المهني باش تطلع على الاختصاصات الموجوده، وانطلاقا من البلاتفورم معناتها تعمل الانسكريبسيون تاعك. كما قلنا في البدايه هو معناتها الهدف انه هال 574 اختصاص اللي موجودين، ثم اختصاصات اخرى زاد ما حكيناش عليها اللي موجوده على مستوى التدريب المهني، معناتها اسكو اليوم معناتها في حاجه للعدد الهائل الكم هذا من الاختصاصات، وخاصه انه فما برشا اختصاصات ما يتمش تفعيلها اليوم، مش موجوده معناتها. دونك معناتها كمرحله اولى هو باش يقع ساعه تنظيمها معناتها لا راسيوناليزاسيون. اليوم نحكيو على راسيوناليزاسيون او المهنه باش يقوم بها مكتب الدراسات ونحكيو عليه، هي لا راسيوناليزاسيون تاع النوموكلاتور، معناتها الاوبتيميزاسيون نتاعها، نخليو الاختصاصات
0: نظموها نحسنوها
1: نخليو الاختصاصات اللي بالحق اليوم طلبها سوق الشغل واللي معناتها طالبي التشغيل ينجم غدوة كي يعمل الاختصاص هذاك يضمن التشغيل نتاعو،
0: وتكون جودة التكوين وقتها مضمونة وتوضح أكثر المسارات التكوينية والمهنية من بعد، لأنه كي تربط بسوق الشغل تولي واضحة العملية، مش نكون كذا عدد من المهندسين في كذا لأنه حاشتنا بالعدد هذاك. بي قلت لي تنحكيهم بعد على مكتب الدراسات، نحكي تاو مكتب الدراسات تونسي
1: مكتب الدراسات التونسي، دونك وقع تكليفه من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زاد. دونك البارح في اليوم الإعلان على الانطلاق في أشغال المدونة، معناتها كان المكتب قدم المنهجية نتاعو اللي باش يعتمدها في إطار معناتها في تنفيذ المدونة هذه، وأول مرحلة باش يبدأ به هو معناتها ليتا دي ليو، خاطر ثم اشغال خدمه الحقيقه على مستوى الوزاره فيما يخص معناتها ما قعدناش نستناو حتى لين اليوم يجي المكتب، معناتها ديجا خدمنا مع المهنيين وفما معناتها ديزونكيت تتعاملوا اتسيتيرا. دونك هو المكتب في مرحله اولى باش يقوم بتشخيص الواقع، ثم باش يعقد جلسات. احنا البارح قلنا لونسمون دي جورني سيكتوريال، معناتها ايام قطاعيه مع المهنيين، خاطر هو ان فان كونت في الاخر بيقول احنا الهدف هو الاستجابه لحاجات المهنيين، دونك من اجل معناتها ضمان التشغيل في مرحله لاحقه. دونك باش يصيروا معناتها دي زاتلي دو ترافاي، معناتها تضم كافه المتدخلين من المهنيين من كافه المتدخلين على مستوى التكوين، وهذا معناتها اللي باش يخلينا في مرحله اولى نوصلوا لتشخيص الواقع، ثم في مرحله ثانيه نبداو نخدموا على المدونه في حد ذاتها.
0: وقتاش تكون حاضره المدونه هذه؟
1: هو في الحقيقة مدة الإنجاز بالنسبة لمكتب الدراسات هي 12 شهر.

0: سنة من توا، دونك تنجم تقول بدينا اوفيسيلمون البارح،
1: تكون
0: وفي
1: حاضرة
0: القريب
1: في جوان
0: العالم
1: ألفين
0: ان
1: وسبعة
0: شاء الله
1: وعشرين
0: بقدرة ربي ان
1: إذا
0: شاء الله
1: معناها
0: ان شاء
1: مشينا
0: الله ان
1: بالجدول
0: شاء الله.
1: الزمني المحطوط على الأوراق. شنو
0: وعلاش
1: اللي
0: لا
1: مشت
0: يتم الاعلان الرسمي من طرف السيد الوزير؟
1: إن شاء الله؟ شنو اللي مش تغير في سوق الشغل اليوم في تونس المدونة هذه كي تكون جاهزة؟
0: هو كما قلت لك، معناتها المقروئية متاع الاختصاصات والشهادات باش تكون أوضح بالنسبة سواء كان للطالبي تكوين، للأولياء، للباحثين عن شغل، حتى للوكالة التونسية، الوكالة معناتها لانيتي، لاجونس ناسيونال دومبلواي ترافي انديبوندون، معناتها باش تكون ثم معناتها بارابور ليميتي اللي طالبهم سوق الشغل، مقابلها ثم اختصاصات تكوينية واضحة بصفة دقيقة، معناتها نعرف انا كي باش ندخل نقرا في الاختصاص الفلاني، معناتها عندي غدوة يأديني للمهنة في إطار ترابط بين المرجعيات كما قلنا الوطنية والدولية. كذلك تسهل عملية الموبيليتي نتاع اليد العاملة معناتها بين تونس
1: تنقلاتها
0: وتنقلاتها، معناتها خاطر ثم باش تكون ثم مقروئيه واضحه، باش تكون ثم ليكيفالونس نتاعهم معناتها واضحين. اليوم انا عندي الشهاده هذه نجم نخدم بها لبرا في السوق الافريقيه ولا في السوق الاوروبيه ولا لا اتسيترا، هذا الكل باش توفروا المدونه التونسيه للكفايات ولشهاده التكوين.
1: في إطار المسار الإصلاحي الشامل اليوم اللي يهدف إلى تطوير منظومة التكوين المهني وفي نفس الوقت منظومة التربية والتعليم لأنه مربوطين ببعضكم توا وليتوا،
0: أما ترى
1: والتنسيق ما بيناتهم زاد الوزارات الكل، كي نعملوا دراسة جدوى متاع أي مشروع من المشاريع بما في ذلك اليوم المشاريع الرقمية كما المدونات وكما المنصات، دراسة الجدوى هذية ما تعطيناش معناها تقريبا نقولوا من خلال المنصة هذه نجموا نقلوا في نسبة البطالة بنسبة ما نعرفش 2%، نجموا نوصلوا لتطوير كفاءاتنا سواء كان في مستوى التعليم العالي وإلا في مستوى التكوين والتشغيل بنسبة كذا، حتينا رسمنا هكا حاجات نحبوا نوصلوا لها.
0: هو إذا أكيد ثابت، بون الحقيقة ما نجمش نجاوبك عليه بالضبط، معناتها ممكن زملائي في التشغيل ينجموا يفيدوك أكثر معناتها من ناحية الأرقام، أما من ناحية التوجهات هذا أكيد على مستوى توجهات وزارة التشغيل والتكوين المهني. هو هذا الكل كما تفضلت سيادتك قبيلك وكما حكينا، أنه المدونة هذه معناتها الهدف منها هو أنه باش تكون ثم معناتها مقروئية أوضح لشهادة التكوين المهني. اليوم معناتها معناتها لي جون نتاعنا غدوه معناتها باش يعمل شهاده تكوين اللي ما تفضيش بالضروره المهنه، دونك معناتها نتصور معناتها ضيع وقته وضيع وقت معناتها الاولياء والكل. معناتها اليوم نحبوا اكثر هذا باش يمكننا باكثر تشغيليه اذا كان ثم مقروئيه واضحه لشهاده التكوين المهني، اذا كان ثم ترابط واضح بينها وبين معناتها المدونه التونسيه للمهن والمهارات، دونك نعرف روحي انا في التكوين هذا باش يفضي الى المهنه هذه، دونك باش تكون اوضح ومن خلالها باش يكون بالطبيعه معناتها تطوير نسبه تشغيل طالبي الشغل ولا طالبي التكوين.
1: على كل هي انطلاقة رسمية حبينا نحن كما العادة معناها أي جديد تاخذ في وقته. الإعلان تم البارح من قبل وزير التشغيل والتكوين المهني، الإعلان الرسمي على الانطلاق في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات. المدونة تكون حاضرة بعد سنة بالضبط، يعني كما توا كما اليوم عام الجاي كان عشنا وحيتنا القدرة. هذه قاعدة بيانات مرجعية دقيقة لفائدة المتدخلين الكل في القطاع التربوي والمهني والشغل أيضا سواء على المستوى الوطني وإلا على المستوى العالمي لضمان شفافية المنظومة وأيضا توحيد آليات قراءة وفهم كل الشهادات اللي عنا وبالتالي الكفاءات زادة اللي عنا وضمان التشغيلية بتاعهم. هذا ملخص اللي قالوا سي العروسي الوسلاتي اليوم، ونخلي كلمة الختام عندك أنت.
0: يعيشك بارك الله فيك، نحب نشكرك مره اخرى على الاستضافه اللي تحت هذه الفرصه معناتها باش نعرفوا اكثر بالمدونه الوطنيه اللي كيفاش شهاده التكوين المهني. الحقيقه هو على مستوى وزاره التشغيل والتكوين المهني ثم عمل متواصل ودؤوب يومين، اما فما حاجات هكا اللي معناتها يقع الاعلان عليها بصفه معناتها اوضح. نحب نقول اللي العمل باش يكون على مراحل، مع تصحيح سنة ما باش يكون ثم مراحل وثم فاليداسيون انترميديير دو شا كتاب. واللي ناكدوا هو ماناش نخدموا وحدنا، باش يقع تشريك كافة المتدخلين اولا من المهنيين والفاعلين في سوق الشغل وفي التكوين المهني.
1: أنت منسق برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، بما أنه بديت بالنقطة ذي نحب نختم بها البرنامج هذية، برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، فيه المدونة وفيه حاجات أخرى؟
0: في برشا حاجات أخرى، خاطر هو أنفيت كما قلت من الأول، هو المدونة تندرج في إطار المحور الثاني اللي هو المستفيدين منه وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزارة التعليم العالي وبحث العلم. ثم المحور الثالث يهم وزارة التشغيل والتكوين المهني، معناتها 100%. دونك عندنا دعم كبير في إطار المحور الثالث اللي هو ملائمة، معناتها ملائمة التكوين مع حاجات، مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية. معناتها فيه برشا، معناتها أنشطة كان نذكرك على سبيل الذكر، معناتها مثلا ثم 10 مراكز توا، 7 مراكز تكوين عمومية و3 مراكز من القطاع الخاص قاعدين يشتغلوا توا على الإشهاد بالمطابقة لمنظومة إيزو العالمية 21001. ثم كذلك احداث وتعزيز وحدات التكوين والتشغيل، هذوما اللي زينتي دابوي لا فورماسيون دو بروبيليتي في تكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص. فما كذلك دعم انجاز عمليه تكوين خاصه لتحديد معناتها الحاجيات، وفي اطار زاد الديجيتاليزاسيون
1: الرقمنه
0: نتاع الخدمات. ثم كذلك تحسين الجاذبية مراكز التكوين المهني، الاتراكتيفيتي دي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل، معناتها ثم عدة برامج في إطار المحور الثالث، معناتها اللي هو خاص ببرنامج قطاع التربية فاز. إن
1: شاء الله كل التوفيق والنجاح. شكرا لك سي العروسي الوسلتي، وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
0: بارك الله فيك، شكرا، نهارك زين.

0: صباح المحبة لكل الأحبة، لكل المستمعين، لكل الأوفياء، لكل من يلتقط صوتنا توا ومعدل على موجتنا معكم. نستقبلوا مدام ألفة سعيدي، هي مسؤولة تعزيز الصحة لمنظمة الصحة العالمية مكتب تونس، المنظمة اللي تنظم حفل بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين وأيضا العديد من الفعاليات. ناخذ تفاصيلها من عند مدام ألفة. صباح النور.
1: صباح النور،
0: نهارك أسعد الأيام.
1: عايشك.
0: اليوم العالمي للامتناع عن التدخين لسنة 2026، العالم أحياه بما في ذلك تونس، اليوم الأربعاء 3 جوان 2026 في 9:30 متاع الصباح في مقر مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس. فما نشاط، ناخذ تفاصيله من عندك.
1: ايه، هو اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، كل عام تحتفل به العالم الكل وكذلك تونس مع منظمة الصحة العالمية كل 31 ماي. تونس السنة نحتفل به اليوم 3 جوان بمكتب منظمة الصحة العالمية تونس في إطار فعالية نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تونس وتحالف تونسي ضد التدخين، ومشاركة العديد من الشركاء من مختلف القطاعات، المجتمع المدني والإعلام. وهذاك تحت شعار تعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين لدى الأطفال والشباب.
0: عنا بالأرقام مدام ألفة النسب متاع الأطفال متاع الشباب،
1: خاصة الدراسة الأخيرة اللي قامت بها وزارة الصحة مع وزارة التربية وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية في 2024 عند الشباب اللي والأطفال اللي عمرهم بين 13-15 سنة متمدرسين، عنا نسبة استعمال منتوجات التبغ 14.1%، لكن إذا يتم احتساب المنتجات الجديدة السجائر الإلكترونية توصل لنسبة 22.8%، 30% ذكور و 14% إناث. والرقم الآخر الحقيقة اللي ديما يخوفنا برشا اللي هو سن الإقبال على الإفة هذه، اللي ولا في سن مبكرة برشا، نوصل حتى 23% 17% من اللي أعمارهم أقل من 7 سنين.
0: أقل من 7 سنين؟
1: أقل من 7 سنين. هذاك علاش هو السنة بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، هي مش كان السنة، أنا نسمى العديد من السنوات اللي موضوع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين ديما موجه لحماية الأطفال والشباب. هذاك علاش السنة اخترنا فضح زيف صناعة التبغ اللي هو معناها التسويق اللي ماشي ديما موجه للأطفال والشباب. اليوم صناعة التبغ والنيكوتين ما عادش يبيعوا السجائر التقليدية، لكن قاعدين يستعملوا في منتوجات جديدة فيها نكهات مغرية.
0: الفاب توا، الفاب ما الحقيقة عمري ما تصورت لي أقل من 7 سنين، معناها الروعة عند الشباب.
1: مع الإعلان الرقمي، مع التصميمات اللي قاعدين حتى نشوفوا كرتون معناها يستعملوا فيه لاستهداف الأطفال والمراهقين، والأرقام كما قلنا مقلقة برشا خاصة عند الأطفال والشباب. وعلى مستوى العالم استعمال السجائر الإلكترونية 9 مرات أكبر عند الشباب من الكهول.
0: شنو الحل توا؟
1: شوفوا اللي صنع صناعة التبغ تستهدف في جيل جديد من المستهلكين، لأن هم كل عام يخسروا في 8 ملايين حريف، اللي هم 8 ملايين وفاة سنويا مجمع الأمراض اللي مرتبطة بالتدخين. هذاك علاش اليوم قاعدين يستهدفوا في عباد جدد اللي هما الأكثرية من فئة الأطفال والشباب.
0: مش نبنيه جيل خالي تماما من التبغ ومش نكافحه الإفة هذية، شنو الحلول المقترحة اليوم على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني مدام ألف؟
1: معناه برشا حاجات توصي به منظمة الصحة العالمية، خاصة تعزيز تطبيق القوانين مراجعتها بما يضمن حماية القصر من التبغ والنيكوتين والتسويق الموجه لهم، خاصة حظر الإعلان والترويج والرعاية لمنتوجات التبغ والنيكوتين بجميع أنواعها، خاطر اليوم ولينا نشوفوا سوق رقمية معناه موجهة لأكثرية للأطفال والمراهقين، تعاون متعدد القطاعات. هذاك علاش اليوم في اللقاء هذا اللي بادرت به وزارة الصحة ثم العديد من القطاعات الموجودين اليوم معنا في الاجتماع هذا، دوركم زادة وسائل الإعلام دور مهم برشا للتعديل، معناها المعلومات الحقيقية مش المعلومات الزائفة على المنتوجات هذه، لأنهم يعني هما قاعدين يروجوا فيها اللي هي أقل ضرورة، واللي هي حاجة باهية ومزيانة. قاعدين نشوفوا في نكهات جذابة، تصاميم تجلب أكثر الأطفال والشباب، ومع التوظيف معناها حاجات جديدة اللي تستقطب الأطفال في تعزيز الصحة، الفن، الثقافة، الإبداع. هذوما الحاجات اللي نجموا نقوموا بهم، اللي هما التسويق الموجه للأطفال والمراهقين بمنتوجات الطبخ.
0: توا في بلدان العالم أقل من 18 سنة ما تنجمش تشري، في تونس عنيش الحكاية ذي تشري حتى بالسيجارو.
1: على أساس قانون 98 ما يمنعش البيع على القطر.
0: دونك يلزم قوانين جديدة هنا.
1: لازم مراجعة القوانين، ذكر علاش قلت لك أول توصية هي مراجعة القوانين بما يضمن حماية القصر والأطفال من التبغ والنيكوتين والتسويق الموجه لهم هم الفئة ذي بالذات.
0: نختموا، حكيت على الفن على الثقافة، فما حفل بالمناسبة؟
1: نعم.
0: قلت لك أنت حكيت في كلامك، قلت الفن والثقافة من خلالها زادا النجم نقاومه، فما تنظموا حفل بالمناسبة هذية أو لقاء فني بالمناسبة هذية؟ اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.
1: ندعو الفنانين والمثقفين أنهم يساهموا معنا في معناها بعث الرسائل على طريق الفن. معنا فما عملنا قبل العديد من الشركات مع فنانين، وعملنا مسرحيات في العديد من الولايات، نذكر بندرت مثلا، عملنا خدمنا برشا مع المجتمع المدني ومع الفنانين مسرحية حول مكافحة الأمراض القلب والشرايين من خلال مكافحة التبغ وتعزيز النشاط البدني والتغذية السليمة. يعني ديما الفن والثقافة والإبداع عنده دور كبير في توصيل الرسائل المهمة لتعزيز الصحة.
0: دونك نختموا مع بعضنا اليوم على التوعية، 9:30 متاع الصباح الانطلاق متاع اللقاء هذايا مع صحفيين لتعزيز الجهود الوطنية والدولية لمكافحة إدمان التبغ والنيكوتين لدى الأطفال والشباب، اللي نظموا مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس. أيضا كل الأطراف يزم تساهم، الولي زاد اللي ساعات يبعث ولده براجيب لباكو دخان، براجيب لزوز السواقر، فيزم سلوك كامل يتبدل. اليوم نسلطوا الأضواء أكثر على المبادرات اللي قاعدة تصير في تونس لمكافحة التدخين، والأولوية والأساس إن نبدلوا أو إن نصيغوا قوانين جديدة لمكافحة هذه الآفة لدى الأطفال. قلت لي 23% من المدخنين مرهم أقل من 7 سنين.
1: أيه.
0: النسبة هذية تخلينا نخم برشا وتفجعنا زادة برشا. يعطيك الصحة مدام ألفا السعيدي.
1: شكرا
0: لك مسؤولة تعزيز الصحة لمنظمة الصحة العالمية مكتب تونس.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: أوكب غنية بعثني لكم شوية نسمة صيف وحاولنا نحوش الشمس على حبايبنا كما قالت كلمات الأغنية اللي بها نختموا لقانا اليوم. إن شاء الله موافقين يا ربي تلاميذ البكالوريا لليوم بداوا بالفلسفة. إن شاء الله الامتحان كما تحبوا أنتوما كما حضرتوا له أنتوما ربي نجحكم. الأولياء اللي التوى رغم الطقس سخون قدام المعاهد يستناوا يدعيوا وخايفين إن شاء الله تتحقق دعواتكم، إن شاء الله زغارية الفرح في كل بيت من بيوتكم، وإن شاء الله زيد النجاح لكل خطوة من خطواتكم. حتى أنتوما اللي ما عندكم شباك سنة أكيد عندكم أماني أخرى، ربي حقق كل أمانيكم. شكرا لكم على متابعتكم ووفائكم لينا. عودوا تقابلوا غدوة من 6 إلى 9 كوثر العرقوبي هاي هوني تقدم لكم هي موجز 9 للأخبار مع تحيات فاطمة عبار، محمد الغول، سيف الطرابلسي، رانيا بوتوريا، أمين الشبلي ونبيل عبيد. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. اليوم انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بمشاركة حوالي 163 ألف مترشح، ووزارة التربية تضبط خطة وطنية لمقاومة ظاهرة الغش. جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الأولى وطنياً والمرتبة الرابعة عشر إفريقياً ضمن تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات. وزارة التشغيل تنطلق رسمياً في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات بهدف تجميع وتنظيم وتحيين المعطيات المتعلقة بالكفاءات والشهادات المهنية. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تصدر دليل المتاحف في تونس من أجل التعريف بالمشهد المتحفي التونسي. في أخبار الطقس، تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 34 و 39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محلياً. في منطقة الشرق الأوسط، هجوم يستهدف مطار الكويت يسفر عن وقوع إصابات وتسجيل أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، والجيش الأمريكي يعلن التصدي لموجة هجمات إيرانية متعددة استهدفت دولا في المنطقة. على الجبهة اللبنانية، الجيش الإسرائيلي ينذر صباح اليوم بإغلاء 3 قرى في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها بالتزامن مع جولة مفاوضات رابعة بين البلدين في واشنطن. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيش الاحتلال ينسف منازل في غزة ويأمر بالاستيلاء على 342 دولمة بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع كريمة الوسلاتي. صباح بنكهة تونسية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا. 9:03 دقائق على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. ننطلق في صباح التوانسة بعد يوم سعيد مع يوم مع نبيل عبيد. يتواصل اللقاء معاكم في صباح التوانسة. اليوم فقرتنا الأولى مفتح الدنيا، الكوتش سنة حجلاوي باش نحكيه على الفرق بين الاستحقاق ورفع سقف التوقعات. بقداش اليوم الرحلة باش تكون في أريانا. الشيف هارون حسني كالعادة معانا في البنة والمن نفع اليوم في يكون لباس. دكتورة إيمان جمازي طبيبة أسنان الأطفال باش نحكيه على الإصابات وصدمات الأسنان عند الأطفال، أسنان سنين الحليب والأسنان الدائمة باش نحكيه عليهم اليوم. فقرة لازم تحميها، سيد حاتم بن بلقاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة باش نحكيه على التنوع البيولوجي وحماية هذا التنوع وأهم وخاصة أهم الإجراءات اللي يلزمنا نقوم بها والاستراتيجيات من أجل حماية التنوع البيولوجي في تونس. فقرة فيهم الخير أكيد اليوم باش نستقبلوا آية الدريدي عن جمعية تونسي خبيرة في مجال الرصد البيولوجي. الموضوع باش نحكيه على توقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة نتيجة تغيرات مناخية، وإلا شنية الحكاية بالضبط، وأهم شيء تأثيراته على البحر والكائنات البحرية. في الجهات اليوم أخبار الجهة من سوسة باش تجينا مع زميل ماهر جايدان، وهكا أحلى نختم البرنامج مع كريم اللوز المهندس المعماري باش نحكيه معاه على تصميم منزل مساحته صغيرة. كيفاش ننجحوا في تصميم المنزل لما تكون المساحة متاعه صغيرة؟ هذه تقريبا أهم المواضيع والضيوف اللي يستنوا فينا في صباح التوانسة. محمد سيف فاطمة كريمة عواطف يقول لكم مرحبا بكم من الناس الكل.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لمن هذا الجمال؟ الغنية رجعتنا برشا لسنوات هكا بعيدة شوية، وأجواء وليد توفيق والريتم هكا بدينا بيه يظهر لي هكا تصاعدي من اللول. يعني مرحبا بكم من جديد في صباح التوانسة، ونمشوا لفقرتنا الأولى.
1: مفاتح الدنيا،
0: مفاتح الدنيا. أهلا وسهلا، مرحبا كوتش سنة حجلاوي، نورتنا اليوم في صباح التوانسة.
2: عايشك كريمة، صباح الخير. صباح الخير مستمعين الكل.
0: عايشك، مرحبا. اليوم الموضوع الفرق بين الاستحقاق ورفع سقف التوقعات. هات نبداو بالمصطلحات
2: كالعادة. نبداو بالمصطلحات،
0: خاطر الاستحقاق وسقف توقعات هات اربط بسهم شوفوا المسائل.
2: الباكي عاديو على فكرة، ان شاء الله ربي معاهم،
0: ربي يوفقهم.
2: زعما ديما احنا الخبيرين في الطاقة وفي التنمية الذاتية والكل نحكي ياسر على الاستحقاق الاستحقاق الاستحقاق، والناس الكل واللي تحكي على الاستحقاق واللي تبحث على رفع الاستحقاق، خاطر الاستحقاق حاجة باهية وفي مفهوم الشكلي معناتها والسطح يقولوا أنا أستحق وأنا أستحق الأفضل، كلنا نستحق الأفضل أعتقد. في حين أنه أنك تقول فقط أنك ولا ترسل رسالة كونية للكون أنك أنت تستحق الأفضل، هذا حاجة باهية معناتها. لكن ينجم يقع على هون الخلط في معناتها، في أنا باش نحط ديريكت المقارنة، يقع الخلط بين الاستحقاق ورفع الاستحقاق ورفع سقف التوقعات. أنك توقعاتك من الكون وتوقعاتك من المحيط وتوقعاتك في العمل، باش نعطي أمثلة، اللي تكون عندك انتظارات كبيرة وكبيرة برشا، هذا مشروع ماهوش حاجة خايبة ولا حاجة تنجم تضر بيك معناتها في المشاعر متاعك ونفسانيا والكل ما يضرش، لكن انك انت ترفع سقف توقعاتك وانتظاراتك من العمل اللي انت فيه والمحيط اللي انت فيه بدون عمل وبدون سعي، هوني فما مشكلة كبيرة. دونك عرفنا اللي المعيار هو السعي. السعي هو انك انت تنتظر رجل الأحلام، تنتظر الفرص، تنتظر استقبال المال، الحرية المالية اللي كنا نسعى ليها، تنتظر انك انت تكون انسان نجح في العمل متاعك، نجح في رسالتك في الحياة، نجح كأم، نجح كأب،
0: هذا الكل تسعى له باش تحقق.
2: هذا الكل ان توقعاتك تكون كبيره.
0: رجل الاحلام كيفاش طرق السعي؟
2: طرق السعي والله في بالك
0: انا اليات السعي
2: بيصدق اصحاب
0: امراه الاحلام ورجل الاحلام.
2: اصحابي ديما يسالوني نقول لها راهو به انك انت تسعى لك الرجل ذاك فارس الاحلام، نقول له معناتها انه هو يكون معناتها انسان في معناتها كيما
0: كل شخص باش يحط
2: على انتظاراتك،
0: انتظاراتك.
2: لكن انك انت ترسم انتظاراتك فقط هذا ماهوش جيد معناتها. انا ساعات ديما نسال السؤال بطريقه اخرى، نقول لها بيه انت كيفاش تحبوا الراجل؟ تقولي هكا وهكا وهكا كيما الناس الكل تحبوا معناتها.
0: لا مش الناس الكل تحبوا كيف كيف، اما المهم هي ترسم
2: فما معايير كيما الاغلبيه نتاع النساء احنا نحبوهم معناتها الكلنا، فما اغلبيه يكون مثلا رجل مسؤول، رجل نجح في حياته، حب العائلته، هذه حاجات معناتها
0: مشتركة، تقول
2: مشتركة ونحبوها، الأحساس بالأمان العاطفي والنضج العاطفي هذه مطلوب جدا معناتها من الطرفين. في حين أنا نقولها أنت شنو حضرت؟ تقولي شو معناتها شنو حضرت؟
0: في المقابل
2: ماديا لا آخر معناتها ماديا سامحني ماهيش حاجة مهمة رأو أنك تحضر روحك ماديا، أنك تحضر روحك هل أنت ناضجة عاطفيا؟ هل أنت إنسانة أم جيدة معناتها؟ هل أنت إنسانة نجم تقدم معناتها بالذكاء العاطفي نتاعك، نجم تكون انت انسانه تحتوي وتاسس العائله هذيك؟
0: دونك مش كيما تطلب انت الكل شيء من الطرف الاخر وانت زاده ما تعمل حاجه،
2: انت ما تعمل حاجه
0: والعكس بالعكس، كيف كيف زاده الرجل والمراه
2: ينتظر مراه الاحلام الجميله هذيك واللي تكون انسانه
0: واللي تطيبها بني
2: واللي
0: تشبهها
2: واللي تعاون واللي تعاون واللي ما تحكيش برشا واللي ما تنحكيش
0: وبعد يمشي يطلع للدار يخليها في الدار يهبط للقهوه ويجيها
2: واللي تحتوي والإنسان معناتها هو رو اسمعني تأسيس عائلة به انه يتاسس على مشاعر ومشاعر العاطفيه وكلنا نحبوا العاطفه، لكن هو تاسيس العائله كما تاسيس الشركه.
0: بالضبط،
2: انت شنو تقدم انا شنو نقدم؟
0: مؤسسه الزواج فيها شركاء وفيها برشا حكايات، دونك احنا نرجعوا توا في
2: نرجع.
0: في نفس الموضوع خاطر استحقاقاتنا راهو في حياتنا، في مجالات حياتنا المتنوعه، في عائلتنا، في بيئه العمل، في الصداقات، هذيك هي هو
2: احنا غاديك العائله الباهيه زيد هو حاجه مهمه.
0: اي من العائله شنو نعملوا لك طلعت مش بيه.
2: لي هو شوف الاختيار احنا ديما نقولوا فما عائلة ما نختاروهيش، فما عائلة نختاروها. اذا كان قدرك انك تكون في العائلة اللي انت ما اختارتهاش وتتقبلها وتتعامل معاها، واللي هي تنجم تكون في وقت من الاوقات يا اما دافع بليك باش تقدم ولا تكون عائق وتتعمل لك صدمات طفولة ومشاكل والكل لازمك تتقبلها وتصالحها، لكن العائلة اللي تختارها هذيك هي اللي باش تكمل معاها، هذيك انت اللي مسؤولة عليها، هذيك علاش انت مسؤولة عليها. في حين هوني نرجع للاستحقاق شوية ونقول له راهو الاستحقاق مش يتخدم عليه، معناتها مش حاجة تتولد به، فما بعد استحقاقهم عالي موجودين معناتها، ونلاحظوا زادة اللي هما ما شاء الله عليهم حتى في أصعب أوقات حياتهم ديما في العمل ناجحين، في العائلة اختياراتهم موفقة، هذيك مش من فراغ. حاول كون ألعب دور الرقيب مش بمقارنة سلبية، لكن حاول أراقب الشخص ذيك تطلق تصرفاته حتى البسيطة بينه وبين نفسه، هذا إنسان
0: يعني ماري ماري هوني احنا نطلبوا منهم أنهم يماريوا زادة يركزوا مع نماذج بعينها كيفاش عمل،
2: لاحظ النماذج الناجحة انت شنية تنجم تاخذ منها كتصرفات باهية. فانت تلاحظ اللي الإنسان ذيك في مشاعره هو إنسان يعرف كيش يتصرف، عنده ذكاء عاطفي، ذكاء إنسان يعرف كيش يتصرف وقت الأزمات خاصة مش وقت الفرحة. وقت الأزمة شوف الشخص هذيك شنو الروتين متاع الحياة متاعو، حكينا قبل على الروتين وقديش مهم روتين حياتك، على خاطر انك انت تقول توا انا استحقاقي به وباش نخرج وباش نقابله في محيط جيد وباش ننظف، لكن الاستمراريه زايده
0: خاطر انت في لحظه جيش الاستمراريه تحكي لي على الاستمراريه يلزمها جيش بالحق، ماهيش سهله العمليه، معناتها كل دقيقه باش تبدا انت قاعد تخمم وتتصرف. دونك الاستحقاق العالي انت حكيت الكلمة وقلت ما تجيش من فراغ، اعطينا شوية مفاتيح حتى نحقق هو الاستحقاق العالي. نجمه بالدرجة احنا كل انسان يبدأ عنده طموحات كبيرة ويخزر برشا الفوق مثلا، يبدأ من
2: استحقاق هو الاستحقاق هو الاستحقاق
0: ونجمش يكون عنده حاجة مثلا انا ملي صغيرة مثلا حتى في مخي اللي انا مش نكون مذيعة مثلا،
2: وتصدق وتمن به وتتصرف على اساسها. معناتها انك انت تكون في الدار
0: في الليسي، ملي انا في الليسي
2: ملي انت في الليسي
0: انا نحكي لهم ساي من يوم ما تشوفوني في التلفزيون او في الاذاعه ملي في الليسي دونك كبرت معايا الحكايه وحققتها،
2: وهذيك علاش هو الاستحقاق.
0: اما وقتها بطبيعتها ما تعفويه ما نعرفش
2: خاطر احنا نتولدوا على فتره سليمه، احنا كي نراقبوا الصغار نلاحظوا اللي هذوكم هما اكثر استحقاق، استحقاق الصغار ديما نقول نتعلموا الانوثه مثلا من البنيه عمرها 3 سنين، خاطر هذيك الطبيعه اللي تولد عليها الحياه اللي تغيرنا للاسف والمشاكل. في حين انه استحقاقك انت خاطر امنت، حلمت حلمه امنت بها وكان عندك صوره معينه ذهنيه وكنت تمن، ما فهميشك الصوت الداخلي اللي يقول لك ليه ورد بالك، خاطر انت ما كنتش تعرف الصعوبات شنيه. في حين على قد ما نقدموا في الحياه على قد ما نشوفوا احنا صعوباتنا شنيه وقتها تولي عندنا مشاكل الاستحقاق يتيح. دونك ردوا بالنا، رجعوا مثالش سعادتك الاحلام نتاع الطفوله، انا نقول لهم ارجع اضحك من قلبك كيما ضحكت الطفل وارجع احلم كيما الاطفال.
0: دونك وفما ساعات تصادم يصير بين الاستحقاق وسقف التوقعات
2: اي كيبدا سقف التوقعات متدني وانت تحب تعلي استحقاقك، لكن ان فمك الصوت الداخلي اللي والعبيد
0: العبيد اللي دايرين بيك خاصه المشكله في العبيد اللي دايره راهو فما بالله انتبهوا وقت اللي حد يبدا يحكي لكم وجايب ما عنده ما تهبطلوش الماء في ركيبه كيما نقولوا هو جاي في وسط عائله يحكي ومش نعمل كذا وكل علاشك ضحكت الجانبيه علاش لي امبوسيبل مستحيل يا اخي بجدك تحكي فك عليك انت يا سي
2: عليش والمخاوف ذيك اللي متاع مخاوف شخص نزرعها في شخص
0: عليش نعملوا هكا في النهاية
2: هو راهو ساعات حتى بمحبة بخوف، ما مش الشخص راهو بكره ولا بنية سيئة، لكن هو على خاطر هو صارت له صدمات صارت له
0: أما للطريقة اللي باش تعبر بها على خوفك حاولوا
2: قلت وعي
0: معناتها ما تستخفش بالحلم متاعه هو وأدفع أنت نحو الأفضل
2: بالعكس
0: ورد بالك وسايس وراهو صارت لشكون، أما أنا راني منيش ضد أنك تعمل وانطلق وفازي وهاني معاك
2: وباش نشجعك
0: فما فرق وحتى المخاوف كي نقولوها طريقة ذكية
2: ومش وقته كيبدا إنسان متحمس ومتحمس وعنده الطاقة ذيك لازمك تحتويه وتطلع معاه على الموجة هذيك، أحسن حاجة أنك أنت تحتويه حتى بالرغم من مخاوفك وبالرغم من الإحساس اللي عندك بسيلش حاول أحلم معاه شوية الحلمة هذيك أيدو قلوبش نقف معاك وصحيته تنجم تعمل ما أكثر وهوني كلامي للعبادة اللي قاعدة تحلم، معناتها إذا كان حلمت حلمة وجاك شكون هذا معناتها من المحيط متاعك قريب بنية أو بأخرى، بنية سليمة ولا بنية سيئة، جاي حاب يقول لك لي ورد بالك فك عليك راه صار هكا وما يوصلوش العبيد بلي يشوف حياته اسكو هو نجح في حياته ولا لا. اسأل السؤال هذا خاطر كان جات طريقة تفكيره تؤدي إلى نجاح ما يسالش ربعه واسمعه. أما هو إذا كان يبدأ واقف في حياته مسكين معناتها بالحق مسكين أنتري جيومي، ما مش لازم راهو نحلو ذنينا ونسمع العبيد الكل. بالضبط.
0: دونك نسمعوا ذاتنا العزيزة الغالية،
2: نسمعوا لذاتنا ديما دائما وابدا.
0: شكرا لك كوتش ثاني حجلي.
2: عايشك كريمه، ميرسي.
0: عايشك. كنتي معنا في انفتح الدنيا وحكينا على الفرق بين الاستحقاق ورفع سقف التوقعات. محمد الغور الكلمه ليك.

يا عزيزة أصلك عزيزة، هذا زياد غرس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم موعد مهم جدا تمر به برشا عائلات وتلامذة، موعد ينتظروه ألف التلاميذ كما قلنا، اللي هو البكالوريا، المحطة الحاسمة في المسار الدراسي وبوابة نحو التعليم العالي. فما نماذج تبرز

0: تبرز حجم المثابرة والعزم الكبير اللي عند المترشحين هذوما لامتحان البكالوريا اللي يجتازوا الباك من داخل أسوار السجن.
1: يعني من داخل أسوار السجن فما الأمل في أكثر الظروف، نقولوا احنا في أكثر الظروف اللي تعتبر صعبة، امتحان بكالوريا، أمل لمستقبل آخر، والطفل سجين أو هذا التلميذ سجين. كيفاش أهم اللي لاحظته أنت رفيق بما أنك غادرت الآن وعايشت، احنا معاك أنت باش نعيشه اللي عشته أنت، أحكي لنا.
0: بالضبط كريمة، هو الحقيقة اللي ريناه هو ارتياح تاع عند زوز مترشحين هذوما وشعور يمكن مش بالكلام لكن بالعينين تفهم كونه المترشح هذاك فخور تاع كونه هو في محطة البكالوريا حاليا، وان شاء الله عاقب العزم كونه يكمل لانه هذايا ممكن في الوحدات السجنية. وتنعرفوا بعد شوية تفاصيل وشنو بالضبط. حكينا مع الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والسلاح سيد حاتم العكروت على الأفق زاد كذلك اللي قدام السجين حتى وهو مازال يقضي في عقوبته في إكمال دراسته وفي إنهاء مساره التعليمي. هي قلنا تجربة إنسانية حاولت من خلالها إدارة سجن بلي والهيئة العامة للسجون والسلاح كونه توفر كل الظروف للمترشحين، الهدوء متوفر موجود، الظروف الملائمة موجودة، القاعة كذلك قاعة مهيئة نظيفة، تم فيها تشغيل حتى مكيف الهواء يعني نعرفه فما ارتفاع معناها لدرجات الحرارة حاليا، كذلك المسنة كما قلنا هذا الارتياح عند ترشحين وكانوا هما فخورين برواحهم وكانوا هما باش يعديوا الباك وعلشان إن شاء الله أكيد يكونوا من الناشئين ويكملوا دراستهم. أمل هذا يمكن للسجين هو الخطوة الأولى نحو الإصلاح وإدماجه كمواطن فاعل في المجتمع بعد ما يقضي العقوبة نتاعه. هي يمكن من أنبل وأثنى وأرقى المشاعر بكونه المترشح هذا يفكر نحو المستقبل. نعرفه في العادة السجين يتوق دائما للحرية، يستنى فك اللحظة اللي بشخرج فيها بعد ما يقضي عقوبته، لكن يمكن المترشحين هذم البكالوريا يمشيوا إلى أعمق وأبعد من ذلك اللي هو كيفاش باش تكون انت بعد ما تخرج من السجن، شنو بالضبط المؤهلات اللي عندك، شنو بالضبط الشهاده اللي عندك، وهذا راهو ممكن حاليا حتى باستثناء البكالوريا فما حتى دروس تكوين وحصص تكوين اللي تكون فيها شهائد منظره وزاره التشغيل والتكوين المهني يتمكن زاد كذلك من كونه السجين يلقى شغل بعد ما يقضي عقوبته. بعض المعطيات فقط المتعلقه
1: اي بالضبط نمشيو سريعا للمعطيات رفيق عندنا دقيقه
0: بالضبط. هما 31 سجين وسجينة في 10 وحدات سجنية موزعين على كامل تراب الجمهورية. بالنسبة لي مركز الامتحان لهنا في سجن بلي فإنه فيه زوز مترشحين على شعبة علوم الإعلامية ذكر وأنثى، وهما من بين 31 ثم أنثى فقط تستاذ في البكالوريا لهنا في سجن بلي مع مترشح آخر. تأكيد من طرف الهيئة العامة للسجون والسلاح كونه تم تمكينهم من كل المراجع وتهيئة الفضاءات لهم للمراجعة، وحتى أبعد من ذلك تمكينهم من ولوج لأنترنت تحديدا لمنصة جسور اللي كانت أرسلتها وزارة التربية وحصلوا فيها على كل الدروس والفيديوهات ومكنوا من الحصول على كل المراجع حتى يحضروا هذا الاستحقاق التعليمي والدراسي بالشكل الملائم ويتمكنوا إن شاء الله من النجاح. لهنا في سجن بلي الهيئة العامة للسجون والسلاح وفرت فقط القاعة وكل الظروف الملائمة. بالنسبة لعملية المراقبة وتوزيع الامتحانات وتسلمها فإنه كلها تتكفل بها وزارة التربية فقط معناها، وحتى الأساتذة المراقبين هم أساتذة يتبعوا وزارة التربية اللي هم ريناهم وقاعدين يؤديوا في مهمتهم على أكمل وجه في ظروف طيبة لهنا.
1: نعم 31 سجين إذا سنة يعديوا في الامتحانات 30 ذكر وأنثى هذه المعطيات وكنت في سجن بلي اللي فيها زوز مترشحين. يعطيك صحة رفيق دريدي، شكرا على كل هذه المعطيات زميلنا اللي كنت معانا منذ قليل وبعد مغادرتك الوحدة السجنية بلي اللي ركزوا فيها مركز امتحانات اللي استفادوا منها زوز مترشحين سجاني. شكرا لكم. 9:31 دقيقة الكلمة لك يا زميلي محمد الغولة.

0: رجعت يا ناس بنت الرومية بصوت محرزية طويل مع الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة محمد الأسود. سمعناها على الإذاعة الوطنية التونسية المساند الرسمي للغناية التونسية واللحن التونسي والكلمة التونسية.
1: الدكتور حكيم.
2: التمارين الرياضية المنتظمة والتغذية المتوازنة سر اللياقة البدنية ونجاح الرياضي، واللي يحب يقوي عضلاته يلزم يتمرن كل يوم وياكل حسب عمره ونوع الرياضة اللي يمارس فيها. ما يكفيه من الزلاليات اللي يلقاها في الحليب، اليغورت، الجبن، العظم، الحوت، الدجاج واللحم، من غير ما يشري هاك البروتينيات اللي يبيعوا فيها واللي في معظم الأحيان مضرتها أكثر من منفعتها.
1: الدكتور حكيم.
3: قديه اليوم؟
0: بقديش اليوم بعد الدكتور حكيم وحكينا على الزلاليات والجو ذاك الكل ديما نذكروهم في الإيقاظ العلمي للنشويات والزلاليات، وإن شاء الله تلمذتنا موافقين في الفترة هذه متاع الامتحانات. نمشيو لأريانا سيرشيد كعوانة رئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع المستهلك في رواد. أهلا وسهلا بك سيرشيد.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: شنحوالك؟ لباس؟ الأمور تمام؟ تمام يعيشك. قلت لك الامور 5 على 5، لاباس؟
4: الحمد لله.
0: اه يا سيدي نمشيو هات نشوفوا على الاسعار في اريانا شني عامله اليوم.
4: هو الحاجه الباهيه وانا ان الخضر موجوده متوفره كميه باهيه. عندنا البطاطا من 2000 حتى 2300، الفلفل مسكي وفلفل معناه حار من 30 ل 3000، الفلفل الحلو من 3000 ل 3600، الطماطم من 2000 حتى 2500، الفقوس نتاعنا من 2000 حتى 2500،
0: والفقوس الاخر اللي مش نتاعنا
4: اي الخيار هو اللي هو نتاعنا ما توا شرقي اكثر. القرع عندنا القرع الاخضر من 500 ل 2000، والقرع الأحمر 2500 ل 2000، القارص 3100، البصل من 1500 حتى 2000، البتنجيل من 3000 ل 2500، الفنارية من 1500 ل 2000، اليوتي 1500 الكعبة، الفول 1500 حتى 2000، الطماطم سيريز الجويد هذيك ب 5000، اللوبيا حمراء 7500، لوبيا خضراء 6000، والقناوية فما من بالمئة جرام معنا من 15100 حتى 2500، معنا من 15000 حتى 25000 الكيلو.
0: نعم.
4: بالنسبة للغلال، الغلال متوفرة، الخوخ من 4000 حتى 5000، المشماش من 4000 حتى 6500، الفراز طاح شوية تو من 4000 حتى 5000.
0: تقصد الرطلة ولا الكيلو؟
4: لا لا لا الكيلو، نحكي بالكيلو.
0: بالكيلو
4: موتو تسخن الدنيا شويه للفراز باش يزيد. البطيخ ب 2500 وب 2000، اللاع من 2000 من 1800 حتى 2500، السسم التفاح فما الواحد من 3500 حتى 6000، وبالنسبه للحم، الحم
0: ندخلوا للحوم توا. اي
4: اللحوم عندك، اللحوم العلوش مازال شاد صحيح 61 حتى 57،
0: وموش
4: محلولين مش الكل الناس يبيعوا، والبقري من 47 حتى 49 عبره. نشوف الحوت متوفر زادة واسعار معناها معقولة. الورقة من 22900 حتى 24900، السول قشينة باية 29800، كروفيت من 19800 حتى 29800، التن 10900، زميمرة للشاور والزميمرة
0: زميمرة توا وقتها
4: 9800، سردينة الخشينة ب 9800، والجويدة ب 4800. عندنا شو اسمه الحلوف، تعرف الحلوف
0: اي حتى كان ما نعرفوش مش مشكل، انطلق سيرشيد
4: 24 و 400 من بنين برشا.
0: اي نعرف نعرف كل الحلوف راهو بنين ولا يهمك.
4: اي بنين برشا خاطر اللي يعرفوه خاطر ربما ما عندهم اسماء.
0: اي انتم جماعه ريانا حلوف به اوكي. اي فقط هكا زميم رمنين
4: الدجاج كما العاده تو
0: اي دجاج نسينا الدجاج. اي
4: الدجاج ب 6000 و 8625 مسعر ما عملش، وبداو يحلوا خاطر كانوا تو المده كلهم مسكرين.
0: ايه كانوا عاد قال لك انساونا جمعه كامله ليلكم ربي.
4: الجمعه هذه رجعت. برشا ناس يمكن العيد السنة ماهوش الكل ناقصين شوية ولا بالنسبة للعيد راه النهار الاخراني طاح برشا العلوش صح 300 200 ألف 300 حتى 400
0: هذا هو تقريبا به سؤال أخير سيرشيد زميمرة زميمرة في أرينا متوفرة بعدد كبير
4: توا الخيط عند زوز من الناس واحد عندهم مثلا 4 تيلرات واحد هي زميمرة موجودة بعادة تلقاها في شيرة
0: بنزرت
4: سيرة بنزرت
0: واضح اللي ناوي على زميمرة كيتعدى لرينا توا يعطيك صحة سيرشيد كعوانة شكرا ليك سيرشيد باي باي سيرشيد رئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع المستهلك في رواد في أرينا فاصل صغير وقصير وموجز نمشيو مباشرة تحبوا نعملوا فاصل فاصل ونمشيو للدبارة يلا
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي بنا ومنفعة
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل في البنة والمنفعة نعملوا الدورة في السوق ومن بعد نقروا نشوفوا الأسعار ونختاروا شو باش نعملوا اليوم بنا ومنفعة الشيف هارون حسني هزنا الاثنية هكا شوية إيطاليا فيها على هكا ولي
5: صباح النور
0: صباح الفل والياسمين
5: اليوم نعملوا رافيولي كروفيت كروفيت عندنا الكيلو بعشرين دينار كما قال خونا ناخذوا
0: 19
5: دينار
0: مركز معاه راني مش مهمة الأسعار برا برا
5: ناخذوا 250 غرام كروفيت معناتها ب 5000 فرنك به ناخذوا البات نتاع الرافيولي
0: على أساس قداش عندك في العائلة سيدي خويا
5: أربعة من الناس ديما نحسبوا على أربعة
0: أربعة باهي
5: أربعة من الناس
0: وبعد كيبيهم شوية ثلاثة الأب والأم والابن الحنون
5: باش نسحقوا 300 غرام فارينة البات نتاعنا تكون دوبل زيرو ولا تي 55 ناخذوا كعبتين عظم كاملين وزوز أصفر عظم مغرفة زيت زيتونة وشوية ملح ونحطوا الخليط نتاعنا في في البيتران يكون البيتران بالكروشيه مش بالفوي الكروشيه اللي معمول كيما هكايا نخلطوا العجينه نتاعنا كان العجينه نتاعنا لازم تكون إلاستيكي ما تشدش في البيتران بعد نخليوها مده 30 دقيقه ترتاح نحطوا لها بابي فيلم باش نستحقوا للفارس نتاعنا ناخذوا الكروفيت نتاعنا نقصوا عليها شويه بصل شويه ثوم نحطها في المقله نتاعنا نقليوها شويه من بعد نخرجوها تيب الكروفيت نتاعنا نخرجوها نحطوا عليها 300 غرام غوتا شويه قشره نتاع قارص زيت نتاع سيترون ملح وفلفل اكحل تكون البات نتاعنا ارتاحت نحلوا البات نتاعنا الخشن نتاعها 1 مليمتر نحطوا الفارس نتاعنا بعد نحطوا فوقها بات واحد اخرى من الفوق من الفوق
0: مربعات
5: ما شني لهنا نفرغوا الهواء منها كي باش نحط الحاشو معني نفر ننزل عليها نفرغ منها الهواء بعد نقصوا لي رافيولي نتاعنا مربعات خليهم على جنب نحطوهم يتصمتوا مده دقيقتين ثلاثه من بعد في الصوص
0: يتصمتوا كيبتوا في ماء سخون ولا ماء يقعد
5: ماء سخون يبدا يغلي ديجا اي حاجه باش نصبتها في المقرونه نحطها
0: هي يبدا انا اهتم جدا بالتفاصيل
5: التفاصيل
0: وانا كافالي في الكوجينه ما ساعات هكا ننتبه شويه
5: انا نتعلم كل نهار وصف به لهنا الصوص نتاعنا باش نعملوها روزي ناخذوا شويه ثوم شويه بصل نحطوا شويه طومات سيريز نحطوا صوص طومات نتاعنا صوص طومات نتاعنا تبدا حاضره ناخذوا طماطم معناها نخليوها تيب تسلى سلا ومن بعد نرحيوها تكون مفوحه نحط شويه طماطم
0: شنو انت صوص حاضره
5: ناخذوا
0: نشروها حكه
5: لا لا مش حكه مش حكه كل شيء ديري ما ناخذوش المعلب ناخذوا طماطم نتاعنا طماطم الكعب نتاعنا نقصوا على اربعه نحطوها في زيت زيتونه نحطوا معها ثوم نحطوا معها بوكي غارني اللي هو راندو كليل وزعتر مربوط في بعضه ونخليوها تيب سله سله كي تيح الكل تهبط الطماطم نتاعنا ناخذوا الميكسور بلونجون نتاعنا ونخلطوه تولي عندنا صوص طماطم
0: نشوفوا فيهم فيديوهات تولي عندنا صوص طماطم انستغرام وكل
5: صوص طماطم هذيك نخليوها على جنب ونستعملوها ديما في لي بات نتاعنا نحطوا الصوص طماطم نتاعنا خليوها تغلي بالقدا ولهنا باش نمرقوها بالقشور نتاع الكروفيت اللي نحيين القشور كيفاش نمرقوهم، ناخذوا القشور نتاعنا نقليهم شويه، نحط عليهم سفناريا وبصل، من بعد نحط عليهم ثلج. علاش ثلج؟ باش تصير ديغلاساج، باش تصير شوك ترميك، باش القشور نتاع الكروفيت تخرج المنفعه اللي فيها الكل. من بعد نمرقوها، نخليوها تطيح بالكدا، نرحيوها ونصفيوها. الماء اللي باش نصفيناه خرجناه هذاك نمرقوا به المقرونه نتاعنا والا لي رافيولي اللي باش نعملوهم، باش يجي المطعم كونسونطري. من بعد نزيدوا الكريم ليكيد، نزيدوا 100 مليلتر كريم ليكيد، نخليوها تغلي بالكدا، من بعد نحطوا لي رافيولي نتاعنا، شويه بارميزون من الفوق. صح بالشفاء،
0: يعطيك الصحه، شكرا لك.
5: صحة وفرحة،
0: مزينة برشا تحسها وبنينة وفيها برشا
5: وما تكلفش.
0: ما تكلفش
5: لسه مباركة، معناها
0: يفجع
5: معناها 5000 كروفيت شوية قوتة، معناها هذه كل أربع من الناس ب 15 دينار نجم الناس كل ناكلوا حاجة بنينة وخفيفة
0: ويجربوها وتطلع أغلى من 15. تتحمل مسؤولية،
5: نتحمل مسؤولية نكمل الديفيرونس.
0: حلوة حلوة، شو المستمعين دار يعملوه، قالك نكمل لكم الديفيرونس. يلا شكرا لك شيف هارون حسني، كنت معنا في البنة ومنفع. بعد شوية باش نستقبلوا الدكتورة إيمان جمازي طبيبة أسنان، باش نحكيوا على الوليدات صغار وكسن سنين سنين الحليب وشنو يلزمنا نعملوا لهم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا المحبه. ماهي بالفم والفم يلزموا برشا عنايه الحقيقه، وذاك تو جات بالصدفه هي الحكايه باش نحكيو توا على الاسنان في فقرتنا المواليه.
1: كل لباس
0: كنا لباس. سعيدة جدا باستقبال الدكتورة إيمان جمازي طبيبة أسنان أطفال بيدو دونتيست اللي حاضرة معنا اليوم. سعيدة جدا باستقبالك، صباح الورد.
2: أهلا وسهلا، خير بفضلك.
0: مرحبا. الأسنان وهي مهمة للكبار وخاصة للصغار، والإصابات والصدمات اللي تنجم تتعرض لهم الأسنان متاع وليداتنا البيبيات والأطفال وقت اللي يبدأوا في سن مبكرة في الدراسة، سنين الحليب ذوكا وسنين اللي هما باش يوليو دائمين. باش نبداو معاك دكتورة بأهم الإصابات أو الصدمات نجم تتعرض لهم الأسنان متاع الأطفال بصفة عامة، وبعد يمشو معاك تحديدا لنصائح وقائية. الفقرة اليوم باش تمشي للوقاية، باش تمشي مباشرة للمعلمين المربين والأولياء وقت اللي يتعرضوا لحالات مماثلة كيفاش ينجموا يتصرفوا. تفضل.
2: ألوغ في الوقت اللي صغير يتيح على فمو كوسوسوا في سنين حليب ولا سنين كبار، السنة تنجم تتكسر، نجم تتكسر شوية ولا برشا، نجم حتى الجذر متاحها يتكسر لا غسيل وإلا لا كورونا كهو التاج متاحها، وإلا نجم زيدا السنة السو ديبلاس معناها تتحرك، نجم تتحرك شوية تتحرك برشا ولا تتنحى كومبليتمون
0: تدردع نقولوا احنا بديت. اي دونك هذوم هما الصدمات والإصابات اللي تكون سبحان الله معناتها في لي زاكسيدونت
2: على الغفلة
0: تنجم تواتي. دونك في الحالات اللي كيف نهكا دكتورة شنو يعملوا إذا في العائلة ولا في المدرسة ولا بالضبط؟
2: هو سؤالك مهم برشا، على خاطر ساعات وقت اللي المعلم وإلا المربي ولا الام ولا البو يعملوا الاسعافات الاوليه لو برونوستيك نتاع السنه تولي تلحم خير والسنه نجم ننقذوها. دونك فما نصائح نعطيوهم للاولياء وقت اللي صغير يتيح في الدار والا المربين وقت اللي صغير يتيح في المدرسه باش ننقذوا السنه. مثلا في سنه الحليب كان السنه تحركت دوبل ليش، تبدلت البوزيسيون نتاعها دوبل ليش، نجم نرجعوها بشويه بشويه. وكان ما رجعناهاش يلزمنا نمشيو في اقرب وقت لطبيب الاسنان باش هكاك يرجعها وترجع تلحم. سورتو وقت اللي تيحه تصير عند الصغير في عمر مبكر في عمر صغير. دونك وقت اللي صغير يتيح في عمر صغير وقتها مهم باش السنه ترجع لبلاصتها. حاجه اخرى مثلا في سنه الكبار وقت اللي السنه تتكسر كل ما تبدا التكسيره كبيره كل ما العرق يبدا فما ريسك باش يبدا معري. دونك سي اون اورجانس، يلزم الصغير يمشي اون اورجانس لطبيب الاسنان، والبارتي اللي هي تكسرت هذيك يلزم المربي ولا اللي معاه
0: اللي موجود
2: يحطها في الحليب ولا سيروم فيزيولوجيك ويهزها معاه للطبيب.
0: اوكي ما تمشي اذا توجدت وموجوده تنجم تلحم
2: لوجوا عليها ونحطوها في يا اما في الحليب يا في سيروم فيزيولوجيك باش ما تشيحش وبعد طبيب الاسنان يمشي يلصقها. كي سنة تتنحى كومبليتمون كاين سنة تحليب ما ترجعش اي سورتو با ترجع، ما يزميش ترجع خاطر كان ترجع كان عاودوا نزرعوا سنة تحليب فما ريسك كبير على السنة الدايمة.
0: اي دونك اذا سنة حليب وتقلعت خليها سي بون تو تطلع من بعدها سنة اخرى
2: وقتها طبيب باش كانوا صغير برشا في العمر طبيب باش يحط له حافظ مسافة باش الاسباس ما يتسكرش
0: باهي
2: خليوهاش هكاكا
0: مش مسيبة نمشيو اما ما نتفجعوش برشا وما تحاولش ترجعها
2: لا ما ترجعهاش.
0: واذا الدائمة وتقلعت
2: لا وقتها مهم نحاولوا نرجعوها نشدوها من التاج نتاعها من الكورون جامي من راسي وكاني مسخة نشلوها دوبليش ونزرعوها
0: بالوقت
2: بي.
0: السنه المكسره وساعات نشوفوا احنا حتى كبار تو في العمر ويقعد ديما بك السنه الملقشه المكسره اللي هي مع معناتها كانت تنجم وقتها اذا مشيت نجم يقع بعد تصعب الحكايه من بعد ولا تنجم شويه اللي من بعد يبدلها كومبليتمون.
2: هو عند الصغار وقت اللي السنه تتكسر سنه ديما وما نصلحوهاش فما ريسك باش تولي ما عادش حيه على خاطر كي تبدا مكسره كل ما يشرب ولا كل ما ياكل ولا كل ما تبرد الدنيا السنه هذيك ال فا ريسيفوار دي شوك تيرميك باش تبرد. دونك العرق باش تصير له اون اغريسيون يولي ما عادش حي. فهمت. دونك
0: يموت العرق شنو يصير
2: ترسينا نقتلوا العرق اوكي بيسيتش نقتلوه اما كي نقتل مش كيما سنه حيه كيما سنه عرقها ميت تولي اضعف. دونك من المستحسن كي سنه الكبار تتكسر تتصلح في اقرب وقت.
0: اي دونك المخلفات والتداعيات على الصحه خاطر هكا الموضوع مش يكون بسيط سنتي اي نبدلها ولا خليها مكسره ما يقلقنيش جماليا ولا اللي هو تجاوز كل شيء لكن على صحه الفرد فما تأثيرات، فما حكايات.
2: شوف كاني سنة تحليب مثلا وليت ما عادش حية وخليناها كيك وعملة ديزانفكسيون، ديجا ليزانفكسيون ماهيش حاجة باهية للبدن، دوك صغير باش يقعد بالانتيبيوتيك بالمضاد الحيوي، اون بلوس كاين سنة الحليب عملت برشا ديزانفكسيون، فما ريسك بس السنة الدايمة تولي ما تكملش الديفلوبمون بتاعها تتهلك. فهمت؟ دوك تصور انت عبد نحكم عليه اللي حيته الكل عنده سنة من قدام مهلوك.
0: شفت دونك احنا قريب نكملوا تو اللي عطينا معطيات الكل في اخر الختام باش نحضروا بعد الغناء اللي باش توصلنا للاخبار. الكلمة او الكلمات المفتيح اللي تبقى عند بال الاولياء والمربين خاصة بعلاقة بالاطفال في المرحلة العمرية هذه، شنو نجم نقول لهم في ختام؟
2: اهم حاجة عندي انا اللي في سنة الكبار سيرتو وقت الصغير يتيح على سنة دايمة كانت نحات كومبليتمون، أزرعوها راهي تتزرع تتبعوا كيما السنة الأخرى وتزرعوها الثلاثي 15 دقيقة الأولى كي تزرع السنة، السنة تعود ترجع حية وترجع كومبليتمون،
0: ولا ترجع ترجعها البقعة،
2: ترجع البقعة ويمشي بيان سور ويمشي للطبيب باش هو يفيكسيها باش ولا باش يشدها
0: باش يشدها.
2: هذا عندي أنا يظهر لي أهم حاجة يزمها تتعمل، خاطر مساكن فما برشا صغار
0: ضيعوا سنيهم
2: ولا السنة ما تتزرعش الوقت زرع بعد ساعتين ولا ثلاثة يخسرها معرفش. حياته الكل.
0: دونك مهم جدا ربع ساعة الأولى إذا طاحت سنة دائمة،
2: سنة دائمة
0: مش سنة الحليب، سنة الحليب طاحت خليها تمشي للطبيب من بعد، سنة دائمة وأنت في مرحلة الطفولة نحكي هوني على الأطفال ولا حتى الكبار
2: الأطفال وليزادوليسان
0: المراهقين
2: صغار 12 سنة 11 سنة مهمة باش نزرعوها في وقتها،
0: في وقتها ربع ساعة الأولى عندك هذيك سينو باش بعد تتفاقم الحكاية إذا هزيناها مخر. شكرا لك يعطيك صحة دكتورة إيمان جمازي طبيبة أسنان أطفال، كنت معنا في كل لباس من توا حتى الأخبار، نبقى مع هذا النغم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ألفة سعيدي تحذر خلال مداخلتها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية اليوم، تحذر من تنامي ظاهرة التدخين خاصة الإلكتروني بين فئات الشباب والأطفال. وزارة التشغيل تنطلق رسميا في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات بهدف تنظيم وتحين المعطيات المتعلقة بالكفاءات والشهادات المهنية. شركة الهندسة والآلية الدقيقة الناشطة في قطاع صناعة مكونات الطائرات تعتزم أحداث حوالي 800 موطن شغل مباشر في الفترة القادمة مع التركيز على تعزيز الكفاءات المحلية. لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة لمواصلة النظر في مقترح قانون المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. تونس توقع اتفاقية تعاون مع المجلس العالمي للسياحة المستدامة. في منطقة الشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يؤكد تعرض برج اتصالات في جزيرة قشم لقصف أمريكي، ويرد باستهداف قاعدة أمريكية ومقر الأسطول الخامس بالصواريخ والمسيرات. الخارجية الإيرانية تحمل الكويت والبحرين مسؤولية الهجمات الأمريكية ضد طهران. مقتل 6 أشخاص في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على منطقة الحوج في مقضاء صور. ووزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو يقول إنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من يوم غد لولا عقبة حزب الله. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية تقدم
4: صباح التوانسة.

0: لازم تحميها.
1: لازم تحميها فقرتنا الأولى في ساعتنا الثانية في صباح تونس. كنا نسمع في أنيس الخماسي كنت للا إيقاعات مميزة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في صباح تونس. نواصلوا مع الفقرات وكنقولوا لازم تحميها نحكيوا على البيئة. اليوم سعيدة جدا باستقبال السيد حاتم بن بلقاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية في وزارة البيئة. أهلا وسهلا بك سي حاتم.
2: شكرا وبارك الله فيكم على الاستضافة ونحب نرحب مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
1: يعيشك نورتنا. اليوم باش نحكيوا على موضوع مهم جدا، التنوع البيولوجي، حماية التنوع البيولوجي وأهمية التنوع البيولوجي، وخاصة أهم الإجراءات اللي يلزمنا نقوم بها من أجل حمايته كدولة بمختلف مؤسساتها وخاصة كمواطنين. التنوع البيولوجي في تونس ثروة وطنية هامة جدا. بلادنا فيها أكثر من 7500 نوع كائنات حية، لأنه موقعنا الجغرافي المتوسط يساعد على بروز هذه الكائنات. الخصائص إذا باش نحكيه الآن معاك سي حاتم، خصائص التنوع البيولوجي في تونس، نبدأه ساعة باش نفهم ما معنى التنوع البيولوجي وبعد نفهموا رواحنا وشنو يلزمنا نعملوا باش نحميوا هذا التنوع.
2: واضح. هو الحقيقة التنوع البيولوجي كما قلت أنت أشكال متاع الكائنات الحية الموجودة، معناها خليني نقول مختلف الحياة على وجه الأرض. كي نقول معناها أشكال الكائنات، تعرف الكائنات فما كائنات دقيقة، كائنات مجهرية، كما فما حيوانات، كما فما كائنات حية كبيرة، كما فما نباتات. هذا هو الكل، معناها أي شكل من أشكال الحياة على وجه الأرض
1: بخلاف البشر. بخلاف البشر
2: نجمو أنا البشر زادة تابع التنوع، خاطر هو التنوع بالضبط.
1: تنوع
2: وبطبيعة هالكائنات هذه تعيش في منظومات بيئية. هو خليني نقول هالكتلة ولا هالتناغم بين الكائنات والنظم البيئية
1: والأنظمة.
2: هذا هو التنوع البيولوجي.
1: كائنات
2: بالمفهوم البسيط،
1: البسيط هذا هو. احنا نحب نبسطوا زادة المعلومة. كي تحكي على الأنظمة هوني نقصدوا سواحل، الغابات، الجبال، الصحاري.
2: مثلا احنا في تونس عندنا الواحات، عندنا ممكن خصائص متميزه ما تلقاهمش في دول اخرى. كما قلت انت الصحاري والصحراء بتاعنا عندها خصوصيات الواحات. مثلا الواحات الساحليه تلقاهم كان في جبال، معناها كل دوله عندها خصوصيه، وتونس كما قلت عندها خصوصيه زاده تمتاز بها في مجال التنوع البيولوجي.
1: الخصوصيه بتاعنا هذه اللي كما قلت احنا في فضاء متوسطي، مهم جدا انه الخصوصيه اللي تخلق لنا الثراء وتخلينا مجبرين انه نحميه. وعندك خصوصيه ما عندكش، لانه فما تحديات في التنوع البيولوجي، وفما المناطق المحميه زاده ثروتنا الطبيعيه تتوزع على هذه المناطق.
2: هو التنوع البيولوجي انا ممكن احكي توا في المفهوم البسيط، اما راه وين تكمن اهميته. احنا ممكن صحيح هي فقره بيئيه، فما الجانب البيئي معناها التوازن البيئي والكل، لكن انا نحب نمشي اكثر باش نوري نوضح معناها للمواطن بصفه عامه اللي راه فما جانب اقتصادي وفما جانب اجتماعي. مثلا الغذاء اللي ناكلوه منين متاتي؟ من التنوع البيولوجي. الطاقه، الادويه منين تجي؟ ما كان النباتات الطبيه اللي نستخلصوا منها، المستحضرات الصيدلانيه اللي هي دواء. معناها في الاخير التنوع البيولوجي يهم صحتنا وما فماش اكثر واهم من الصحه نتاعنا. يهم الجانب زاد الاقتصادي، خاطر مثلا كي تبيع حاجات متاتيه من التنوع البيولوجي تدخل تحسن دخلك.
1: اذا خاصه اذا انت تحكي على الادويه، اذا عندنا نباتات بعينها اللي نجموا نخرجوا منها زيوت وحكايات اللي تبدا مطلوبه.
2: بالضبط. والا انت حكيت على المناطق المحميه. مثلا كي يبدا فما السياحه الايكولوجيه، خاصه مثلا نعرف انا عندنا مناطق معناها خليني محميات بحريه، فما جانب معناها فيه تناغم بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فيه رحلات بحريه، فيه جانب سياحه ايكولوجيه، ومن جهه اخرى فما ايضا جانب توعوي. معناها هذه الكل العوامل كي تجتمع يولي التنوع البيولوجي ساهم في تحقيق تنمية مستدامة. بما أننا نحكيه على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معناها ريت الأهمية تتجاوز الجانب البيئي وتمشي أكثر،
1: تمشي أكثر في حياتنا احنا. اي وفما
2: فما حاجة أخرى ممكن نجم نضيفها. أنا فما ساعات أنا هوني ركزت على فما جانب ثقافي، على خاطر احنا بلادنا 3000 سنة حضارة
1: أو أكثر.
2: بالضبط. وإحنا بكري ممكن في الأوف نحكيه على التلاقح الحضارات من الأندلس، من معناها مثلا فما الجانب الروحاني والجانب الثقافي. كي نقولوا عنا مهرجانات، ساعات تلقاها مهرجانات مربوطة بطائر. هذاك التنوع البيولوجي. شوف الجانب التنوع البيولوجي وين يدخل. يعطيك الصحة ولا هذه هو هاني يعطيك.
1: وفما زاد مثلا في وردانين فما مهرجان الغلال مثلا.
2: بالتالي
1: أنت تبدا هكا حكاية مزيانة وتحافظ عليها. دونك فما تحديات وفما جهود وطنية في الإطار هذا من أجل المحافظة على هذا التنوع البيولوجي. كيف نحافظ؟ تحب نبدأ بالدولة ولا بالمواطن؟
2: والله هو خلينا نقول أنا التنوع البيولوجي هو هاني قلنا أهميته مشكلته عليه ضغط كبير، والضغط الكبير الحقيقة الإنسان مع كل الأسف فيه عامل مباشر. مثلا كي نحكيه على إزالة الموائل الطبيعية، شو نقول موائل؟ هي المكان وين تسكن الحيوانات البرية، مثلا الغابات، المنظومات الرطبة.
1: أنت تحكي على التحديات اللي تواجه
2: التحديات، الضغوط هذية. أنا علاش نقول التحديات باش في الاخر نوري اللي مثلا خليني نقول عمل بسيط ولا خليني نقول نشاط بسيط ينجم يساهم في المحافظة على التنوع البيولوجي. مثلا كي نستحفظوا على الغابات من الحرائق، وقت نحاولوا قدر الامكان كي نمشيوا لمنطقه محميه ولا كي نمشيوا الغابه ولا كي نستحفظوا ما نخليوهاش ملوثه، مثلا نستمتعوا بجمال الطبيعه الخلابه والكل، لكن من بعد نحاولوا نستحفظوا على المكان هذاك. هذايا هي خليني نقول جزء صغير لكن فيه جانب نتاع مواطن نتاع حس وعي.
1: ريتها هذيك اكل كل واحد يعمل اللي عليه، ريتها هذيك كل واحد يلزم يعمل اللي عليه. لكن هوني انا كمواطن لو نفرض انه الوعي مرتفع جدا وانا محافظ به، لكن احنا الحال توا نشوفوا انه المواطنين للاسف غير واعيين بالاهميه هذه. دونك انت هوني دورك شنو كدولة؟ ترفع لي وعيي باش انا نحافظ، كيفاش ننجموا مع بعضنا مؤسسة الدولة والمواطن باش نحافظوا على هذا التنوع؟ احنا توا فيها اللي كل واحد يعمل اللي عليه،
2: يعمل اللي
1: كإذاعة هي وطنية نحن باش نعملوا اللي علينا في التوعية. معاك انت سي حاتم بلقاسم وانت مدير الايكولوجيا والاوساط الطبيعية في وزارة البيئة، هات اعطيني كلمات مفاتيح توجه مباشرة للمواطن.
2: بالضبط.
1: خلينا توا من توا بعد نجيو للدولة. اعطيني المواطن شو يلزم يعمل في حياته اليومية.
2: المواطن المواطن قلنا التنوع البيولوجي ورينا قيمته. كيفاش نستحفظوا عليه؟ نستحفظوا عليه اول حاجة مثلا نتفاداو التلوث مختلف، حتى مثلا تلوث بلاستيكي تمشي البحر.
1: انت
2: البلاستيك كي ترمي بلاستيك في البحر شوف قداش تتحلل.
1: 400 سنة ولا 500.
2: وشوف تأثيرها على الكائنات البحرية، وحنا توا نحكي على
1: السلحفاة البحرية.
2: هذا مثال بسيطا علاش جبته، خاطر توا صائفة على
1: قريب. نقول لك عليه خاطر باش نقربوا له شويه. ريتو هذيك قبل ما كناش نشوفوا احنا الحريقه اللي تخرج باعداد كبيره، كي ولات تخرج راهي السلحفات هي تاكلها المفروض.
2: بالضبط.
1: كي يختلط عليها الامر تولي تمشي للبلاستيكة ماشي في بالها الحريقة.
2: بالضبط. هذا هو.
1: وتتخنق وتموت السلحفات البحرية.
2: هذا هو. هذا علاش أنا أعطيت المثال هذا، على خطر الصيف على قريب. وكان كل واحد يستحفظ معناها ونتفاداو التلوث بمختلف أشكاله. فما نقطة أخرى أيضا ما نعرفش كان لاحظتها كمؤخرا نشوفوا في ظاهرة، هي الخنازير البرية اللي تمشي للعمرة. هي راهو ماهيش هي علاش احنا بكري انا شنو قلت قلت علاش يمشي خاطر كي ما يلقاش الغذاء نتاعو، خاطر هو اصله في الطبيعه، اصله في الغابات. كي يصير زحف عمراني، كي يصير مثلا المناطق اللي هي نورمالمون مخصصه لك الحيوانات البريه يصير لها معناها ضغط، تتبنى
1: والا الاكل نتاعو ما عادش يلقاه.
2: باش يهبط
1: هو، باش يهبط يلوج على الماكله.
2: كائن حي كيما اي كائن حي يلوج باش ياكل، يولي في خليني نقول هكا كونتاكت ولا خليني نقول في مباشرة موجودة مع الإنسان. وهوني يلزمنا احنا نقول نسألوا علاش
1: علاش الخنازير ولينا نشوفوهم في أريانا، نشوفوهم في رادس،
2: في حمام نلف المرة اللي فاتت تقريبا الملعب الأولمبي برادس. وهذاك علاش أنا هوني نجي نقول راهو الدولة وحدها تنجم تسن مختلف الاستراتيجيات، تنجم تعمل أنشطة متاع توعية. أيضا فما المجتمع المدني الحقيقة بالجمعيات بمختلف مكوناتها قاعدة تشتغل في شغل كبير متاع تنفيذ ومتاع وعي. لكن نرجع ديما ونقول راهو الأساس
1: هو الوعي،
2: وعي. وهذاك علاش احنا أحيانا فما توجه نبدأ بالوعي متاع الناشئة. قاعدين معنا فما برنامج كامل في وزارة البيئة على التربية البيئية، معناها ادراج مفهوم المعي.
1: فما زاد تنسيق بين وزاره بين التربيه انه تتحط في المناهج.
2: بالضبط. خاطر في المناهج، خاطر هذاك الاساس. كان ما تحطش في المناهج باش تقعد معناها جوست نظريا، معناها يلزم معناها المفهوم البيئي ولا سيما التنوع البيولوجي يدخل في المناهج ونعرفوا معناها في الاخر راهو المحافظه عليه هي مكسب لينا والأجيال القادمة.
1: والأجيال القادمة ديما نقولها أنا في الفقرة البيئية، نحن لا نمتلك الأرض بل نقترضها من أبنائنا، احنا متسلفينها للأجيال القادمة، يجب يلقاوها في أحسن حلة. لكن أنتم توا العالم الكل عنده التحديات في التغيرات المناخية، وأحنا هوني في تونس عنا شريط الساحلي متاعنا والمحافظة على الموارد الطبيعية حتى ندعم أهداف التنمية المستدامة. في هذا الإطار شنو نجم نقولوا انتم كوزارة بيئة شنو قاعدين تعملوا؟
2: والله انا مثلا نجم نقول لك
1: في الاختصاص نتاعك انت
2: بالضبط. هو بالعكس هو التغيرات المناخية عامل من العوامل اللي تأثر على التنوع البيولوجي، وهذا يراه ظهرته مختلف التقارير العالمية وحتى تقاريرنا الوطنية اللي تم إنجازها. معناها مثلا احنا في استراتيجيتنا المناخية العامل اللي يتعلق بالتنوع البيولوجي يلزم ناخذ بعين الاعتبار كيفاش احنا مثلا حكينا بكري على الحرائق، حكينا مثلا على المنظومات المناطق الرطبة. المناطق الرطبة تقريبا هذيك تلقى فيها تنوع بيولوجي غني برشا نباتي كان او حيواني. ماهيش مثلا نحاولوا نبدلوا كل فكره، ماهيش مصب للفضلات، ماهيش مثلا مرتع وين نحطوا الاوساخ والا نلقاو فيها تقريبا راهي منظومة بيئية يتعين المحافظة عليها، خاصة وأني هذيك هي اللي مثلا تستوعب الفيضانات، تحمينا مثلا من عديد العوامل. معناها الفكرة هي في حد ذاتها اللي فما منظومات بيئية يلزمنا نستحفظ عليها ونشوف تأثيرات التغيرات المناخية عليها. مثلا أنت هوني كي قلت لي شنو ما مختلف في استراتيجيات، استراتيجيات هي موجودة عندك، فما استراتيجية اللي تم إعدادها مؤخرا عن المساهمات المحددة وطنيا اللي تمس القطاعات الكل بما فيها مكون خاص بالتنوع البيولوجي، يعتمد خاصة على الحلول القائمة على الطبيعة. مش معناها حلول قائمة على الطبيعة باش نفسر أكثر، اللي احنا تو في مقارباتنا التنموية يلزمنا نعتمدوا على مقاربات تنموية خضراء، نبدلوا الأنماط السائدة متاع الاستهلاك المفرط، الاستغلال العشوائي للموارد الطبيعية، خليني نقول غير رشيد أكثر منها كلمة أخرى، نعملوا نمط خليني نقول مستدام مبني على حلول خضراء. إيش معناها؟
1: أنا معاك في هذا الكل، أما أنا كمواطن وقت نشوف نتيجته كيفاش نبدأ نحس أنه سلوك المواطن بدأ يتغير راهو معاك ومشكورين يعطيكم الصحة على أرض الواقع. نحن توك قلت أنت 3000 سنة معناتها حضارة من الاستقلال التوى مثلا، فمش كون يعطيني أنا دراسة تبين لي تغير سلوك المواطن بعلاقة بالبيئة بصفة عامة. معناتها انتوما في في في في البحث ولا في الاعداد وكل نعرفش تحسوا فما تغير، فما امل في هالمواطن اللقاءات والناشئه اللي نربيو فيها على حمايه الطبيعه وكل، فما نتائج هكا بدات تبرز عمليه شويه ولا مازلنا؟
2: والله انا نقول حتى كان فما نتائج راهو يتعين علينا العمل. علاش؟ مثلا خاطر احنا نعطيك مثال، انت جبت قلت من الاستقلال، تتفكرش انا مثلا في الوقت اللي تاسست وزاره البيئه كنت ممكن في عمر ولدي كنا نحكيه على لبيب، الماسكوت متاع لبيب هو مثلا. نعطي مثال بسيط للمواطن حتى في الاختيار، الحيوان هذاك حيوان الفنك معروف بالنظافة، معناها وقتها في أي ممكن تونسي في عمري أنا وقتها قعد المفهوم هذاك مترسخ
1: راسخ
2: بالضبط.
1: دونك شكون يعاود لنا لبيب تاع
2: احنا توا قاعدين
1: نشتغلوا خاطر لازم نسالوا علاش مشى لبيب، ما هي تعطيني لبيب واحد اخر
2: تاع نحكيو على الجانب
1: لولادنا توا
2: مركز على الجانب الفني بحت معناها
1: ولا دونك
2: احنا مثلا الفكره هي شنو هي النجم توا بما ان نحن توا نشوفوا الشباب والشباب تبارك الله ذكاء اصطناعي تابلت سمارت فون، النجم نعملوا نموذج وهذا ديجا بدينا نخمو فيه،
1: فما تفكير في
2: فما تفكير لا هو الحقيقه التفكير راهو يلزمنا نواكبه احنا ممكن في مقارباتنا. ما نعرفش كان لاحظت هكا ممكن السنوات الاخيره نعتمدوا ياسر على
1: السوشيال ميديا والديجيتال
2: المؤثرين فما مؤثرين مانيش باش نسمي معناها قاعدين يشتغلوا برشا وقاعدين يوريوا في عديد المكاسب.
1: وهذيك جدا لازم تكون في خططكم، خاطر يا اما انتم موجودين مؤثرين اوريدي في الجو نتاعكم او تصنعوا مؤثرين بالضبط. وتحاولوا كما كاينكم تلفتوا الانتباه الموضوع بالضبط. هذا راهو مهم جدا ايجا كما في الصحافه احنا نقول لك باش تختص في العداله الانتقاليه، باش تختص في البيئه، باش تختص في التعليم، في النقل، في اللي هو دونك مهم جدا الحكايه هذه. هات نختموا معاك سي حاتم بن بلقاسم مدير الايكولوجيا والاوساط الطبيعيه بوزاره البيئه، عاود في وقفه دونك يلزمني نخدم
2: سريعا. الحديث شيق
1: الحديث شيق الحقيقه على خاطر التنوع كما قلت انت من قبيله هو خط اول للانسان ومصدر رئيسي لغذائه ودوائه، راهو الغذاء والدواء راهو من التنوع البيولوجي.
2: هذا هو خط احمر ما يلزمناش معناها نتجاوزوه ونفقدوه وخاصة معناها نخسروه.
1: بيه سريعا التنوع البيولوجي والبحث العلمي عندك فكرة ولا لا؟
2: تقريبا هو المكونات الداخلة في المشتا في التنوع البيولوجي. البحث العلمي طرف فاعل مثلا نعطيك مثال بسيط، احنا في تونس من جملة 4 دول في إفريقيا تم إعداد قائمة حمراء وطنية. شكون معناها تم إعدادها؟ من قبل خبراء تونسة مختصين في البحث العلمي. معناها ممكن هوني احنا في وزارة البيئة الشغل الشاغل البحث العلمي كيفاش نثمنوا نتائجه، وخليني نقول نبدلوه في مؤشرات ومقاربات تنمية، نوليو نستعملوا نتائج البحث العلمي في تطوير مقارباتنا، وخاصة تطوير وخليني تغيير مفهوم التنمية. الحقيقة في مجالنا، معناها خليني نقول في على مستوى وزارة البيئة، فما تناغم كبير بين البحث العلمي ونتائج البحث العلمي ومختلف التوجهات الاستراتيجية في مجال التنوع البيولوجي.
1: باهي برشا، معناتها البحث العلمي عندكم انتم مش مجرد أبحاث علمية باش يرتقيوا بها في السلم الإداري وتبقى في الدرج.
2: احنا فما تناغم، فما تناغم. وعطيتك مثال مثلا القائمه الحمراء الوطنيه اللي تم اعدادها، خاطر المجال هذايا ما يسمى مثلا ما يقدوش كلكان في الاداره ولا شخص في يقدوه، معناها ناس مختصه في مختلف خليني نقول مؤسسات ومعاهد البحث بالجمهوريه، وكان نتيجه الحقيقة خليني نقول على الميدان، وإن شاء الله تتواصل في حاجات أخرى
1: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك علق. شكرا لك سي حاتم بن بلقاسم، مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية في وزارة البيئة. اللي نخرج به من هذا اللقاء أنه مهم جدا المحافظة على هذا التنوع البيولوجي، ولأنه مهم جدا كما قلنا نعود نذكر أنه هو خط الدفاع الأول للإنسان ومصدر رئيسي للغذاء والدواء. رانا مش تفدليكا، والحكاية زادة نلفت نظر كل المسؤولين وكل الوزارات المتداخلة، راهو الناشئة، راهو كل جيل، نقولوا تاول جيل اللي بعد كل جيل، ومازلنا نراو في الناس تلوح في الفضلات، مازلنا نراو في الكهرباء تتحل ويلقي منها الكوش، مازلنا نشوفوا فما عقوبات واضحة جدا يلزم تكون في هذا الإطار. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، إن شاء الله ما طولناش عليكم في الإطار هذا، ونمشيو لفقرتنا الموالية أو أغنيتنا الموالية.

0: فيهم الخير.
1: فيهم الخير فقرتنا الموالية بعد أميرة في المعمورة ويمصور صور صورة والمعمورة وغيرها من المدن الساحلية بدأت من توا تستقبل في المصطفين اللي كملوا واجباتهم واللي بدأت عطلتهم وبعد باش يلتحقوا البقية خاصة بعد امتحانات البكالوريا وانتهاء السنة الدراسية. إن شاء الله الصيف يكون مميز على جميع المستويات ليكم الكل أحلى مستمعين. فيهم الخير اليوم جمعية عندها طابع بيئي تونسي حاضر معانا عضوة من الجمعية آية دريدي. أهلا وسهلا، مرحبا بك، صباح النور. مرحبا. دونك أنت باحثة في مراقبة الأنظمة البيئية باعتبارك في البحث توا في مستوى الجامعة كلية العلوم في بنزرت، وباش نحكيه معاك أولا على الجمعية ساعة باعتبار أنه الفقرة جمعيتية أساسا. دونك خلينا نقفوا في محطة أولى على جمعية تونسي، أهدافها شكون هم المؤسسين، قداش عندها تنشط، شنو اللي خليك أنت تمشي الجمعية؟

0: هدية. نبدأ بالجمعية الساعة.
1: عاصمة كريمة،
0: مرحبا.
1: نشكرك على الاستضافة ونشكر جميع مستمعي الإذاعة التونسية. ألوغ تونسي بديت أون 2020 بيريود الكوفيد، بديت بجروب فيسبوك وين معناتها يتلموا عبيد من كل المجالات، سوي صيادة، بحارة، دي زكسبير، دي ستوديون، اي اون بارتاج لانفورماسيون، مثلا شنو فما جديد في التنوع البيولوجي في البحر في البر. معناتها
0: جمعتكم اهتمامات مشتركة، نخلي نقولوا هي اللي خليتكم
1: للعلوم التشاركية.
0: للعلوم التشاركية أساسا طلبة ولا جمهور عادي ولا
1: اللي
0: بدأت؟
1: اللي يحب معناتها ينضم. دي زكسبير، باحثين، دي ستوديون، حتى معناتها في الصحافة نلقاو شكون معانا. بعد 2023 وليت جمعية قانونية عندها أهداف اللي هي التوعية بالأساس. نعملوا دي زاكسيون، مثلا مؤخرا عندنا تونسي ريستور اللي هو بروجي في غار الملح باش نحافظوا على الشطوط بالكثبان الرمليه. فوالا
0: هذا هو تقريبا به. انتم الاكثر معناتها المنخرطين سمع شباب بالضبط، يعني
1: نلقاو من جميع فئات الاعمار.
0: به دونك هذه الجمعيه الاهتمام اكثر بكل ما هو عنده صله بالمناخ بالطبيعه كما قلنا.
1: الاكثريه نخدموا على البحر.
0: على البحر اكثر شيء. دونك
1: تونسي خاطر
0: اي سي كهو البحر تونس بحر تونس كهو. دونك فما توقعات بارتفاع كبير في درجات الحراره، كيفاش ينجم ياثر هذا على البحر والكائنات البحريه باعتباركم انكم زاد انتم اساسا تشتغلوا على البحر؟
1: ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة طبيعية ولينا نشوفوها معناتها في السنوات الأخيرة، وبدينا بريسك نتأقلموا معناتها. هو كل صيف يواصي على أخوه. عام 2024 سجلنا ارتفاع ب 1.7 درجات، أقوى صيف معناتها. بطبيعة معناتها السخانة تأثر على البحر وعلى الكائنات البحرية الموجودة. يظهر لنا برشا قناديل البحر مثلا،
0: مثلا أي جراء البلاستيك هذيك زيادة. نعم
1: أي جراء البلاستيك ما نلقاوش مثلا
0: سلاحف البحرية اللازمة اللي باش تاكلهم هما، تغلط وتاكل البلاستيك.
1: فما معناتها حوت آخر ياكل القنديل البحر، كي هو ما عادش موجود دونك نلقاو بكثرة قناديل البحر. وزيدا ينتج على ظاهرة نينيو اللي تجمع حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، معناتها جاي ظاهرة نينيو كان نجم نفسروها اللي هي ظاهرة طبيعية تصير كل عامين السبع سنين، معناتها الغيكورانس متاحة. دونك الظاهرة هذية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة في سطح مياه المحيط الهادي، ودونك الريح يهز الماء الدافي للشرق، دونك تقوى الريح هذيك تسخن احنا عنا ويصير جفاف
0: هذا هو تقريبا. شو نجمو نحكيو آخر في علاقة بالبحر؟
1: في علاقة بالبحر نحكيو على طويك المشكلة الوحيدة هي السخانة تأثر على برشا حاجات، على الحوت، على المرجين، على
0: ودوركم هوني كجمعية زادة وين يبرز أكثر في الحكاية هذه، في مسائل التوعية أكثر من حاجة أخرى؟
1: لهنا نخدم على العلوم التشاركية، معناتها أي عبد يلقى حاجة ولا
0: معلومة.
1: ولا معلومة جديدة دونك يشاركها مع العبيد، والإكسبير اللي معناتها يخدم في المجال هذيك دونك هو
0: ياخذها ويتصرف.
1: فوالا
0: واضح هذا هو. شكرا لك، يعطيك صحة آية دريدي عضو جمعية تونسي، كنت معنا في فقرة فيهم الخير. شكرا.

0: في الجهات.
1: في الجهات الآن باش نمشيو لسوسة، وكنا مع عبد الوهاب الحناشي في صبرك مكتوب وصبرنا كيف صبر أيوب على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 10:41. ماهر جعيدان مراسلنا من سوسة. صباح النور ماهر.
2: صباح النور كريمة، إن شاء الله
1: نهار سهل
2: لكل مستمعي إذاعة مستير. نقول لك أنا ملي نتكلم فيك.
1: لا استنى عاد أنا مستير توا، أنت في الإذاعة الوطنية عاد ركز الساعة. إيه
2: الإذاعة الوطنية مستنس
1: بالإذاعة. مستنس بمستير، أما أنت ما تقوليش في وردانين توا عاد.
2: أي سيدي أنا في الوردانين تعرف قدام ليسي 2 مارس 34 في اتجاه مسكر.
1: توا واش تقصد توا كي تقول لي هكا؟ ليش تقصد؟
2: نقصد أنه هذايا الليسي اللي قرينا فيه.
1: الحنين توا كان نعمل تنقيزه للليسي ومازال كي العاده وكل جو هذاك الكل.
2: والله يا ذكر
1: ما عمرانين ذولي تغيرت شويه، ما عادشك عندنا البطحه اللي كنا نقعدوا
2: فيها مبنيه هذيك الكل، البطحه هذيك الكل مبنيه.
1: والفريكاسيه الفريكاسيه
2: مازال موجود، الحانوت موجود. عمي هذاك
1: اسمه نسيتو انا. اي اي توا هكا توا ميسالش. سامحونا ساده المستمعين، راهو ذايا الحنين الى الجذور والاصول والألم تاعنا المدينه الوردانيين. نحيو كل متساكنيها واهاليها الطيبين. ماهر سوسة وانطلاق موسم الحصاد. اي سيدي.
2: نعم، في اطار الاستعداد لموسم الحصاد وتجميع الحبوب تم امس الافتتاح الرسمي للموسم بولاية سوسة. الموسم هذا ضبط استراتيجية شاملة تتضمن نجاعات عملية للتجميع والوقاية من المخاطر، خاصة الحرائق، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لولاية سوسة في منظمة التحويل والتخزين الوطنية.
1: باهي
2: ونجيو في إشارة لذلك.
1: باهي، هذا الكلام الكل كلام جميل، ما أقدرش أقول حاجة عنه. على مستوى التطبيق يا ماهر، وأنت مرابط في سوسة غاديك وتعرف السنوات اللي فارتة، إذا نجم نحكيه على إخلالات مثلا شو اللي صار في السنوات الفارتة يستحق أنه احنا نتفاديوه السنة. أعطيني فكرة.
2: حاجة يلزم يتفاديها هي مسألة الوقاية من الحرائق، لأنه يلزم استراتيجية للحماية المدنية والإدارة الغابات في هذا المجال. هذا بالأساس.
1: باه، وشنو آخر؟
2: أنا عملت انترفيو مع نجيب المحلل المندوب الجهوي للفلاحة، يقول أنه المساحة المبذورة بلغت 16972 هكتار.
1: 16972
2: هكتار.
1: هذوما
2: الانتاج عندنا ب 174325 قنطار.
1: المرجح هذا المرجح من القمح.
2: تقديرات
1: تقديرات. اي
2: بالنسبه للمساحه المبذوره كذلك من الاعلاف، كنا نحكيوا على الحبوب،
1: اي
2: قد بلغت 1333 هكتار، تم انجازها اي تقدر بحوالي 37% من المساحه المبرمجه. ونعرف احنا اهميه الاعلاف كذلك بالتوازي مع قطاع الحبوب.
1: باهي برشا.
2: كذلك احنا وقت جلسة في الولاية يقولوا انه ديوان الحبوب طاقة الخزن المتوفرة في ولاية سوسة تبلغ 565000 أمتار.
1: 565 به التخزين، اذا هو 565000 وانت عندك تقديرات ب 174000 فما فوق،
2: هون عندنا طاقه تخزين اضافيه في المخازن الخاصه اللي تبلغ 470000 قنطار.
1: باهي، ديما يبقى ناقص. هما يكونوا بصفه متداوله تدخل حاجات وتخرج، ولا كيفاش الخزن عاده؟
2: هذوما بالنسبه للديوان الحبوب، فما اللي تابع للعمومي وفما
1: الخواص اللي نجموا
2: يستقبلوا الصابه الكبيره.
1: تري بيان. باهي، دونك مبدئيا في مساله الخزن الامور طيبه على على الورق، هكا تحس انه سافا.
2: على الورق فما ضوابط المخازن بالتفصيل، من مخزن بالاخص القلعه الصغرى اللي هو
1: الاشهر
2: هذاك، وفما مخازن خاصة في سيدي عبد الحميد وفي القلعة الكبرى وفي عدة مناطق أخرى
1: اللي تتبع ولاية
2: سوسة.
1: به موسم الحصاد رسميا انطلق البارحة في ولاية سوسة
2: بإشراف والي سوسة سفيان التنفوري، اللي أشرف عليها في كندار.
1: في كندار. أي به برشا. دونك به شو نجم نكملوا نحكيوا معك؟
2: التحديات.
1: الكلمه مشهوره التحديات،
2: يلزمنا نذكروها لانه ثم في الجلسه اللي تمت في الولايه منذ اسبوعين بالنسبه لصفحه سلوى الزواري المديره العامه لديوان الحبوب في خلال تدخلها للردود في الولايه على انه اهم تحدي هو تقادم الاسطول، اذ ان 10% فقط من الالات الحاصده من اصل 2700 يقل عمرها عن 5 سنوات. مما يجعلها مصدرا محتملا للشرار المسبب للحرائق. يعني مسألة الصيانة للحفيدات يلزمها تكون كبيرة ياسر
1: ويحذروها
2: من الحرائق.
1: أي هذه مسؤولية شكون صيانة الآلات والكل؟
2: هذه للخواص عادة الخواص ولا اللي تابع
1: معناتها فما آلات يقع تأجيرها يلزم تكون مطابقة هكا.
2: يلزم تكون مطابقة بالفعل ويلزم الصيانة متاعها بكامل الجدية والتركيز.
1: دونك هوني نقوز الخطر واضح لهنا والإشارة الحمراء واضحة.
2: تحدي من التحديات.
1: ثم شنو فما آخر؟
2: ثم التركيز على الجانب اللوجستي من خلال ضرورة تهيئة المسالك الفلاحية المؤدية لمناطق الإنتاج. كيما تنظيف حواشي الطرقات من الأعشاب الجافة والنفايات القابلة للإشتعال مثلا. ونعرفوا أن سوسة وقت نحكيه على التخزين عندها طاقة تخزينية بالنسبة تمثل 50% من طاقة التحويل في البلاد التونسية.
1: أي معناتها مش هينة الموضوع.
2: مش
1: 50%
2: هينة الموضوع. موضوع كبير ياسر.
1: واضح به. في السنوات الفارطة صارت إشكاليات من نوع هذا. فما حرائق
2: فما حكايات. هي أهم إشكاليات هي الحرائق.
1: الحرائق به. أنا نتبعوا مع بعضنا ماهر.
2: صحيح كانت محدودة في ولاية سوسة ولكن ديما التنبيه إليها في هذا المجال.
1: به. وبالنسبة للآلات الآلات الحاسدة زاد موضوع وحده وهذايا خاطري إذا فما إخلالات
2: موضوع على زي مثل الجمهورية
1: الكل الكل الآلات ومدى استعدادها ومدى جاهزيتها. شكرا لك يا ماهر يعطيك صحة نورتنا اليوم من سوسة 10:48 آخر فقرة تكون كالعادة هكا أحلى. مش نحكيه على موضوع كتبدا عندك هكا شوية ضيق وتزرزيق كيفاش النجم ونصمم المنزل وقت اللي تكون مساحته صغيرة. بعد شوية مع المهندس المعماري كريم اللوز.
0: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم
3: محمد الجاموسي.
4: جمالي الغالي الغالي لكشبيه الغزالة لو البول البول البول الدنيا كمالة
3: عزديني دي.

ونخان بورك لي فوق الحلم عنركز.

0: أحلى.
1: هكا أحلى آخر فقرة في صباح تونس الساعة الثانية معاكم، وكما قلت لكم منذ قليل تصميم منزل مساحته صغيرة كيفاش نجموا نتوافقوا في المسألة هذه، وأهم النصائح اللي باش يقدمهم لنا المهندس المعماري كريم اللوز. أهلا وسهلا،
2: شحوالك؟
1: الموضوع مهم خاطر ديما عندنا حكاية المساحات والمترو بحسابه توا مع غلاء الأسعار، دونك باش ترسينا يذول لي كيما النموذج نتاع أوروبا من شنو وصلوا نوعا ما شوية.
2: هو حتى في العالم الكل تويكا يشوفوا كيفاش عاملين حتى مناظرات معمارية المهندسين المعماريين باش يعملوا اقتراحات باش يحاولوا يسكنوا الناس في مساحات صغيرة
1: أصغر،
2: على خاطر الأسوام كلها غلاية
1: في العالم الكل مش كان في تونس.
2: أي في العالم كامل. شوف مثلا الألمنيوم غلاية درنيرمو، معناها
1: طلعة واحدة.
2: تقديري للأسوام يعني 7 سنين تالي ولا حاجة كما كي كنا نحوسوا زيت قرابة على الأقل الثلث إذا كان مش النص متاع السوم متاع.
1: شفت كل شيء مربوط ببعضه دونك هوني،
2: ولا كل متر مربع تو بحساب
1: وباهي. كيفاش نتحيلوا على الموضوع هذا؟
2: أولا نصيحة الأولى مش نعمل ببليستي لزارشيتكت، راه كل واحد عنده مهام وكل واحد عنده قرايته، راه معناتها اللي مسكين يحاول في باله مش يربح في سوم بعد ليك يخسر في
1: برشا حكايات.
2: تو ندخل في الديتاي.
1: نعتمدوا من اول على مهندس معماري، سواء عندك مساحه كبيره او صغيره راه المهندس المعماري حاجه ضروريه في التصميم ويربحك برشا حكايات
2: بطريقه كبيره ياسر.
1: تري بيان.
2: في تيران، تصور تيران 5 متر عرض نجموا نبنيو دار، نجموا نمشيو حتى 3 متر ونص عرض. اما التونسي مازال مش
1: واعي، مش متقبل مستانس ديما بالوسع.
2: في 5 متر تنجم 5 متر على 21 حاجه كيما هكا، تنجم تخلي بلاس دو باركينغ، تعمل صاله كبيره، تعمل كوجينه، سال دور لوطا، تعمل دروج، تطلع تلقى دو شومبر بالكون، وتلقى سويت بارون مع السال دو نتاعها مع البالكون نتاعها، وتلقى تيراسك الفوقانيه اللي يقعدوا فيها الفامي. هذا في الزبل
1: موجود
2: ونجموا.
1: اي والفامي راه واش معناتها تقعد الفامي هذيك هك الاربع من الناس ولا سوا اللوسه نتاع العيد والجو هذاك
2: نعملوا في التراس فوقاني ولا في الكوجينه البرانيه معناتها.
1: طيب يعني احنا تو باش نحكيو على ارض، مش باش نحكيو على بورتمان ولا حكايه، نحكيو على الارض.
2: بورتمان لسوء الحال خاطر يتشريه معناتها ما يختارش.
1: دونك اعطينا احنا مثلا باش نخدموا توا على قلت 3 متر ونص عرض،
2: لازم الجرده البرانيه ديجا باش تدخل فيها كهرباء قرابه 5 متر ونص 6 متر طول باش تنجم تدخل الكهرباء للعائله. بعد ليك اللي ننصح تو باش يمشي بالفضاء انه مثلا كي ندخلوا ما بقاش حاسنا بالاول، خاطر احنا بصفه عامه تونسي يحب بهو اول يدخل فيه ومن غاديك يمشي يا الكوجينه يا الصاله. في الفضاءات هذوما ما عندناش حل، يلزمنا يكون معناش اول الباو ندخل ديريكت مون في الصاله سالا مونجي. ماذا بينا لوتور سودال تكون كبيره باش تظهر دار كبيره، ماذا بينا الشباك يكونوا كبار في البارتي اللوطانيه باش يدخل الضوء وتشوف الجرده وكل باش تظهر الدار كبيره
1: بالكبر. خاطر الامتداد نتاع
2: عينيك اي معناتها العين ما توقفش في حيط
1: صحيتك.
2: بعد ليك الكوجينه نتاعنا معناتها حاجه اخرى، ماذا بينا ما نقصوش الفضاءات معناتها احنا ديما يلزم السيركولاسيون تكون في جهه برك على خاطر اذا كان الفضاء نقصوه في الدياغونال نتاعو راهو معناتها ما بقيناش نجمو نقسموه على اليمين وعلى اليسار. ماذا بينا ديما نلقاو مثلا الفضاءات نتاع الصاله والصاله مونجي موجودين على اليسار، والسيركولاسيون حتى الكوجينه حتى الدروج تلقاها مثلا على اليمين. في الكوجينه نحاولوا نحيو لي زاميناجمون دونغل معناتها انت في اللونغل هذيك فورمون ال وكل هذوكم ما تنجمش تمانيجيهم وحتى مش تاخذهم الكوزينيس راهم غاليين شويه. دونك ماذا بينا يكونوا دي كوزين لينير معناتها لينيا، واذا كان ناقصه نحطوا عجنب بالاخر. هنا الملاحظه اللي نعطيها مهمه ياسر، البيبان بصفه عامه ماذا بيك ما يحلوش على حيط، يحلوا على البلايس البلاكارات مع التقراها البيبان البلاكارات وكل باش تكون عندنا بكثر مساحة ان نخملوا فيها الدار. هذا بالنسبة للكوجينة والصالون. الكوجينة ماذا بيك تكون عندك جردة صغيرة باش مثلا كما قلنا الحوسة هذيك لازمة البارتي اللوطانية لازم يكون عندنا أكبر شبابك وبورت فناتر موجودين باش نجموا ندخلوا الضوء في الدار كاملة.
1: مهم الضوء.
2: البيبان زادة ماذا بينا ما يكونش بيبان يتحلوا معناتها يكونوا يتحلوا على بعضهم مش أوفران، احنا نسميهم كوليسون. باش نربحوا المساحه نتاع الحلان نتاع البيبان
1: هذوك. صحيح، اي اي باهي، هذوما حلول،
2: هذوما في تو في البيوت. البيوت احنا ثم زوز انواع نتاع البيوت، نتاع الشامبر نتاع لي بارون
1: والصغار.
2: والصغار الصغار
1: الصغار انه وجود خاطر برشا ما يحبوا يجيبوا صغار.
2: اسمع يلزم معناتها احنا راهو
1: هذه زاد مشكله اخرى
2: باش يقولوا اني مفاخر بكم بين الامم.
1: اي ترهل شويه ماشيين دونك صغير ولا زوز؟
2: اي زو معناتها حتى بيت
1: هذوما اكثرهم توا الشبيبه معناتها.
2: اسمع انا نشجع الثلاثه واربعه الحقيقه، ورزق يجيبه ربي، فهمت معناها يزمنا ناملوا بالمستقبل ان شاء الله.
1: يمكن ما يجيبوش ربي الرزق،
2: لا لا يجيب معناتها بسعه وبمشيئه الله ما ثم كان خير.
1: لا لا طبعا احنا وين نفدكوا شوي، طبعا كل انسان حر.
2: اي زوز متر ونص عرض راهو يكفي للصغار، معناتها اذا كان على صغير والا زوز. في الكام تاع الصغار زاد كيف كيف، البيبان راهم وراهم معناتها كي يحل الباب لازم يكون ثم بلاكارات، خاطر الفضاء هذاك فضاء نتاع المتر مربع نتاع الباب خاسرينه. دونك احنا ما يلزمناش بعد ما يحل الباب الربع نتاعو يكمل ربع اخر في الحيط. دونك ديما كي ندخلوا في بيت ماذا بينا 60 سنتي التلانين راه مش نرميو فيهم صفه البلاكارات وصفه البيرو نتاع الصغير، واذا كان عندنا زوج صغار زوج بيروات محل بعضهم. كيف كيف معناتها الفروشات ينجموا يكونوا هما بيدهم انكوربوري في حيط بلاكارات وبيبليوتيك وكل هذوما راهو
1: عناصر مهمه كي يبدا عندك
2: ديتاي صغار. اما كي يكونوا موجودين راهو تعرف قدش يربح على الاقل ثلث
1: نتاع المساحه. بالضبط،
2: ما تتصور انت مش تبني تقول انت مشي نبني 150 متر مربع ريالمون. انت مش تربح كانك ربحت
1: كانك 250
2: صحيح
1: ولا 200. اما هوني باعتبارك حكينا احنا شويه على البيوت نتاع الصغار وكل، وانت تو مهندس معماري ما شاء الله ويجوك دي بلان وكل، اسكو بالحق فما مازال شكون يعمل دي بيت لي بارون ثلاثه بيوت صغار ولا أربعة؟
2: سم سم سم
1: بالحق
2: سم هاي
1: مش بالإحصائيات يقولوا ما عادش فما إنجيب. أقول لك
2: علاش تم، أقول لك علاش تم، على خاطر ما نساوش تم موضوع مهم ياسر، هو أنه لي جران بارون تاعنا احنا يقعدوا عنا معناتها الوالدين كي كبار وشنو معناتها
1: نجيبوهم بحذنا
2: الحمد لله. هذا حاجه باهيه تونس مش اللي في الغرب يرميهم في الميزون دو روتيت. دونك احنا نحبوا اللي ما نحبوش ديما عندنا ضيفين عندنا لي جران بارون
1: سورتو اللي باش يبني يعمل حسابه على الاقل صاله وثلاثه بيوت
2: لازم
1: في 30 ثانيه شنو نجم نقولوا تو سامحني.
2: لا لا هو الواضح راهو اللي يحب يربح
1: ينجم
2: فلوس راهو يعتبر روحه مش يبني 80 متر مربع ولا 90 متر مربع اذا كان ما يعتمدش على المهندس المعماري ثم مساحات مش يخسرهم.
1: تري بيان
2: جراتويتمون
1: هذا هو. يعطيكم الصحه، شكرا لكم. كنا في هكا احلى ضيفنا كريم اللوز وحكينا على تصميم منزل مساحته صغيره واهم النصائح. شكرا لكل الفريق، باي باي.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Синдама.
1: Дали, дали, дали, дали, ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال.
0: الناس صمت بالله.
2: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
0: محمد الجاموسي.
3: قالي قالي القشبي هدو غزالة لو البول البول البول الدنيا تمالة
0: عزديني دي.

0: هادي جويني
1: فوق الحنة والخال بورات لي فوق الحنة عنركز

0: ثانية يا سعدية أحورية وبهدلتني عربية يا سعدية أحورية وبهدلتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. وزير التربية يتابع ظروف الامتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا بعدد من المراكز مشددا على ضرورة الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين. شركة الهندسة والآلية الدقيقة في قطاع صناعة مكونات الطائرات تعتزم أحداث حوالي 800 طن موت أو موطن شغل مباشر في الفترة القادمة. الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 165 عون في اختصاصات متعددة بعدد من المطارات التونسية، والثامن من جوان آخر أجل لإيداع الترشحات. الممثل الدبلوماسي بسفارة تونس في نيجيريا محمد الخامس شعباني يؤكد أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين معهد الدفاع الوطني التونسي ومعهد الدفاع الوطني النيجيري بما يعزز علاقات التعاون الواعدة بين البلدين الشقيقين. في منطقة الشرق الأوسط وفاة شخص وإصابة آخرين في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت، والهيئة العامة للطيران المدني تفعل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يفضل التواصل لاتفاق مع إيران على النصر العسكري. على الجبهة اللبنانية قتلى وجرحى في غارات على لبنان وإسرائيل تكشف محدودية فعاليات أنظمتها في اعتراض مسيرة حزب الله. ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحذر من سيناريو مظلم للاقتصاد العالمي إذا طالت الحرب. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: صديق المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
7: حذاك
6: أينما كنت،
7: قديك
8: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
9: تعيش معاك.

من تحل يا ويلي ويلي حالي انقطع يا ويلي ويلي وضرب حلب ضرب حلب ومشيت كله سجر سيتوني كله كله سجر

يا عيون عيون عيوني وعلى اليوم يا يما وعلى اليوم يا يوم يا يهو ويلي تحل يا ويلي ويلي

تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. خلال متابعته لظروف انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا بعدد من المراكز، وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين. في سوسة تفكيك وفاق إجرامي مختص في الغش بامتحانات البكالوريا وحجز معدات إلكترونية. جامعة تونس المنار تعلن فتح باب تقديم الملخصات العلمية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول المدن المستدامة والمرنة المزمع عقده من 27 إلى 29 من نوفمبر القادم. مركز إفادة يعتزم إنجاز دراستين استراتيجيتين في مجالي الاتصال والتوثيق والرصد والتكوين والدراسات. لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر غدا الخميس في الفصول الخلافية لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي. في منطقة الشرق الأوسط تنديد عربي بقصف إيران للكويت والبحرين، وطهران تهدد من أن أي دولة تتيح استخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها لدعم عمليات عسكرية ضدها ستعد طرفا في العدوان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مضيفا أنه قد يلتقي المرشد الإيراني في وقت ما. إصابة 8 جنود إسرائيليين باستهداف مسيرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوب لبنان. والطلب على النفط سيشهد ارتفاعا حادا بعد تجاوز أزمة الإمدادات وفق مسؤولة بشركة بترول أبوظبي الوطنية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.

0: وردة الجزائرية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بيكم، أهلا وسهلا. نصف نهار وتسعة دقائق نبدأ موعدنا مع الأخبار والتعليق في يحدث في تونس والعالم. نتلقاو بكم كامل الفريق كالعادة اليوم، أيمن التنفوري رافقنا في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، وكامل الفريق كالعادة نسلم عليكم ليلى الحسيني، حنان بربيع، وجيه النمر، وسامي العرفاوي. التعليق اليوم باش يكون مع عبد الرحمن بن شعبان الناشط السياسي. مرحبا عبد الرحمن.
1: مرحبا بك وبكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
0: نبدأ بأخبار الساعات الأخيرة كالعادة اليوم، الأخبار يهم العائلة التونسية، يهم المجتمع التونسي. أكثر من 162 ألف تلميذ بدأوا اجتياز امتحان البكالوريا، نعرفوا اللي كانت فما استعدادات كبيرة أمنية لوجستية، وأيضا اهتمام واسع على مستوى الأسرة التونسية.
1: الساعة في البداية نتمنيه كل التوفيق والنجاح لفلذات الأكباد كما نحب نسميهم. والحقيقة ديما في معناها الحدث المناسب متاع البكالوريا ليليا ديما ترجع فينا الفكرة القائمة على أنه التونسيين، العائلة التونسية ديما مازال عندها أمل في المعرفة. ديما ثم الرهان على أنه راهو المصعد هذا الاجتماعي اللي يمكن الناس ولات في بعض الأحيان تتمسخر عليه، أو أنه لم يعد يعني يتم تثمينه كما في بدايات دولة الاستقلال أو حتى السنين الأخرانية 10-20 سنة التالي. الحقيقة ديما في البكالوريا أن ترجع الناس تحسسنا بهذه الأهمية، وراهو معناها التوانسة علاقتهم بامتحانات البكالوريا معناها علاقة بالبكالوريا ككل يعني مقدسة. معناها الناس تجم تشوف ثم عباد اللي نشحت توا تروزيام اني راهم يبداو يقولوا من جويليا اوت باش تبدا تقرا على روحك لانك عم تجي عندك باك.
0: صحيح.
1: دونك ان شاء الله ما يخيبوش امال الاولياء اللي راهم يصرفوا وينحيوا من رواحهم ويعطيوا وينقصوا على رواحهم من اجل في الاخر انه تكون يشوف ولده ناجح ولا بنته ناجحه. وانا ديما بتجربتي الشخصيه الحقيقه نقول انه اكثر حاجة يمكن مفرحة هو نيل شهادة البكالوريا، يمكن نعتبره أنه
0: فرحة استثنائية،
1: فرحة استثنائية أكثر من التخرج أكثر من أي حاجة أخرى.
0: ويوفقهم وأيظا يتعدى الامتحان الوطني هذي في ظروف جيدة، لأنه برشا خدمة على مستوى مواجهة الغش، مواجهة التسريبات، نجاح وطني زادة ونجاح مؤسساتي، وقت الامتحان هذي يتعدى في ظروف طيبة. عبد الرحمن،
1: بطبيعة الحال الاستعدادات هي راهي حقيقة فمش حاجة جديدة، هو على الدوام الاستعدادات للبكالوريا تكون على قدم وسيق تقريبا منذ 3-4 أشهر قبل معناها يعني يوم الامتحان أو بداية امتحانات البكالوريا. على المستوى الأمني، تأمين محيط المراكز الاختبارات وحتى داخل مراكز الاختبارات، ثم كذلك على مستوى نقل وجلب الامتحانات يعني قبل ما يعديه وبعد ما يعديه، وفي مستوى زاد مراكز الإصلاح إلى غير ذلك. فالحقيقة ثم عمل ممتاز يقوموا به الناس كل المتدخلين الكل، كالكسوة على مستوى وزارة التربية ومستوى وزارة الداخلية إلى غير ذلك. وهذه الحقيقة هي اللي يعني يحسب ديما على تونس على مستوى البكالوريا. أنا راو من الحاجة مش قولي لكم طريفة شوية، لأن اشتغلت في رسالة التخرج اللي نعملوها وقت ندخل نقري، وكنت عملت خدمت على الغش في مادة التاريخ والجغرافيا في امتحانات البكالوريا. والحقيقة من شفت برشا نماذج، لكن ثم نماذج غريبة ياسر، معناها ثم دول راي مصنفة معناها رتبة أولى في الغش، معناها بالشكل اللي يليل يبدأوا تلمذة يعديوا في القسم والأولياء متشعبتين في الحيوط يملوا عليهم في الإجابات. دونك بالتالي نحن في نموذج باهي، ثم يعني حسن تنظيم، ثم صرامة. الحقيقة نحب نذكر الناس أنه راهو يقد يوز الإنسان الشيطان أو يفكر أنه نجم يغش بطريقة ما، راهي ضريبة الغش ذاك راهي 5 سنوات حرمان من البكالوريا،
0: وراهو التحضير أسهل برشا من الغش. الغش ولا معقد دوكا كجمعة تحضير، جمعتين ثلاثة تركيز تعطينا النتيجة طبعا ذي على سبيل الفدلكة. باش نوصلوا مع أخبارنا عبد الرحمن، باش نمشيوا الأخبار البارح زاد لقى رواج كبير ومتابعة كبيرة، صدور الأحكام الابتدائية في قضية الجهاز السري لحركة النهضة، إدانة المتهمين بجرائم، تكوين وفاق له علاقة بجرائم إرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي. هذه التهمة تهم بعد نفصله في الأحكام السجنية.
1: احنا الحقيقة الحمد لله، وفي البداية نترحم على شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى الشهيدين شكري بالعيد والحاج محمد البراهمي، اللي نعتبر أنه ما وقع الآن هذه الأحكام هي انتصار لدمائهم وانتصار ليهم وإنصاف لهم ولأهليهم الذين يعني التأل إلى حدود الآن يعيشون في لوعة وحرقة من الفراق على الجرائم اللي ارتكبت في حق المواطنين التونسيين. الأحكام هذه هي أنصفت الشهداء والضحايا، ولو أنه ثم ناس تعتبر أنها رغم مثلا الأحكام بأعداء بمؤبدات وسنوات سجن، ثم ناس يقول لك لا يكفي.
0: احنا هي الأحكام تراوحت بين مدى الحياة وعشر سنوات سجن، 35 متهم بيناتهم راشد الغنوشي، مصطفى خضر، علي العريض، إطارات أمنية سابقة. نحكيه على 35 متهم
1: اليوم. 35 متهم، وراهو ما سبق وبعد باش ما ندخلوش الأمور بعضها، ولكن ثم ربط ما سبق ليلة الإصدار الأحكام بغادي يكمن الشيطان تو نرجعوا له فيما بعد. ولكن شوف، كل ما حاولت تعملوا حركة النهضة وكل ما حبت تخبيه وكل الناس اللي شريتهم واللي طمعتهم بمناصب واللي ابتزتهم بتسجيلات أو بصور أو بماضي من ماضيهم السابق اللي عملته هذي الكل سقط، لأن هناك في تونس مازالت ناس وطنيين حقيقيين يدافعون على العالم وعلى الوطن. مصطفى خضر، عندي سؤال، مصطفى خضر كان موقوف على ذمة قضية الغرفة السوداء، والغرفة السوداء اللي الناس تعرف غرفة السوداء اللي هي غرفة كانت فيها مجموعة من الوثائق في وسط وزارة الداخلية، وبعد انتقل وقت قاضي التحقيق وتم التحفظ بمحتوياتها إلى غير ذلك. السيد يلقاو عنده وثائق دولة بأختام رسمية متاع الدولة، القاو عنده أسماء لعسكريين وأمنيين قصد التتبع والرصد، القاو عنده أسماء لمواطنين، القاو عنده صور لي معناها لمقرات أمنية سيادية وعسكرية لغير ذلك. حكم بثمانية سنوات وشهر، ثم مش نفهم الغريب أنه خرج بعد انقضاء المدة، انتقل من مدنين إلى جيبس، ومن جيبس غادر باتجاه تركيا، ومن تركيا باتجاه كندا. هنا الأسئلة، كيف تحرك، كيفاش مشى، كيفاش نعرفوا احنا، انا ما نحبش لكن نسأل يسألوا تونس، نعرفوا ان القضايا ذات الصبغة الإرهابية لابد ان يكون معاها مراقبة إدارية. باه دونك القضايا هذه في الاخر، الأصوات اللي يقولوا هذه قضايا ملفقة وغير ما وغير والملفات فارغة، سي كريم عبد السلام اللي كان من المتورطين في أحداث باب سويقة اللي ذكروها صارت في 91 كان في حوار في منصة صحفية خاصة تحدث على الجهاز السري، وقال بأنه هذا الجهاز اللي كان موجود في التسعينات بعد الثورة واصل عمله. الناس هذوما يجمعوا في معطيات، يحذروا في استعدادات، يصفيوا في الناس لأجل التمكن من الدولة، لأنه احنا من اللي كنا انا من قبل الثورة ثم بعدها لم تكن غاية النهضة أنها تحكم في إطار الدولة المدنية الاجتماعية
0: عبد الرحمن. خلينا نوضح بعض المسائل لأن الذاكرة ساعات تسقط الكثير من التفاصيل. اليوم نحكيه على قضية الجهاز السري، برشا توينسا ما يعرفوش إيش معناها اليوم جهاز السري، كي نحكيه على جهاز تم تأسيسه خارج الدولة بمهام معينة أضرت بالدولة التونسية،
1: أضرت بالطبع وكانت ستفجر الدولة التونسية، مش أضرت رأو إضرار ينجم واحد يكون وفاق باش يهرب تن، هي هذه يضر بالدولة التونسية طبعا، يضر بالاقتصاد ولا بالسجائر المهربة، لكن هذا حبوا فجروا الدولة من الداخل. هذا مخططوا لاغتيال ناس، وخططوا لتصفية عسكريين وأمنيين، وخططوا لاستقطاب بعض الناس من أجل أن الجهاز هذا يتحول إلى جهاز مراقبة وتصفية واستخبارات موازي لما تشتغل فيه الدولة. وأصحاب النفوس الضعيفة والمريضة جزء من الناس اللي مفترض تحمي البلاد تورطت معهم.
0: حركة النهضة لليوم تنفي وجود هذا الجهاز.
1: إيه الأحكام هذو يعني شوف ليليا، هم ديما ينفيوا وجود الجهاز، وينفيوا أنهم صفروا التونسيين إلى بؤر التوتر وماتوا، وتو عائلات مساكن تبكي على صغارة اللي هزوم زعم الجنة في سوريا، وينكروا على علاقتهم باختيار شكري بالعيد والبراهمي، وينكروا علاقتهم بضرب الشعب التونسي في سليانة بالرش، وينكروا في سحل لطفي نقف في مدنين، وكل شيء ينكروا فيه. لكن هذا الملف، جملة الوثائق اللي تم، كيفاش مواطن عادي يشدوا عنده وثائق تتبع الدولة بأختام رسمية من وزارة الداخلية ومن وزارات أخرى عند مصطفى خضر وقت اللي عمل هو زعمة مدرسة لتعليم السياقة. وهذه الحاجة المهمة نحب نقولها لك، وقت اللي حركة النهضة في الترويكا تحكم، كان يعتقدوا أنهم قادرين أنهم يخترقوا وزارة الداخلية في إدارات معينة وفي مصالح معينة ويشريهم أو يسكتوهم أو يبتزوهم. نعم. بأي طريقة.
0: واضح الحكم اليوم في المرحلة الابتدائية، مازال الاستئناف، مازال التعقيب، دونك مازلنا باش نشوفوا تداعيات للقضية هذه. وأيضا اليوم حبيت نسألك على التداعيات السياسية والأمنية لهذه القضية اليوم الآن وهنا.
1: شوف أنا ليليا، لو نمشي بعد تو يمكن توسع في القراءة مع مع الحوار اللي صار اللي صار ولامس مع كمال جزائر، لأنه
0: هو جزء من التداعيات تعتبره.
1: فوالا أتو نقول لك علاش. احنا شفنا سيد هذا كمال جيزاني مدير عام الأمن الوطني السابق ومدير عام مصالح المختصة اللي من ظفرين كان جهاز المخابرات التونسي.
0: نعم.
1: شفناه يتحدث في هذه المنصة هذه اللي جابت بطبيعة الحال قبلها جابت الفار من العدالة الرئيس الحكومة الأسبق اللي كان متسبب في مقتل 20,000 تونسي في الكوفيد، ونفس السيناريو المشهد كي تشوفه الإنسان تنجيبه مواطن يفهم شوية في المسرح تقول لك أنه نفس المدرب ونفس الكوتش اللي كاتشهم كيف كيف. الرسائل اللي وصلت في الحوار اللي قالوا، أنا مش جزء أهم رسائل.
0: نعم، نحكي على حوار كمال الجيزاني المدير العام السابق للمصالح المختصة والمدير العام السابق للأمن الوطني، وأيضا كان سفير تونس في البحرين.
1: وكان
0: تصريحات إعلامية.
1: أول ما بدأ في الأمن الخارجي، وبعد مشى ملحق أمني في سفارة تونس في ألمانيا. ونبدأ في الكونتا ونمشي لك أنا من المضمون إلى الشكل. المضمون في زوز رسائل مهمة. الرجل تحدث على البوليس السياسي. البوليس السياسي هذه جملة كنا سمعناها برشا خاصة بعد الثورة. أولا نقطة الأولى أنه لا توجد إدارة في وزارة الداخلية اسم البوليس السياسي. عنا مصالح مختصة، عنا مصالح فنية، عنا الأمن الخارجي، عنا البوابة، ما عندناش إدارة اسم البوليس. البوليس السياسي هي جزء من العمل الاستخباراتي اللي تقوم به الأجهزة في العالم الكل، أنه تجم يكون ثم حتى مواطن عادي عنده معلومة معينة يوصلها بكل إطار بكل يعني وضوح إلى الجهة الأمنية. هذا نحكي لك في علاقة بمعطيات أمنية خطيرة، لأنه في الأخر الاشتغال يحب يوصل، هو يحب يوصل وكأنه عدنا إلى الاشتغال على التونسيين. نقطة الأولى دوك شنية الفكرة نتاعو، أنه حين سنعود في ذهنهم، وهذا يقول المصريين عشم إبليس في الجنة، حين سنعود إلى الحكم لن نمارس التقية كما المرة اللي فاتت ونعمل زعمة تحالفات، لا مش نرجعوا، سيتم تصفية هؤلاء. وتعرف أنت الإسلاميين كيف يصفون خصومهم. النقطة الثانية، ما قدمه هو لو أنه تفادى أنه يحكي على الخونجية، ولكن ثم حاجة مهمة، ثم صراع داخل الهرم يعني التسلسلي التركيبة والبنية في حركة النهضة. شنو هو ثم الجيل الأول والثاني اللي توا يدفعون ثمن جرائمهم في العشرية، ثم الجيل الثالث والرابع اللي يعتبر أن ما قدمته النهضة في العشر سنين ذيك تدفع في ثمنه الآن.
0: باش نرجع لك الكلمة في ملف التصريحات الإعلامية لكمال الجيزاني الأمني السابق والمطلوب للعدالة التونسية، باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يحدث في تونس.
2: تقبل الله صلاة الجميع. قبل الأذان عبد الرحمن كنت معك في التعليق على الخبر اللي يتعلق بتصريحات كامل الجيزاني الإطار الأمني السابق والسفير لمحل تتبع في قضايا ذات صبغة إرهابية، تصريحات قلت مثيرة للجدل، وبالنسبة لك أنت كأنه فما رابط خفي بين هذا الظهور الإعلامي وأحكام قضية الجهاز السري لحركة النهضة.
3: ليليا مش كأنه، سمحني، لأنه بعد ما هبط الحوار هذايا المسرحية المصورة بشي الهيئة بتاع الدفاع هبطت قالك ثم معطيات جديدة، فالرجاء ان معناه ما يخرجش الأحكام حتى يتم معاينة هالحوار، وقال له الحوار هذا أصبح جزء دليل، معناه الرجل هو متهم في التآمر على أمن الدولة وجاي يتحدث على أنه في زمن بن علي كان في باله كيف كأنه مش يطيح وما تكلمش. أنا ثم تفاصيل مش تدخل فيها، لكن نعطيك في التحليل شو يقول. أولاً حكينا على أنه ثم صراع الآن بين الجيل الأول من حركة النهضة والجيل الثالث والرابع. شي يحب يقول هاي الرسائل راهي واضحة وبرقية كتصار فيها الكل، يحب يقول أنه في إمكانية أنه كي نرجعوا مش نعملوا الديمقراطية المسمومة المرفت، لا مش نرجعوا على بشكلة أنظمة التصفية والقتل ونقيم المنهاج اللي يحكيوا عليه، لأنه في الأخر الإخوان المسلمين عندهم غاية هي التمكين تمكن من الدولة. والحاجة اللي ردن عليها الفار من العدالة يخي، علش عن ثلاثة مديرين عامين وتابوا خبرات في الحبس مجبودين في تهم إرهابية، وثم جزء منه راه في الترويكا حاولوا يتسلموا أسماء

0: من انك تتخلى على الخطه هذيك يسمى بالسر المهني، ما عندوش واجب التحفظ. نعم. السيد هذا لم يحترم لا البلاد اللي قراته، لم يحترم الجهاز اللي خدم فيه. معناها يقول ثم مثل الماني يقول لك انه هالخونة هذوم انه ما يثيروش التقزب تاع من خانوهم، بل حتى الناس اللي يستقطبوهم هم اللي يثيروا يعني التقزب. نعم. اخر جملة، انا الاخطر من هذا انه يا ليليا اللي تقال في الاون حاجة، شوف اللي تقال في الاوف. شوف انت انسان كان في منطق في مكان حساس كما هذا، من المفترض هو يحمي الناس والدولة، يلقى روحه مش مجرد مخبر. اخر نقطة انا نحب في اللحظة هذه نستغلها، انه الرسالة اللي حب يوصلها وكأنه يحب يهز شوية من ارادة الامنيين، رو عنا جهاز امني محترم. الناس ثم نحكي لك على مستوى المخابرات، خلينا من الامن، راهو ديما ثم مشاكل، ثم تفقديه تخدم ويعطيها الصحه، ثم امنيين اللي خالفوا يحالون على مجلس التاديب وثم اللي يتعزل. لكن عندنا ناس تدافع على البلاد، هذا ناس تشتغل من اجل الوطن. نعم. ودليل ذلك لليليا انه النهضه قد ما حبت تطمس ادله، ثم عبيد وقت النهضه تحكم هما خدموا. نعم. ملفات
1: على ذكر الادله وبعيد وبعيد عن التحليل، نحب نسمع ايمان جزاره اللي هي محاميه، هي عضوه لجنه الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي، اللي في تصريحات سابقه تحدثت على وثائق على محجوزات. هات نذكروا التوانسه بابرز ما قالته جزاره في هذا السياق.
2: ما كنا من استكمال الجزء المتبقي من الشكاية اللي يرجع تاريخها ل 2018، بعد 3 سنين ونص مكننا من توجيه الاتهام إلى راشد الغنوشي والمجموعة المتبقية من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، من أجل الحصول على سر من أسرار الجيش الوطني، من أجل استغلال الروابط والنفوذ للحصول على مزايا وغيرها، والقيام بدل الهيئات الحاكمة. راهي الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف هي اللي قررت توجيه الاتهام لراشد الغنوشي. اليوم الملف أصبح برمته قدام قاضي التحقيق في أريانا اللي تعهدت بالملف منذ فيفري 2021، فصدرت قرارات في تحجير السفر منذ فيفري 2021 في الجزء السابق، يعني الناس الكل في 34 متهم وقع تحجير السفر عليهم لأنه فما قيادات اختفت. اليوم مازالت الأعمال القضائية، راي لا صارت استنطاقات، لا صارت تسخير، لا صارت بطاقات إيداع. اليوم مازلنا في المرحلة الأولى من المواجهة القضائية، وقت اللي جيناها وباش نواجهوا الحجة بالحجة والمؤيد بالمؤيد، نهربوا ونتشدوا الغطاء السياسي ونقولوا راهو هذا قرار توظيف سياسي من عند قيس سعيد حتى نسيطروا على القضاء، ويبدا خايف من اصدار قرارات قانونيه باش ما يتسماش على قيس سعيد.
1: عبد الرحمن،
0: بطبيعه الحال اللي قالته الاستاذه واضح وصريح، وانا نحب نعقب في اخر كلمه انه تحب تغير المسار القضائي وتسقط تهم على ناس مجرمة بتعلة انك انت تروج انه هذا القضاء غير مستقل، فهذا انسى. ودليل ذلك انه قضية شوقي الطبيب بتاع التدليس، بعد ما بين التدليس واسقط به حكومة كاملة وغير مسار كامل بتاع يعني سياسي، قالوا هي صحيح حتى كان دلس اما مش وقته. لا وقته، المسألة فيها وقته، وبطبيعة الحال أنه القضاء يأخذ مجراه. ثم ناس ماتت يجب أن ترتاح في يعني في تربتها كما يقول المصريين.
1: نعم.
0: وثم عدالة لازم تتحقق.
1: واضح. شكرا لك عبد الرحمن بن شعبان. بعد الفاصل باش نسكروا الملف السياسي هذايا، نمشي والملف اجتماعي يهم برشا الشارع التونسي والتوانسة، موضوع السكن والوصول إلى العقار والوصول إلى دار الملك. بعد شوية نستقبلوا ضيوفنا في هذا السياق.
3: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
4: محمد الجاموسي.
5: رجالي رجالي رجالي هدو غزالة، لون دور دور دور الدنيا كمالة.
4: عزديني دي
5: يا بيعي فيك صنار مرجاني يا فيز عالكل.

0: دانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: المصدر.
4: في من المصدر باش نحكيو على العقارات، نحكيو على دار الملك، نحكيو على رحلة التونسي في أنه يلقى الدويرة. يا سي أنيس الغربي، مدير منصة مبوب للعقارات، مبوب اللي تعطينا الأرقام والمؤشرات إيش يعمل التونسي. خليني نبدأ معاك آخر المعطيات اللي تتعلق بسنة 2026 اللي خرجتوها.
5: عايشك، يعطيك الصحة ساعة والحاجة على الاستضافة، ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. دونك انا ديما نحب نعمل ديما تذكير صغير على مبوب باش العباد تعرف منين نجيبوا فيهم الارقام هذوما. مبوب كما تفضلت انت وقلت هي منصه اعلانات عقاريه. دونك لما نخدموا مع الباعثين العقاريين وكل العقاريين اللي هما يحطوا الاعلانات نتاعهم، وذاك هو اللي يمثل العرض شنو موجود اليوم في السوق. ايه، والعباد اللي تدخل تلوش سواء باش تشري ولا باش تكري، الطلبات نتاعهم هذاك هو اللي يمثل الطلب، وابارتير من هوني نجموا ناخذوا المعطيات نتاعنا. اول حاجه لاحظناها في أسوام العقارات اللي هو الارتفاع مازال متواصل. دونك ديما مع الارتفاع تاع الأسوام قاعد يزيد، متفاوت من شيرة لشيرة. من معدل العام اللي لاحظناه كان نرجع شوية 2025 بارابور العام اللي قبله، اللي معدل الأسعار العام تزاد بنسبة 7% من سنة لسنة، والأسوام الكري تزادوا بنسبة 7.5%. دونك هوني كان نلاحظوا حاجة، نلاحظوا اللي الأسوام ديما مازال طالعة وكما كل عام دايوغ، وهذا معناتها الاسباب هما زاد اللي ديما معناتها اللي قاعدين يتعاودوا معناتها من عام لعام.
4: اللي هما شنو اليوم نحكيوا على مواد البناء، على التمويل البنكي، على المقدره الشرائيه، اعطينا ملخص للاسباب.
5: هو راهو ستانتو، هو راهو كل شيء يجي مع بعضه. ما عندي انا اهم زوز اسباب اللي نجموا يخليهم معناتها الاسوام تطلع سورتو معناتها في المناطق وين فيها طلب كبير برشا. مثلا كان اخوان المدن الكبرى كيما تونس الكبرى ولا ولا ولا سوسه ولا ولا حمامات. اول حاجه قله الاراضي، ما عادش فما اراضي. نعرفوا عن الحاجه وقت اللي الحاجه تولي نادره، تولي معناتها غاغ الاسوام تاعها معناتها باش تطلع. دونك اليوم الاراضي اللي مهيئه معناتها البناء اللي فيها معناتها مثال تاعي العمرانيه وكل شيء قاعدين ينقصوا في البلايص هذوما. دونك اوتوماتيكمون سوم الارض باش يطلع. وكما نعرفوا زاد العباد كل سيكو سوم الارض ديما يمثل ما بين 30-35% من الكلفه الجمليه للبيت العقاري كي يجي يبني العماره نتاعو. دونك هذا الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه هي لي تو دانتيري، هي معناتها بالنسبه للفائده. دونك اي اون فيت ما باش نسبه الفائده، ما
4: التمويل البنكي،
5: التمويل مش كان تمويل البنكي، هي البنك معناتها هي شركه ربحيه، هي بيدها زاده باش تربح. مي لو تي ام ام سي كل يوم تفضلوا هما برشا الخيان حتى في النقابه السيم تاع الباعثين العقاريين، وعطاهم معناتها مقترحات اللي معناتها نجمش يكون واحد باش يشري دار اول مره باش ياخذ معناتها قرض بالنسبه تي ام ام بلس. هذاك هو اللي يخلي الواحد. دونك اليوم الباعث العقاري يتسلف من البنك باش يبني، واللي باش يشري يتسلف من البنك باش يبني. دونك هوني معناتها غيرمون البعث العقاري وقت اللي باش يتسلف من البنك هو بيدو فا امبوتي السوم تاعو معناتها الفائده البنكيه هذيك معناتها الفري فينونسي ولا الفري فينونسي زاد باش يحطهم وسي زاد في البري مات كاري. دونك هذا ومن بعد فما معناتها الانفلاسيون، فما مع التضخم.
4: انيس التوانسه يحبوا الارقام، وانا باش ناخذ من عندك ارقام الساعه بناء على انه معهد الاحصاء جانا السنه وقال لنا راهو الضغط بالنسبه للعقارات على تونس الكبرى تحديدا في مناطق داخل الجمهوريه، العقارات متوفره والاسعار افضل. اعطينا الاسعار من الشمال الى الجنوب الى تونس الكبرى، وين الازمه تظهر كبيره في رحله البحث عن عقار مناسب للعائله التونسيه.
5: هو راهو ديما وين فما طلب كبير ديما فما هذيك ديما فما معناتها ازمه.
4: اعطينا المثال نتاع اس بلس 2 واعطينا الارقام والاسواق.
5: هو ديما نحب نعطي معناتها معدل اسعار. معدل الاسعار نقول معدل معناتها فما اكثر فما اقل، وهذا ما ساديبون برشا حاجات. اولا معناتها الموقع الستوندينغ الموجود الكوموديتي انسي تسويت. لكن نحن معدل الاسعار مثلا في تونس الكبرى كي ناخذ بلاصه كيما العوينه نلقاو معدل الاسعار في حدود 3690 دينار متر مربع. عند زغوان الشماليه نلقاوه في حدود 4333 دينار المتر المربع. في سكره 4159 دينار معدل الاسعار. حي النصر 3934 دينار. حمامات سامحني قليبية 2614 دينار، سهلول في سوسة 3564 دينار، والقنطاوي 4250 دينار معدل الأسعار. دونك ديما قرى معدل فما أكثر فما أقل شوية فوالا.
4: اللي هي ذي تعتبر بعيدة برشا على المقدرة الشرائية متاع العائلة الطبقة المتوسطة.
5: صحيح، وهذا وهذا وهذا معناتها المشكلة اللي قاعدين معناتها نعيش فيها مقبل. هي اون فيت راهو صاروا تسلسل تاع برشا حاجات. هي معناتها كيما نشوفوا زاد الأسعار لازمنا نشوفوا قبل 2018
4: أي
5: وقبل 2025 وبعد 2025. قبل 2018 زاد كانش فما حاجة اسمها TVA، كانش فما حاجة اسمها TVA على على العقارات. قبل معناتها السوم الدار 220 مثلا 200,000 دينار، تمشي تشريها في 2017 بسومة 200,000 دينار، تمشي تشريها في 2018 تشريها 200,000 دينار بلس 13%. هذا اللي صار من 2018 ل 2025. وبعد 2025 زاد TVA أخرى، دونك وليت الدار اللي أقل سومة من 400,000 دينار أور تاكس نوظف عليها 7%، والأكثر من 400,000 دينار أور تاكس نوظف عليها 19%. دونك هذا معناتها وسي حدا TVA تساهمت وسي في في في في غالي
4: جزء من المشكلة. هات نمشيو شوية للحلول. أنيس الغربي، نعرف اللي انتم ترصدوا هالمؤشرات تعطيو كيما الخارطة للسوق العقارية اليوم وين نجمو نمشيو. فما ناس تقترح في الكراء المملك، ما نعرفش كيفاش تقيم اليوم هذا الحل، وهل انه السوق العقارية اليوم هذه أزمة مرحلية في الغلاء وإلا لا المؤشرات تبدلت، وحتى رغبة العائلة التونسية في البحث على ستوندينج معين زادت تبدلت ورفعت في الأسعار.
5: نبدا بسؤالك الاولاني اللي هو الشراء الممالك. الشراء الممالك هي
4: كراء الممالك.
5: الكراء الممالك، سامحني، كراء الممالك هي مع سوليوشن، هي حل. حل الفئه كبيره من من من من المواطنين مع التونسيين. اما من الحل هذه لازم ريمون نعطيوه نعطيو لي شانس تاعو الكل، نعطيو معناتها ما يلزمو كل باش نجم يتطبق. اليوم اللي نعرفه معناتها الكراء الممالك من اليوم من نجم يعملوا كان معناتها البعثين العقاريين العموميين كاو اللي هما زوز سنيت وسبرولز. الكاباسيتي نتاعهم مالوزمون محدوده، دونك ماهمش باش ينجموا معناتها يوفروا المساكن
4: اللي باش تعدل السوق،
5: اللي باش تعدل معناتها السوق. وحتى زاد كي باش يوفروا المساكن باش تعدل السوق باش توافق كل شيء، خاطر نحكيو على سيجمون اللي هو معناتها السوسيال برينسيبالمون.
4: نعم.
5: دونك فما معناتها زي زوتر سيجمون اللي هما زاد لازم حلول اخرين.
4: هذا للكراء الممالك. السوق العقاريه الكل تبدلت ملامحها، ماشيه نحو الارتفاع ونحو ستوندينج العالي، والا هذاك هو العرض اللي لقاه اليوم المواطن التونسي؟
5: اللي احنا لاحظناه واللي انا لاحظته شخصيا، قبل التونسي كان يشري حاجه اللي تعجبه واللي يحب عليها. اليوم التونسي ولا يشري حاجه اللي يقدر عليها. دونك ما عادش هو يحدد شنو اللي يحب وشنو ما يحبش. دونك هو حدد معناتها الميزانيه نتاعو، انا راني نجم نقدر باش ندفع كذا، دونك نشوف حاجه بكذا. الحاجه زاد الاخرى اللي لاحظناها سي كو اليوم المساحات الكبرى في الشقق ما نشوفهم برشا. معناتها اليوم ماشيين اكثر في الـ في الـ في الاوبتيميزاسيون. سي كو اليوم حتى البحث العقاري خاطر كيما شام مثلا على سبيل المثال
4: يتأقلم مع السوق.
5: فوالا كيما شام معناتها زوج شقق زوج معناتها غرف و وصالة 130 متر مش في بيعلو. فالكوند اليوم ولا معناتها الموين نجم نعطيكم معناتها أرقام أو موين المساحات نقصوا في الديزاس بلوس دو مثلا نقصوا بنسبة 8%.
4: نعم.
5: دونك اليوم عاد نمشيو أكثر في شقاق مساحات أصغر. مش على خاطر تو سامبلومون على خاطر معناتها البيدجي.
4: نعم. ترى في حلول أنت أنيس الغربي للسوق العقارية التونسية، لكن تعطيهم لنا في نقاط من خلال عملك على مسح هذه السوق في مؤشرات وأرقام؟
5: بيان سور، ديما فما حلول. أنا مثلا الحل الأولاني نجم نشوفه زي كل يوم لازمنا نخلقوا، لازمنا نوفروا أحياء جديدة عالية باش تخف الضغط على البلايص وين اليوم فيهم برشا طلب، كما مثلا العوينه، كما مثلا المروج، انسي تسويت. دونك هذوما اللي استخلق حاجات اخرين، بلايص اخرين باش ترجع عليهم التوانسه باش يسكنوا فيهم. اما الفائده مش هاني هاكي ارض بشي وبني وكاو لازم نوفروا هوني البنيه التحتيه الكل، من المدارس
4: للمغازي
5: كل شيء، باش تخلي معناتها التونسي كي يمشي يسكن
4: يلقى اللي لازمه الكل. تو بعد مع سي زمير زنتور الخبير في النجاعه العقاريه، زيد يعطينا شنو المواصفات. خليني نختم اللقاء مع عبد الرحمن. انا نعرف تفجع راه شويه من الاسعار هذيك علاش سكت عبد الرحمن.
3: لا غضتني روحي ليلي. معناها انا كيفاش قال رئيس عائله
4: يعني
3: انا وزوجتي زوز ما نجيبوش ميترو في العوينه يا رسول الله زوز مدرسين معناها ما نجيبوش ميترو في العوينه ما الحقيقه والله حاجه متضحك قال والله حاجه تحزن سي انيس نعرف اللي انت تعطينا في احصائيات اما راهو نتفق معك في مساله انه التي في اللي تزاد الى غير ذلك اكثر من 400 الف احنا شنو فكرة الدولة من الأول بعد استقلاش كان ثم صندوق النهوض بالأجارة كان يعاون السليت كانت تبني تجيك فاتورة كما ورقة الماء فيها 20 ألف على معناها من اللي أنا نحكي لك على دارنا كانت شهريت بابا قد 60 ألف يدفع في 20 ألف اللي يخلص شهريته وليت 350 ولا شنو قاعد يخلص على شيء متفقين. ثم حاجة أخرى الناس مرات ما تحبش تتكلم لأنه ما فيهاش كان له دليل لكن ثم شبهات واتهامات بأنه جزء من الارتفاع العقارات في الأماكن هذه بوزوز شهريات ما جيبش مترو فيها زادة جوانب بكون أمنية عنده في علاقة بتبييض الأموال. أنا ما نقولش أنا ولا مش أنا نتهم فيهم ولكن ثم كلام يتقى هكا يقولوا في القهوة اسمع الديارة ذو ما بتاع تبييض الأموال معناها أنت جي مثلا في مناطق غالية ياسر تلقى عمارة كاملة 4 ولا 5 طوابق فيها 20 منزل مسكرين وكل مشري كل مشريين باسعار خياليه من نوع هذوما بربه معناها تلقى انت ابارتمون سامحني في 4 ايتاج بالاسانسور ابارتمون سومو 500 و600 مليون وسامحوني يعوي في الذيب ما في حد دونك ثم ناس ثم كلام يتقرا وانا ما اسمع مانيش انا مانيش نوبليجي فيك باش تنعم ما تقول ولكن انا نعبر على الناس اللي يقولوا
4: هذه الملاحظه به احنا سمعنا الخبير سي انيس الغربي مدير منصه مبوب للعقارات سمعنا الناشط السياسي باش نسمعوا الشارع التونسي في صوت الشارع سامي العرفاوي خرج وسال التوانسه شنو تعليقهم على اسوام العقارات وينجموا يفكروا في دار الملك والا لا
6: صوت الشارع
7: غالية غالية بالنسبة لنا احنا كمواطنين وانا موظف ما تنجمش تشري دار بالشهرية متاعنا نحن ما تنجمش ماهيش مقابلة بعضها بكل
8: من بين حلول شنو ترى الحل
7: يمشوا حسب الشهري متاع المواطنين ساعات تلقى واحد شهريته مليون ويجي يقول لك انا باش نقص لك في مثلا 700 ولا 800 ما ينجمش ما يخلط
9: غالي اكيد غالي
8: انت مواطن تملك دار
9: لا ما نملكش انا
10: وضع السكن حاليا صعيب توا حاليا المواطن في تونس باش يبني دار لازم يشترى لازم يوفر معناها موارد مالية باش ينجم يبني بها الدار هذيك هذوما في الظرف الراهن مع غلاء المعيشه اصبحت مستحيل
11: تعرف قداش عندي من عام يخدم 39 سنه ما نجمش نعمل ده ما نجمش
8: انت قادر شراء مسكن كيف ترى وضعيه السكن في تونس
12: صعيبه ياسر وانا كاري شهريه معناتها مشكله قويه تاع واحد عايش
10: فما برشا حلول تجم الدوله تتدخل فيهم فما العقارات اللي تاخذهم الدوله وتهيئهم وتعطي فيهم تراخيص بتاع التقاسيم هذوما العقارات هذوما الاسوام بتاع التراب نتاعهم غاليه نار شي يلتجا الاراضي الغير مرخصه وهنا يصطدم بأرض الواقع اللي هو ما يسمى بالبناء الفوضوي
7: شيء غلية ياسر ما عادش كما قبل ما نعرفش من الغلية من التراب الأرض يعني غليت ولا المواد البناء هي اللي غليت وغليت الحاجات هذي
13: جينيراسيون جديدة الكل بصفة عامة معناها قد تعيش ديار غليت معناها زوز يخدموا كي يعيشوا بالقدية قد ومتوفر لهم كل شيء ما عادش تلقاوش كيفاش يفضلوا بشي
14: 24 سنة موظف وما عنديش دار
8: يعني شنو السبب
14: السبب بني سالير واحدة في دار وكتعيش بها به الحل انه يوفروا لنا قروض سكنيه ميسره يقروا في حساب الناس الكل نطلب انهم يعملوا مثلا الدوله ولا وزاره التجهيز والاسكان ولا البنوك المسؤوله يعملوا عمارات يقولوا للناس اوكي باش تكري العماره هذه الكراء باش تخلصوا باش يتقص على اساس كانك شاريها دار وبعد تولي ملكك
15: انا مواطن ما كاري دار الكراء ياخذ لي 60% من السالير نتاعي وفي الكلوز كل واحد كل عامين ولا قداش يزيد 5% يعني صارت ماما باش يولي الكراي يولي مليون نعيش بالفارغ
10: موظف اللي ياخذ مثلا في زوز ملايين في الشهر هو ومرته وزوز صغار راهو غير قادر باش ينجم يكسب دار البنوك باش تاخذ قرض على 20 سنه يقسم معك شهريا
16: المساكن الاجتماعيه ماذا بهم وقت اللي يعملوا دي دوسيي يركزوا عليهم مليح قداش يخلص كاري عنده جدار اخرى يلزم تكون واضحه ومعناتها شفافيه اللي يحكيوا عليها يلزم تكون 100%
6: صوت الشارع
4: هذه عينة من الشارع التونسي، سواء باش يشري وإلا باش يكري، عنده إشكال وحيد التونسي ومتكرر هو حكاية الفلوس والمقدرة الشرائية. باش نعطيو نصائح من عند الخبير في النجاعة العقارية سي زمير زنتور، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا،
6: بارك الله فيكم على الاستضافة.
4: مرحبا. تنجم تكون فما نجاعة عقارية ويحسن التونسي اختيار دار الكري ولا دار الملك؟ فما نصائح تنجم تخليه يربح في مكتوبه وفي الجودة متاع العقار؟
6: بالطبيعة هي النجاعة العقارية البرفورمانس موبيليير كونسيبت جديد، اما لازم الطرفين الباعثين العقاريين والمواطنين اللي باش يشريو ويساهموا في النجاعة هذيك في حسن الاختيار وفي حسن تقديم الطلب والعرض في مشيرتين. معناتها نحكي هو ثم دي زانديس وثم دي شيفر كما كنت تحكيو مع سيانيس مدير عام منصة مبوب، هو ثم التي ام ام خاطر نحكيو على الفلوس والمقدرة الشرائية. التي ام ام راهو طاح مرتين عامناه في 2025، اخر بيس صارت في جان في 2026 دراسه العام، اقل من 7% بشوي، نقولوا 7%. هذه معناتها الانديس الاول. الانديس الثاني هو الانديس تاع التضخم، عام 2024 كان بين 9 و10%، تو طاح ل 4.9%. واضح ولا لا؟ اي الكوراسونس في البلاد راهو بلس 3.2 على اخر احصائيه في 2025. هذا المعطى الاول. المعطى الثاني ثم احصائيات، نحكيوا على الاحصائيات الرسميه من البنك سنترال واحصائيات من المعهد الناسيونال تاع ستاتستيك تاع الاحصاء، التعداد السكني والاحصائيات اللي تقوم بطريقه دوريه، الاحصائيات والدراسات والارقام اللي يقول عليها المصدر منصه مبو المصدر الثالث نتاعنا. واضح ولا؟ هذم ثلاثه مصادر لوفيسيال اللي نجموا نتعاملوا معهم وناخذ فيهم مصداقيه
4: وعلى اساسهم انت تبني النصيحه والكونساي نتاعك. احنا باش ناخذوا من عندك شويه نصايح.
6: احنا بالنسبه لنا بالنسبه للتضخم وبالنسبه للتيمام اللي قاعد في النازل، راهو ثم ربح بارابور للي بيشخو كريدي ايموبيلي على 20 عام انت والمبلغ اللي باش ياخذوا، ثم ربح معدل نحكيه على كان بيشخو كريدي تاع 200,000 دينار، ثم ربح تاع 90 دينار في الشهر على 20 عام نص، نحكيه على 21 مليون 22 مليون. معناتها هذيك التو الاول. التو الديس الثاني هو ما عند منصه مباوب، نحكيه على 283,000 شرشر عبادة لوج عشرة، هذوما لي زانديكاتور. ثم الحاجة الثالثة هما التو نتاع الكريدي ايموبيلي، التو دو كريدي ايموبيلي راهو بول اشا راهو طاح. هذا المصدر البنك المركزي التونسي بارابور بين 24 و25، راهو مبلغ نتاع 300,000 كانت 1,500,000,000 حسب ما نذكر الرقم، طاح الا 1,300,000,000.
4: هذه التوصيف، هذه المؤشرات سمير زنتور.
6: المؤشر الثاني المهم برشا في الحصول على القروض بالنسبه للمسكن، ثم المسكن الاقتناء مسكن جديد، وثم المسكن لاعاده التهيئه ولا التجديد.
4: ها باش نسالك نقطه اليوم كي يجيك مثلا حريف يحب يشري، بالنظر لوضعيه سوق العقارات، فما كلام وفما نصيحه تقول توا وقت الشراء وتوا لا ماهوش وقت الشراء، يلزم يستنى شويه؟
6: ثم المناطق زاد ننصحوا بهم.
4: خلينا نبداو بالتوقيت.
6: التوقيت احنا في 2026 ثم المؤشرات اللي كنا نحكيوا عليهم، وثم المؤشر الكبير اللي هو في الواد فينانس 2026 اللي هو تمكين الباعثين العقاريين الحكوميين ولا نتاع الدوله اللي هما سنيت والسبرولز بالدينار الرمزي لاقتناء الاراضي. بالنسبه للسنيت اللي هي تم شريحه كبيره من المواطنين، المشروع نتاعها والبرنامج نتاعها 5000 مسكن من 2026 حتى 2030 باش تكون قاطره للقطاع البعث العقاري ويلعب الدور كما الفوق الباعثين العقاريين تاع الدوله.
4: دونك تنصحهم باش يمشيو باتجاه الباعثين العقاريين العموميين؟
6: لا، هو هو هو الدوله باش تعدل الاسعار نوعا ما. ثم 1250 مسكن من لاخر 2026،
4: يعني في اخر 2026 باش نلقاو الاسعار تعدلت.
6: تعدلت الشارج فونسير نقولوا احنا، قيمه العقار قيمه الارض بارابول العقار راهي في 25% في ربع المسكن.
4: واضح، يعني هنا اعطيتنا التوقيت اخر 2026
6: ثم مؤشر الاول.
4: المؤشر الثاني كي باش نشري مثلا،
6: كي باش نشري
4: الموقع، المساحه، ستوندينغ، اذا كان ترتبهم هذوما تعطيهم اولويات في النصيحه.
6: الاول حاجه الموقع، اول حاجه الموقع. كيفاش انت مثلا خدمتك في النصر ولا خدمت ولا نعطيهم مثال
4: ولا في المروج ولا في العوينه
6: ولا في المروج وكذا، با فورسيمون تشري في النصر. تلقى سعر الطايح اقل 300 400 دينار مثلا في سكرة، تحسبها على سعر المتر الموجود، شوف قديش ربحت 40 50 70 الف دينار.
3: يقول لك باش تصرفها في سونس
6: 10 دقائق والناس كل كي معناتها الانترم مش كيما ليسونس كيما باش تحطهم فيها في عقار.
4: دونك السعر والموقع لازم يكونوا متناسبين.
6: بالنسبه للسعر، ثم سعر، ثم زوز انواع بصفه عامه. ثم الزون بريميوم نقولوا احنا الاسعار نتاعهم 7000 و8000 ويمسكوا يوصلوا حتى ل 12000 في اللاك زيرو في المنطقه الجديده. وثم مناطق ابوردابل والبريفاليو نتاعهم تزيد. شو معناتها تزيد؟ معناتها احنا كشاري صحيح باش تشري لك انت، اما لازم العقليه تتبدل شويه. شو معناتها؟ تخمم كم مستثمر، انت مستثمر انفستيسور، دارك صحيح باش تكون فيها، اما تقول انا شريتها مثلا تمثيل حديد 300000 دينار اليوم في 2026، بعد 3 سنين 4 سنين قد السوم يولي.
4: لازم الموقع يكون فيه خدمات، يكون فيها نعم حاجات اللي تخليه يقعد جاذب حتى بعد 20 سنه و10 سنين.
6: احنا الحاجه الباهيه في تونس في مثل التاهيه العمرانيه في مناطق تونس الكل، راهو مثل التاهيه العمرانيه حتى مع عند البروموتور بريفي ياخذوا مواقع للببليك، نقولوا مدرسة، روضة، إدارة، مركز، أي حاجة ما تتقى موجود.
4: المساحة نخزر لها قداش من متر مربع ولا نخزر العدد الغرف والتفاصيل هذه؟
6: المساحة راهي تغشش شوية في الدوسونس. شو معناتها؟
3: صحيح
6: تغشش، خاطر احنا
3: في الكوميون هذيك كانت
6: صحيح. احنا خاطر احنا عندنا مثلا تقول البعث يقول الشقة 120 متر ويدخل ما يقومش 120 متر ويمشي 120 متر صحيح. لازم لازم لازم شفافيه ونأكد عليها مع الباحثين العقاريين، لازم شفافيه في تبيين مختلف في المساحات، خاطر عندنا ثلاثه مساحات، المساحه فوندابل اللي تبيعها اللي فيها البارتي كومون، وعندك سورفاس اورزوفر اللي تحاسب بها. شو معناتها الاورزوفر؟ اورزوفر راك كيما نقولوا بالجبه بلغتنا الحيط البراني، واذا عندك جار اشترى الحيط
3: صحيح
6: تحسب هذا كل كي. المساحه الثالثه اللي اكتشفوها بعد عام ولا اكثر اللي جي في التيتر بلو اللي هي المساحه الهواء المرسلمون كيفاش تصير، ولا الديوان قيس هذا الخبير كيفاش يقيس، يقيس من الحيط لحيط الهواء اللي تدور به، هذاك يجي في التيتر.
4: دونك هذا يزم ينتبه له المواطن لانه ماهوش مكتوب في العقد.
6: لازم الوضوح موجود، موجود
4: ستاندينغ. ستاندينغ
6: لا نرجعك تيبولوجي. تيبولوجي اكثر هو الاحصائيات الاخرانيه اللي صارت، اكثر تيبولوجي موجوده ومطلوبه هي ليسبيس دو في تونس كل. والديكالاج من منطقة لمنطقة، مثلا في المناطق المرسى وجردان كارتاج تم المساحات الكبيرة والمساحات الصغيرة، نحكي على سبيس 4 وفيلا ولا البانت هاوس، وسبيس 1 وسبيس 0، السبيس 2 والسبيس 3 أقل طلب، في مناطق أخرى راهو الأكثر طلب بشي في السبيس 2، هذاك السبيس 2 موجود. المساحات كما كنا نحكي ستاندينغ ما لازم يكون معناتها كما في الكرا كما في الشراء، لازم
4: يصرف تنصحهم يصرفوا على ستاندينغ والا ينجم من بعد يغير حاجات وحده.
6: هو كان باش يمشي على البلان
4: اي
6: لازم فيش تكنيك، فيش تكنيك موجوده هذيك ضمان بين الشاري والبيع. راهو حتى لو كان مثلا البروموتور الموبيلي يقول لك مثلا مش راكب ماركه الفلانيه في المكيفات، بعد وقت باش نشري ما ثماش، ولا وقت السوق هذيك ما ثماش الماركه هذيك،
3: فيش تكنيك يضمن،
6: فيش تكنيك يضمن ويكتب الماركه الفلانيه او ايكيفالون، معناتها حاجه مطابقتها ما يبعدش، خاطر الكلاسيفيكاسيون تاع ليكيبمون ظاهره، رخام ابيض معناتها مستورد ولا لوكال، الفايونس تونسي ولا لا، سومي غري ولا غري، ليزولاسيون نوع الالومنيوم، البيبان مستوردين.
4: اذا كان سي سمير زنتور باش نختم معاك خبير في النجاعه العقاريه لانه موعد نشره الظهر الاخبار، اذا كان فما ثلاثه نصائح ذهبيه للي ناوي باش يشري شنو تكون النصائح هذه؟
6: اختيار موقع. إذا كان الموقع ثم في جديد تفضل، كما ثماش في رينوفاسيون نشجع على رينوفاسيون تجديد العقارات القديمة، ثم ربح بين 700 دينار حتى 1000 دينار حسب العقار، التجديد يكون حتى لو كان بجدد في المحل نتاعو 300 500 دينار فيني تلقاها حاضرين، يشوف كي يزور الموقع يزوره في اوقات مختلفه في الاسبوع وفي النهار، صباح عشيه نهار سبت نهار اثنين، باش يشوف يعرف البزوان نتاعو بالضبط، يشوف ما يحسبش اليوم برك يحسب القدام بعد 3 سنين 4 سنين كما قلت لك بعقليه الانفستيسور وعقليه عيلته باش تكبر. اليوم صغاره في الابتدائي غدا في الثانوي غدا كذا، يعرف السيركيو نتاعو يعرف الوقت نتاعو.
4: الحديث بقيه ترجع وحدينا مره اخرى ان شاء الله. الخبير في النجاعه العقاريه سي سمير زنتور، احنا باش نرجعوا لكم مع باقي اخبارنا الوطنيه والعالمية بعد نشرة الظهر للأخبار، معنا فيسا حسني
17: 11 إذاعة تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
18: الدكتور حكيم.
19: التمارين الرياضية المنتظمة والتغذية المتوازنة سر اللياقة البدنية ونجاح الرياضي، واللي يحب يقوي عضلاته يلزم يتمرن كل يوم وياكل حسب عمره ونوع الرياضة اللي يمارس فيها. ما يكفيه من الزلاليات اللي يلقاها في الحليب، الياغورت، الجبن، العظم، الحوت، الدجاج واللحم، من غير ما يشري هاك البروتينيات اللي يبيعوا فيها واللي في معظم الأحيان مضرتها أكثر من منفعتها.
18: الدكتور حكيم.
20: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
21: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. وفي عناوينها: أكثر من 162 ألف مترشح ينطلقون بداية من اليوم في اجتياز الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. وفي العالم، جولة محادثات جديدة بين لبنان والكيان الصهيوني وسط تصعيد عسكري إسرائيلي كبير في الجنوب اللبناني. توجه اليوم 162,435 مترشحاً إلى مراكز الامتحان لاجتياز الدورة الرئيسية للبكالوريا. 83% منهم ينتمون إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وكشفت وزارة التربية عن جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين، من بينها توفير مواضيع مكتوبة بطريقة البراية لفائدة 54 مترشحا. مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي:
22: مترشحين 135,274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18,943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8218 مترشح، نسبة 62% من الإناث يقابله 38% من الذكور. تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، سيتم إسناد 132 مترشح لتضخيم خط، 54 تلميذ باش نقدموا لهم مواضيع بصيغة براي، 1127 مترشح لامتحان البكالوريا سيتم إضافة ثلث الوقت المخصص لكل امتحان، فما 30 تلميذ سيجتازون الامتحان في السجن، وفما 3 تلامذة أطفال القمر مشمولين بإجراءات خاصة واستثنائية.
21: أفاد الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم العكروتة بأن 31 مترشحا لامتحان البكالوريا سيجتازون اختبارات الدورة الرئيسية في 10 وحدات سجنية موزعة على مختلف جهات البلاد. وأضاف في تصريح للزميل رفيق الدريدي أن الهيئة وفرت جميع الظروف المناسبة للمترشحين لإجراء الامتحان.
23: أثناء دورة جوانس 2026 عنا 31 مترشح موزعين على 10 وحدات سجنية، اللي هي تبدأ من الشمال الغربي حتى الجنوب. عنا جندوبة، برج الرومي، المرناقية، بلي، مرناق، منستير، المهدية، مرورا بصفاقس، جابس وقفصة. بالنسبة للشعب اللي خذت النصيب الأكبر هي شعبة الاقتصاد والتصرف وشعبة العلوم الإعلامية، وبعدها تجي في المرتبة الثانية الأداب وتقنية، وبعدها العلوم التجريبية، وفي الأخر الرياضيات. دونك حرص وزارة العدل ومن خلالها الهيئة العامة للسجون والإصلاح على توفير جميع ظروف منذ انطلاق ترشحات. قمنا بتحضير الأماكن متاع المراجعة وتوفير المراجعة بالتنسيق مع العائلات التلامذة، كذلك كما وفرنا لهم جميع الأدوات المكتبية واللوازم المكتبية. زدنا وفرنا لهم المراجعة اللي متوفرة بالمنصات اللي وفرتها وزارة التربية، مقاطع فيديو دروس، تباعة امتحانات المتوفرة بالمنصات. كذلك خصنا لهم أماكن بالمكتبات للمراجعة واعطيناهم فسحة بالوقت لازم باش يراجعوا. كذلك فما إحاطة نفسية واجتماعية وحث العائلات على زيارتهم باستمرار.
21: وأمام أحد مراكز الامتحان التقط زميلة نجاة حسن صباح اليوم عددا من الأولياء والتلاميذ.
0: لأن أحساسي نهار عيد نهار فرحة، عبارة باش ندخل بنتي تحذيري فرحة تدخل النجاح، إن شاء الله ربي نجحها ونجح الصغيرات الكل يا ربي.
1: شعور غريب جدا جدا جدا، ربي يوفقها.
2: ولا فرحة ولا
1: فرح؟ فرح فرح بعد تعب ومجهود تربية ومصاريخ من صغرتها، وإحنا نقروا والوجوس والدرجة إن شاء الله درجة تتويج، إن شاء الله ربي نجحهم الكل ربي يبارك عليك.
2: والله يسافى الحمد لله، فرحانة عاملة جو إن شاء الله بقوت ربي فما كان خير.
5: والله أنا جيت خارجة وحدي خايفة من راس ربي وفقها ما تعاود. لين قلت لها تو قلت لها شوف آخر شوية قرآن وصلي بسم الله ولاباس الحمد لله كيما دوفرات الكل.
2: باهي عادي فلسفة صافا الحمد لله، دوفرة عادي كيما دوفرات الكل.
21: الأخصائية في علم نفس الأطفال والمراهقين إناس بن سليمة قدمت لتلاميذ البكالوريا والأولياء جملة من النصائح طيلة فترة الامتحانات التي تتواصل حتى 10 جوان الجاري.
24: بالنسبة للتلميذ هو لازم يفهم أنه يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية لروحه، يقول حاجات تحفيزية، يحط الهدف نتاعه أنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان ببير، خرج من الامتحان ماذا بك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نتنبه كان مغذيوها مليح، ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب دقلة، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخافش ميك دسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهنية، تاخذ سلايد تاخذ حاجات اللي هي خفيفه فواكه الجافه تقوي في التركيز، ما بالك بتشرب قوي في الليل ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما ياك المعلومات الاساسيه ويقولها قبل ما ترقد خاطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وما وقت نرقد الذاكره بعيده المدى، وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبه للعائله وبالنسبه للاولياء ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبيه لاولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز ايجابي.
21: دائما في الشأن التربوي أعلن منسق برنامج دعم قطاع التربية بوزارة التشغيل والتكوين المهني العروسي للوسلتي أن هذا البرنامج يرتكز على جملة من الأهداف الخصوصية أبرزها تحسين جودة نظام التعليم وملائمة التكوين المهني والتعليم والبحث العلمي مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف خلال حضوره اليوم في برنامج يحدث في تونس على الإذاعة الوطنية أن برنامج دعم قطاع التربية وزارة التشغيل والتكوين المهني يهم قطاعات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني.
25: وفي الحقيقة يهم التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، ممكن في علاقة بالمجتمع على التربية والتعليم اللي يضم كذلك مع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي إلى جانب الوزارات الأخرى اللي مشاركة فيه. البرنامج باز هو برنامج يقع تمويله بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيزات تونس بتبيع بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني. البرنامج قطاع التربية الباس يضم 3 أهداف خصوصية. الهدف الخصوصي الأولاني هو فيما يخص تعزيز التنسيق بين القطاعات الفرعية اللي هم التربية والتعليم العالي والتكوين المهني. الهدف الخصوصي الثاني هو تحسين جودة نظام التعليم وضمان الإنصاف لفائدة التلاميذ والإطار البيداغوجي وإطار الدعم. والهدف الخصوصي الثالث اللي هو يهم تحسين ملائمة التكوين المهني والتعليم والبحث العلمي مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.
21: إلى امتياز طبي تونسي الآن، حيث شهد المستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك من الجيل الجديد. ويتميز الجيل الجديد من هذه الأجهزة بدقة التدخل الطبي، حيث يزرع بالكامل داخل القلب دون الحاجة إلى أسلاك توصيل، مما يحد بشكل كبير من المضاعفات الجانبية المرتبطة بالأجهزة التقليدية. ويمثل هذا النجاح الطبي خطوة رائدة تعكس مواكبة الكفاءات الطبية التونسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية لأحدث الابتكارات والتقنيات المعتمدة عالميا في مجال طب وجراحة القلب والشرايين.
20: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
21: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموقف مع إيران يتطور بسرعة، مشيرا إلى أنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. ترامب أضاف أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية قائلا إنه قد يلتقيه في وقت ما. وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية ومقر الأسطول الخامس بالصواريخ والمسيرات في رد على تعرض برج اتصالات في جزيرة قشمة لقصف أمريكي، وهو ما نفته القيادة المركزية الأمريكية، مضيفة أنها تصدت لهجمات إيرانية استهدفت دولا بالمنطقة. في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية مقتل شخص وإصابة آخرين إلى جانب أضرار جسيمة طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية في هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي. المناوشات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تعكس التعثر الكبير في مسار المفاوضات وتعيد إلى الجبهة والمنطقة شبح الحرب. فما هي دلالات هذا التصعيد المتبادل؟ تقرير ناجي بن جنات.
7: المناوشات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد تبدو في رأي البعض مجرد محاولات استعراضية لكسر جمود العملية التفاوضية وإثبات الذات ميدانيا وسياسيا، لكنها تنذر لدى البعض الآخر باحتمالات عودة الحرب على الجبهة. وفي كلتا الحالتين تبدو الصورة غائمة مربكة لكل الحسابات، فإلى أين تسير الأمور؟ أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي يرى أن المواجهة ستظل مفتوحة.
8: المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستبقى مفتوحة، لأن هذه المناوشات ستتكرر، لأن هذه السياسة بالحقيقة وجدها ترامب مربحة للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن إسرائيل تمارسها سواء في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني، أن الوضع سيؤثر سلبا على الشرق الأوسط.
7: في ظل المؤشرات القائمة لا أمل في اتفاق قريب، يقول أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني أمجد بشكار.
9: من الواضح أن كل المؤشرات أن الحرب طويلة وليس هنالك أمل قريب للوصول إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ركيزة أساسية لا يمكن التنازل عنها، وهي عدم القبول بأن يكون هنالك أي تخصيب لليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية.
7: الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تقف اليوم في مفترق طرق صعبة في ظل التناقض الحاد بين شروط الطرفين، رغم جهود الوسطاء التي ما زالت تشير إلى النوايا أكثر مما تؤسس لواقع فعلي يضع حدا للأزمة أو على الأقل يخفف من حدة التوتر.
21: وفي لبنان، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته وقصفه المدفعية على عدة بلدات جنوبية، حيث قتل 6 أشخاص في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على مناطق في مدينة صورة. في حين أعلن جيش الكيان الصهيوني إصابة 8 جنود بعد استهدافهم بمسيرات مفخخة جنوب لبنان. على الصعيد الدبلوماسي، تحتضن واشنطن اليوم جولة المحادثات الخامسة بين لبنان والكيان الصهيوني. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 162 ألف مترشح ينطلقون بداية من اليوم في اجتياز الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. في العالم، جولة محادثات جديدة بين لبنان والكيان الصهيوني وسط تصعيد عسكري إسرائيلي كبير في الجنوب اللبناني. مستمعين الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: كبار المجلس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. هذي يحدث في تونس والعالم، باش نواصلوا مع الأخبار الوطنية. نمشي ومباشرة لمجلس نواب الشعب، وين موجود وجيه النمر اليوم في متابعة لاجتماعات لجنة الحقوق والحريات. اليوم المفروض ستنظر في عدد من مقترحات القوانين تهم الجمعيات، تهم حماية المعطيات الشخصية، إتمام أحكام مجلة الجنسية. شنو صار في هذه المشاورات؟ التفاصيل ناخذوها من عندك وجيه. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: نعم.
2: بالفعل تتواصل حاليا اجتماع لجنة الحقوق والحريات للنظر في عدد من المقترحات القوانين المتعلقة المعروضة على الأنظار اللجنة. في البداية الاجتماع يعني كان تذكير يعني بمسار عمل اللجنة في الفترة الأخرى، وأيضا بعض المقترحات القوانين المعروضة عليها واللي قاعدة تشتغل عليها حاليا اللجنة. من بين أهم يعني القوانين اللي قاعدة تشتغل عليهم حاليا اللجنة، فما المقترح المتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية، بالإضافة للقانون المتعلق بتنظيم الجمعيات، وأيضا مقترح القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. مقترح القانون هذا يعني صارت فيه مجموعة من مشروع القانون.
1: نعم.
2: مقترح القانون هذا صارت فيه جملة من الاستماعات، كان تم الاستماع الممثل لرئاسة الحكومة، أيضا هيئة المعطيات الشخصية، تم الاستماع أيضا لوزارة الصحة. كنا تحاورنا مع النائب صابر المصمودي، وهو من بين النواب أصحاب المبادرة في ما يتعلق بمقترح قانون المعطيات الشخصية، واللي تحدث يعني على أهم الاستماعات اللي صارت في المقترحات.
3: موضوع هذا جد مهم، تعرف معناتها احنا اليوم القانون الساري بالعمل هو قانون سنة 2004، واللي ثم الحقيقة إجماع، حتى كان عندنا مراسلة لرئاسة الحكومة ثم إجماع أنه يلزم تحيين القانون هذا، ماهوش بالهين، هو بخلاف القانون زاد كيف كيف، راهو معناتها الدولة قامت بإصدار بعض المناشير في علاقة بحماية المعطيات الشخصية. كانت لنا بعض الاستماعات، معناتها استمعت لنا اللجنة كجهة مبادرة، كانت عندنا جلسة مع ممثل وزارة الصحة وممثلين من رئيس الحكومة اللي قدموا بعض المقترحات وبعض التعديلات، لكن للأسف معناتها توقفت الاستماعات في الحد هذا. احنا
4: هيئة المعطيات الشخصية مفكر استمعت ولا
3: المشكلة تو هذا، معناتها المشكل الأساسي انه اليوم الحقيقة معناتها مجلس الهيئة غائب، وهذا يطرح اشكال كبير، حتى تعرف حتى قانون سنة 2004 ثم العديد من الأنشطة اللي تتطلب تراخيص، مثلا في تحويل معطيات للخارج، في عديد من المجالات، حتى مثلا كاميرات المراقبة تتطلب تراخيص. واليوم الإشكال موجود أنه ما ثماش مجلس هيئة بإسناد التراخيص الضرورية، ثم إمكانية إيداع التصاريح في رئاسة الحكومة، لكن بالنسبة للتراخيص ثم إشكال. كما قلت احنا الحقيقة ما وقفناش لهنا، ما كانت عندنا الحقيقة جلسات خارج المجلس مع بعض الخبراء، كانت لنا حتى في مدة أسبوعين معناتها شاركنا في ندوة تحت إشراف وزارة الصحة في علاقة بمعطيات الجينوميك. نعرف اليوم عندنا مخبر للجينوميك في تونس، والمعطيات الجينوميك هذه زادة كيف يلزم إجراءات خاصة، وعبروا حتى المشاركين على الإشكاليات المطروحة اليوم في علاقة بالتراخيص. احنا كجهة مبادرة معناتها نكبينا الحقيقة في منذ مدة لتحيين النسخة، احنا منذ البداية قلنا منفتحين على كل التعديلات، نكبينا على تحيين لتقديم نسخة محينة، معناتها أخذا بعين الاعتبار كل ما جانا معناتها من مقترحات وملاحظات معناتها من مختلف الجهات.
1: نعم وجيه.
2: النائب صابر المصمودي ليلى، كما قلنا من نواب أصحاب المبادرة، تحدث زاد على الاختلافات بين قانون 2004، قانون حماية المعطيات الشخصية سنة 2004، والمقترح اللي تقدموا به النواب، خاصة في علاقة بمجلس هيئة حماية المعطيات الشخصية ويعني المهام نتاعه. أيضا تحدث على بعض التراخيص، فما بعض التراخيص اللي المقترح هذا يقترح أنه إلغائها، وأيضا الجانب الإعلامي وكيفية يعني تناول الإعلام أو معالجته للمعطيات الشخصية.
3: كان ثم تغييرات عديدة بالنسبة مقارنة بقانون سنة 2004، في علاقة بمعنتها مكلف بحماية المعطيات الشخصية. قبل عنا كان مسؤول على المعطيات، اليوم معنتها أدرجنا مكلف بحماية المعطيات الشخصية. قدمنا تصور جديد لمجلس الهيئة، معنتها دعمناه، عطيناه بعض السلطات الترتيبية. قبل مثلا كانت العقوبات كلها تحال للمحاكم، اليوم شفنا أنه مثلا ماش ضرورة أنه معنتها الإخلالات كلها تحال للمحاكم، جزء منها يجب معناتها يقع إثارته على مستوى الهيئة وتتعلق به في معناتها عقوبات مالية، معناتها العقوبات السلبة الحرية. الحقيقة خليناها في مجالات بعلاقة بمعطيات الحساسة. كان لنا حتى تصور في علاقة مثلا بحماية المعطيات الشخصية والعمل الصحفي الاستقصائي، معناتها حطينا معناتها مبدا التناسب ما بين امكانيه معناتها فسح المجال لمثل هذه الاعمال، لكن في علاقه بحمايه المعلومات الشخصيه. مثلا حتى في الكاميرا كان عندنا تصور جديد، تعرف اليوم معناتها التراخيص وجوبيه، احنا معناتها خلينا التراخيص معناتها في مجالات معينه وفي اماكن معينه. كيف مثلا تحويل المعطيات للخارج زيادة كيف معناتها مش بالضرورة يطلب تراخيص، إذا مثلا في تعاملنا مع بلدان اللي تحترم حماية المعطيات الشخصية لهنا معناتها ثم بعض الاستثناءات. هو كما قلت أنا الحقيقة تصور كامل جديد اللي طرحناه في قانون حماية المعطيات الشخصية، أثار بعض الملاحظات اللي هي في بعضها معناتها الحقيقة موضوعية، وهيك علاش احنا كما قلت معناتها كنا متفاعلين إيجابيين وحاليا منكبين على مراجعة المقترح اللي قدمناه. هذا في انتظار إن شاء الله معناتها يكون ثم استماعات كما تفضل توصيد رئيس اللجنة، معناتها الدعوة توجهت لعدة أطراف إما حكومية وإلا معناتها في علاقة بالمجال جمعياتية أو خبراء.
1: نعم وجي.
2: هذا هو ليلي أيضا كما قلنا من بين القوانين المعروضة على لجنة الحقوق والحريات مقترح القانون المتعلق بتنظيم الجمعيات. رئيس اللجنة تحدث أنه مكتب مجلس نواب الشعب كان دعا اللجنة لأنها يعني يتم إنهاء أو إتمام أشغالها وإعداد التقرير قبل يوم 24 جوان الحالي، ولكن حسب يعني ما أدلى به رئيس اللجنة يعني صعيب المسألة هذه تصير باعتبار أنه فما برشا سماعات نزلت مصارتش، والقانون هذا يتطلب الاستماع لمختلف الأطراف خاصة يعني ممثلي منظمات المجتمع المدني.
1: نعم شكرا لك وجيه النمر. إذن عبد الرحمن اليوم فما عمل ماراثوني في اللجان لأنه فما قوانين المفروض تكون جاهزة باش تتعدى على التصويت قبل العطلة البرلمانية.
0: مثلا وين انتهى وجي موضوع قانون مثل الجمعيات خذا من وقته وكذا ياسر معني خذا ياسر
1: خذا وقته في النقاشات
0: وقته
1: والاستماعات.
0: في النقاشات وفي الاستماعات. انت اذا انت مش تبطى ياسر باش انت تحضر المعشن الحسيرة قبل الجامعة ولا الجامعة ولا الحسيرة، انت وانت تصيغ من المفترض في التنقيحات على المرسوم 88 تكون انت قد اتصلت واستمعت الى ممثلين على المجتمع المدني اللي هم بطبيعتهم مش يدلوا بدلهم في الموضوع، كان عندهم معناها حاجه يحبوا يزيدوها ينقصوها نقاط معناها بتاع النقاش. هذا على المستوى يعني بتاع المرسوم 88 او قانون المنظم الجمعيات لازم ينتهيوا منه يعني في اقرب وقت، خلي الامور تمشي.
1: نعم لانه عنده تبعات وتبعيات واضحه على المجتمع.
0: وعندك المعطيات الشخصيه ثم الحقيقة ظهر أنه سي صابر وكأنه في علاقة برفع المعطيات إلى الخارج وغير ذلك، ثم شوية نوع من الـ يعني من المبالغة والغموض. دونك المذهبين احنا شنو الغاية أن نخليه مثلا على مستوى العمل الصحفي أو العمل الاستقصائي أو حتى الناس اللي تبلغ مرة يكون المعطيات بتاعهم محمية فقط. دونك الدولة تحمل على عاتقها ان المعطيات تكون محميه وان ما يوليش انسان يخدم في خدمه يفرض عليه، لان صارت في قضيه معينه لكن على المرسوم 54 يحمل عليه معناها انه لازم يقول شكون المصدر نتاعو ولا غير ذلك يعني، وهذا يظل يدخل في تنظيم مهنه الصحافه اكثر.
1: نعم.
0: من علاقه المعطيات الشخصيه ما نعرفش انت.
1: واضح بالفعل انت عملت احاله على قضيه زميلنا خليفه والمعطيات اللي خذاها من مصادر امنيه وقت اللي حاول يحاول يحمي المصادر نتاعو. دونك مهم جدا الاشاره اللي عملتها عبد الرحمن. احنا باش نختموا الحقيقه الملف الاخبار الوطنيه بالحادثه نتاع المكناسي ولايه سيدي بوزيد، حادثه التسمم الغذائي. بعد الفاصل ناخذوا اخر التفاصيل والمعطيات.
5: يحدث في تونس.
1: في موضوع حادثة التسمم الغذائي في المكنيسي، البارح هيئة السلامة الصحية خرجت البيان متاحة، كانت أكدت وجود مادة سامة في العصبان وأثار متاع المادة هذية في المرق والكسكسي. المادة اسمها الأنابازين، ويبدو أنه مصدرها حسب التقرير متاع هيئة السلامة الصحية هو نبتة برية اسمها نيكوتيانا غلوكا، التبغ الشجري، واللي هي تعمل علامات كما التقيؤ والدوخة واضطرابات عصبية وقلبية. هذا شنو جاء في البيان؟ باش ناخذوا قراءة لهذه المعطيات، قراءة علمية من عند رئيس الجمعية التونسية للنباتات الطبية سيرشيد الشملي. مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
6: مرحبا،
1: نهلا وسهلا.
6: فعلا
1: نعم،
6: التسمم اللي حصل في المكناشي
1: أي
6: مش أول مرة في تونس يحصل تسمم، وبالتالي حان الوقت لأخذ إجراءات لهذه التسممات في الغذاء.
1: صارت تسممات سابقة بنباتات برية
6: العديد من النباتات اللي موجودة في تونس اللي عندها شمية
1: أيه؟

0: التعريف بالنباتات حتى المعني بالأمر اللي هو المواطن يولي عنده نوعا من الثقافة الوقائية يتجنب هذه النباتات.
1: باهي دكتور الشاملي وضح لنا شوية معطيات. نيكوتيانا غلوكا هكا اسمها النبتة العلمي، شو سميوها في تونس الشارع التونسي؟ لأنه البارح خرجت برشا تسميات.
0: هذه نبتة نبتة كما العديد من النباتات في الورق متاعها تتواجد هيكل كيميائي مادة اسمها لانابازين. واللانابازين هذه من عائلة متاع الليزالكالويد اللي معروفين بالشومية متاعهم في يقريوهم في الكليات متاع الصيدلة خاصة وفي مراكز السموم. اللي يعرفوا
1: نعم المقدار دكتور
0: اللي نجم يقتل.
1: شنو اسمها في الشارع التونسي؟ شنو نعيطولها؟
0: تفضل.
1: شنو اسمها في الشارع التونسي النبتة هذه؟
0: نعم
1: شنو اسمها في الشارع التونسي؟ لا فما ناس قالوا اسمها الهبيلة وناس قالوا الحنباز وناس باش نفرقوا.
0: تختلف وانت والجهة.
1: فما اللي في سيدي بوزيد شي يسميوها
0: هي من العائلة بتاع يسمى دخان. فما اللي يسموها مصاصة على خاطر كم
1: الزهرة متاحها الصفراء
0: كي يمشوها حلوة. معناها بالتالي النبتة كما أنت سيدتي عندك باسبور معروفة في العالم به الكل. النبتة كيف كيف عندها باسبور معروفة به في العالم باش ما يصيرش خلط بين جهة وجهة وبين بلاد وبلاد.
1: باش نسألك
0: الاسم العلمي نتاع النبتة هذه هو نيكوشيانا غلوكا.
1: واضح. والتوانسة قلت يسميوها الدخان ولا المصاصة ولا الحنباز ولا التبغ الشجري.
0: في كل حومة تلقى في
1: شكلها تشبه بالحق للسلق وتشبه للخضار الورقية.
0: نعم
1: شكلها تشبه للسلق والخضار الورقية. أيوة دكتور
0: أيوة النبتة هذه تكبر تولي شجرة تفوت 3 متر ولا تولي صغيرة وتكون صغيرة وتنبت بطريقة عشوائية ماشي مزروعة وخلا تبدأ صغيرة فيها برشا أوراق.
1: أي
0: والوراق هما عند النبتة هو عبارة على المعمل اللي يحذرك المواد الفعالة. المواد الفعالة تكون سامة ولا غير سامة. إذا الورقة هي فيها أكثر مقدار من مادة لنبازين.
1: حتى كي تطيب حتى كي تطبخ حتى كي تتغلى في الماء تقعد هالسمية هذية
0: تقعد لين حالة ما حالة حتى شيء لين حاش الماء يتنحى. يستخرجوها بطرق علمية بالكيمياء بالجالكول وبالشوائل معناها اللي عندها عندها فاعلية وتجبدها هي الهيكل هذه المادة موجودة في الورقة ويلزم الشائل يمشي ويخرج.
1: باهي دكتور رشيد الشاملي هل انه ورقة واحدة كافية اذا كان لا قدر الله يغلط فيها الانسان انها تعمل السمية هذه ولا لازم كمية كبيرة باش تقتل كما صار في حادثة سيدي بوزيد؟
0: هي كل نبتة سامة كيف الدواء. الدواء ما هو وقت يعطيه حربوشة يقول لك قداش فيها ساعات من الميكروغرام مش من الليغرام باش يداوي.
1: اي
0: النبتة كيف كيف الورقة هذه ثم دراسات علمية ومراكز علمية اللي تحدد المقدار السام المقدار اللي يقتل.
1: واضح واضح دكتور. خلينا نستغل وجودك معنا كرئيس الجمعية التونسية للنباتات الطبية. تقول فما نباتات أخرى وبعث لنا حتى الصور متاحهم. معناش برشا وقت نعتذر منك دكتور.
0: مش مرة أخرى نسترجعوا أما وقت ناخذ موضوع يلزم المجتمع
1: ناخذ المعلومة الأساسية من عندك دكتور. تفضل.
0: المعلومة الأساسية نقولوا النبتة هذه راهي تخرج بحذاء صلق ساعات.
1: أي
0: والإنسان وقت باش ينحي الصلق ينجم يغلط وينحيها مع الصلق ويطيبها في العشبان ولا ربما يعملوا حتى شكشوكا بالصلق والفول. نفس الشيء.
1: واضح.
0: اللي باش ياكل ثلاث عصبانات ولا ثلاثة بالصلق
1: يصير التسمم
0: برشا.

0: ثلاث سبع عصبان ولا عصبان.
1: واضح وصلت الفكرة هذه دكتور. وتقول زادة ردوا بالنا من أوراق الخروع من عرش ذي كان. أيوة. فما نباتات أخرى
0: أي مثل فما برشا
1: سمينا على الأقل سمينا النباتات
0: وتونا نحكيو على الخروع.
1: نعم
0: نحكيو على الخروع.
1: نحبك تسمي لي النباتات اللي تنجم تكون عندها سمية وردوا بالنا منها.
0: أيوة الخروع مظالي الناس الكل تعرفوا الخروع الريسة.
1: إي
0: والخروع مش الوراق نتاعو، الوراق نتاعو يستعملوهم في التقاليد يقولوا باهيين للهواء في الرواري.
1: إي
0: ما عندهاش علاقة. أما نحكيو على كل الجران الثمرة
1: الحبوب
0: الزريعة نتاعها
1: اي
0: كبيرة تخرج لك الزريعة وماك الزريعة يخرجوا زيت كما زيت الزيتونة مش يقطروه.
1: شنو المخطر وين الخطر لهنا الزيت وإلا الحبة وإلا الطريقة ما في الاستعمال.
0: الحبة هذه
1: اي
0: حبة وقت اللي يخرجوا منها الزيت كما زيت الزيتونة
1: اي
0: تخرج الزيت وتبقى الفيتورة.
1: اي
0: هك الزيت يستعملوه خاصة للشعر يقول لك يقوي الكوير شيفلو موجود
1: يباع في الصيدليات. يباع في الصيدليات وين الاشكال هنا وين السمية؟
0: والزيت هذا خفيف برشا يستعملوه كذلك في المحركات متاع الطيارات. الفيتورة توا انا كنهار دخلت الحانوت هكا نتاع الحلو ولا يرحي الفاكهة ويرحي الزريع نلقاه يرحي كيف في الزريعة تاع الخروع. قلت له اش تعمل بيه؟ قال لي نبيع في الزيت.
1: اي
0: وهو هذا نورم عمليا ممنوع عليه.
1: واضح
0: خاصة كان باش يتباع في الصيدلية.
1: واضح دكتور شملي انا باش نعتذر منك وباش ناخذ معاك موعد من توا لانه لازم تجي بحذانا للاستوديو تفسر لنا عديد المعطيات لانه تعرف علاش الطلب على النباتات هذية لانه اليوم على تيك توك وعلى المنصات كل مرة نشوفوا حملة كبيرة على نبتة او الفيجل او الخروع وعلاجات وطبية وكذا فلابد من وجهة نظر علمية ناخذوها من عندك ان شاء الله تلتحق بينا في استوديو ونحكيه باكثر تفاصيل. شكرا لك.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي؟
3: يحدث في العالم.
1: ختام لقانا كالعادة بما يحدث في العالم يلتحق بنا المحلل السياسي بولبيبة سالم. مرحبا بك أهلا وسهلا.
4: تحياتي لك أستاذة ليليا طبعا ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية.
1: مرحبا. نحبوا نمشيوا للبنان لجنوب لبنان لأنه الحقيقة الأوضاع الميدانية تعبر عن تغول في الاستهداف الصهيوني وأيضا حتى في التصريحات سواء كانت من الولايات المتحدة أو من إسرائيل المحتلة.
4: العدوان الصهيوني خلينا نبدأ العدوان الصهيوني على لبنان أساسا طبعا هو أول شيء هو خرق الاتفاق الهدنة لوقف إطلاق النار وكما في غزة لا أحد حتى من الضامنين أو من الضامنين يعني للاتفاق وقف إطلاق النار لم يتكلم أحد لم يصرح أحد لم يدن أحد هذا الخرق الصهيوني لوقف إطلاق النار. صار هذا مش الأول مرة صار منذ اتفاق الهدنة طبعا 15 شهر تقريبا وإسرائيل تخرق وقف إطلاق النار وقتها كان حزب الله ملتزم بوقف إطلاق النار. نفس الشيء في غزة كان الأمر معناها بعد وقف إطلاق النار ومجلس السلام واتفاق شرم الشيخ والقمة اللي صارت اللي نعرفها الكل وضامنين جدد يعني تقريبا وقتها تركيا ومصر والولايات المتحدة وغيرها من الدول لكنهم وقطر طبعا لكنهم لم يقدموا حتى بيان يندد بالخرق الصهيوني بعد تسليم طبعا حركة حماس هناك كل الأسرى الصهاينة لديها. يعني شوف لهنا اللي هذا العدوان أو أن هذا الكيان الصهيوني كيان توسعي لا يعترف لا بقوانين ولا بمعاهدات ولا بقرارات دولية طبعا هنا نشوفوا اللي وهذا لي وهذا الكيان هو بالطبع لا يفهم الا لغه القوه. لذلك اليوم يعني في لبنان ما نراه الان من عدوان صهيوني تقريبا هناك تدمير منهجي. راه نحكيه الان ما يقوم به الصهاينة في جنوب لبنان شبيه بما قاموا به في غزة، تدمير كامل للقرى الجنوبية اللبنانية، تفخيخ للمنازل، يعني إبادة حقيقية. وهذا بالطبيعة رغم أن هناك الآن مفاوضات بين لبنان الرسمي والكيان الصهيوني برعاية أمريكية في واشنطن. هنا في الحقيقة والله باش نستحضر أنا معناها قولة قالها الرئيس سليم الحص معناها رحمه الله اللي كان رئيس حكومة لبنان سنة 79 قبل معنا بعد ثم عاد في حرب التحرير طبعا في سنة 2000 كان أيضا هو رئيس الحكومة. سليم الحص وقتها قال من الغباء تصديق أن أمريكا لا تستطيع الضغط على الكيان الصهيوني لأن إسرائيل تحارب لبنان بأسلحة أمريكية وبقنابل أمريكية بطائرات أمريكية بصواريخ أمريكية، إذن فمن الغباء عدم تصديق أن أمريكا لا تستطيع الضغط على هذا الكيان. والدليل أن قبل 3 أيام بهاتف واحد من ترامب تجاه نتنياهو أوقف نتنياهو عدوانه على بيروت. طبعا صار هذا ويقال بأنها كانت مكالمة، يبدو أنها مكالمة يعني ملتهبة، وقال فيها كلام يعني قاسي ربما على حسب تصريحات طبعا تسريبات الصحف الإسرائيلية. قال فيها ترامب لنتنياهو كلمات قاسية جدا، وهذا يؤكد اللي إسرائيل راهي تلتزم بالأوامر الأمريكية، أن إسرائيل هي عصا أمريكا في المنطقة هناك، وبالتالي الخطوط الحمراء تضعها أمريكا هناك وليس إسرائيل. هذا صار بعد ماذا؟ صار بعد تهديد إيران بقصف شمال الكيان المحتل. إذن فبالتالي هنا نعرف اللي هذا الكيان لا يرتدع كما الأمريكان إلا بالقوة وبالمقاومة. الآن هناك مفاوضات جارية في واشنطن، الغاية الأساسية ولب وجوهر هذا الأمر هو نزع سلاح المقاومة اللبناني، وهذا مطلب أمريكي مش من الآن، مطلب أمريكي منذ تقريبا بداية التسعينيات القرن الماضي. من سنة 93 كانت أمريكا تطالب بنزع سلاح حزب الله، وبالطبيعة لهنا وطرف هناك أطراف لبنانية كذلك التي تطالب بنزع سلاح حزب الله، وكأن المشكل هو في سلاح المقاومة وليس في الاحتلال، المشكل هو في الاحتلال الصهيوني. يعني هناك قرارات دولية، قرارات أممية تطالب الكيان الصهيوني بالانسحاب من جنوب لبنان ومن لبنان. إذن فبالتالي المشكل ليس في سلاح المقاومة سوى في غزة وفي لبنان، المشكل هو في الاحتلال. لما يزول الاحتلال يمكن مناقشة بعد ذلك كل الأمور حتى في الداخل اللبناني. يعني هو سلاح حزب الله موجه للكيان الصهيوني، وهو يخوض اليوم حزب الله قتال شرس وحرب عصابات يعني أرعبت الكيان الصهيوني بأدوات جديدة. ولا أحد هؤلاء الذين اليوم ينتقدون حزب الله انتقدوه في السابق من سنة 82 إلى سنة 2000، 18 سنة هم ينتقدون المقاومة، ويوم في أيار يعني 25 أيار سنة 2000 الكل صفق لانتصار حزب الله عندما انسحبت إسرائيل وانسحب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان بقوة السلاح، مش تطبيقا للقرار 425 الصادر على مجلس الأمن منذ سنة 78. إذن فبالتالي إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، والعالم لن يحترمك إلا إذا كنت قويا ومقاوما. إذن فبالتالي لهنا الآن الحكومة اللبنانية هي على الأقل مطالبة بتوظيف نقاط القوة لديها. نقاط القوة هذه ما هي؟ يعني أنت لما تقول بأننا نرفض مثلا ربط المفاوضات الإيرانية الأمريكية بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أنت معناه أهديت العدو متاعك نقطة قوة لديك. هي الآن إيران تريد أن تفرض يعني وقف العدوان ووقف إطلاق النار على كل الجبهات، وحتى هنا الموقف الأخير بعدم قصف بيروت كان بعد ضغط إيراني، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. إذن فبالتالي لهنا الفصل ما فماش فصل بين الجبهات، لا يوجد فصل بين الجبهات، كلها جبهات المقاومة تتحرك هنا ضد عدو واحد اللي هو العدو الصهيوني، لأن هنا حتى واحد ما ينجم يصدق اللي إسرائيل لديها القوة على القتال على 5 جبهات.
1: نعم،
4: هذه أمريكا ليست إسرائيل.
1: واضح. على ذكر أنه المقاومة بجبهاتها الكل هي اليوم في مواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي، فما معطيات جديدة منذ لحظات في اليوم 96 من الحرب الأمريكية والصهيونية على إيران. تجددت الاشتباكات اليوم، الكويت أعلنت على تصعيد عسكري وعودة المواجهات وسقوط ضحايا. أيضا ترامب رغم كل التصريحات يقول أنه إيران وافقت على بعض الشروط، ولكن هو يرجو إجراء محادثة مباشرة مع المرشد الإيراني. يعني كأنه فما مناورات على مستوى التصريحات، ولكن على مستوى الفعل والميدان اليوم المواجهات عادت وبقوة.
4: بهي شوف الآن ما هو الوضع في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هو المفاوضات الآن حول اتفاق إطاري، يعني من ورقة تسبق مفاوضات مكثفة لمدة 60 يوم. يعني ايش معناها اتفاق إطاري؟ يعني هناك بعض الملفات ستنقل إلى التفاوض فيما بعد، يعني ضمن إطار أكثر تفصيلي، اللي هو خاصة مسألة الملف النووي الإيراني. وبالطبع هنا كذلك مسألة مضيق هرمز ومسألة التعويضات عن العدوان، لأن في النهاية يعني إيران هي تدافع عن نفسها، إيران تدافع عن نفسها ضد عدوان أمريكي صهيوني. يعني غير من هل اعتدت إيران على واشنطن أو نيويورك؟ يعني هي تدافع عن نفسها، ومن حقها أن تدافع عن نفسها بكل وسائل. يا أخي هنا لما البعض يربط، يعني هناك خلينا نشوف التفاوض الآن اللي ترامب نفسه كل مرة يقول بأن هناك قربنا من الاتفاق إلى غير ذلك، هو يريد تقريبا التزام إيراني خاصة حول الملف النووي، وإيران هي بالطبع لن تتنازل الحقوق النووية. رأوا المفاوضات، هي لماذا المفاوضات شاقة؟ هو حتى فيها رأي حتى درس العرب، مفاوضات شاقة وصعبة، لأن مفاوضات بين مفاوضين إيرانيين ماهرين جدا في التفاوض، رغم هم أهل التفاوض الإيرانيون، وبين تاجر العقارات الأمريكي. نعم. يعني في النهاية ترامب هو سمسار، هو سمسار عقارات، إذن فبالتالي هو يريد نفس الشيء في هذه الورقة التفاوضية أن يوحي لجمهوره أنه انتصر، أو يخرج بورقة بأنه حقق انتصار رمزي، على الأقل هو يبحث انتصار رمزي. نعرف شخصية ترامب، شخصية نرجسية، شخصية مغرورة، هو يتغابى، هو ليس غبي، هو يتغابى ويطلق تصريحات هكذا من هنا وهناك، ويريد استفزاز الخصم، والإيراني لا يثق كثيرا في الأمريكي، لكن إيران تريد ضمانات، ولذلك الآن دخلت الصين على الخط، تريد ضامنين أقوياء. بالطبع لما نقول هنا اللي إيران مثلا تربط وقف الحرب في في في في إيران هنا برفض كذلك وقف العدوان على لبنان وعلى غزة كذلك، لأن المعركة هي معركة بين محور المقاومة ومشروع التوسع الصهيوني. يا أخي تو أنت تقول لي في لبنان فما مقاومة، في غزة فما مقاومة، الضفة الغربية فيها مقاومة، هي ما فيهاش مقاومة، هو الجيش الصهيوني يتوسع ويحتل مدن
1: ويشتت الملكية
4: سوريا
1: الفلسطينية.
4: سوريا، نعم. يا أخي سوريا فيها مقاومة، هم ما فماش مقاومة، هو الجيش الصهيوني يعربد في جنوب سوريا. إذن فبالتالي المشروع الصهيوني هنا طبعا هو يعني لا يحتاج إلى تعلات هنا من أجل لا مقاومة هذا المشروع. هو طبعا هذا ما تقوم بكل محور مقاومة. الإيراني الآن يعني القصف الأمريكي، هي إيران ترفض أن تقوم إسرائيل أو تقوم أمريكا بمثل ما تقوم بإسرائيل في اتفاقياتها مع لبنان أو فلسطين. يعني هنا أن تكون هناك وتقوم بضربات خاطفة وتهرب، يعني وكأنك في حرب استنزاف، لا، إيران ترد على مصادر النيران وترد على القواعد التي انطلقت منها الطائرات. بالطبع لهنا لما نحكيه على هذا في ظل التفاوض، هذا جزء من التفاوض. إيران تريد أن تقول لأمريكي أنني لازلت قويا، أننا لا نخشى المواجهة من جديد، أن الحرب إذا عادت من جديد فأهلا بها. إذن فبالتالي هذا جزء من اللعبة التفاوضية، وترامب فهم ذلك.
1: نعم، تصعيد الميداني جزء اليوم من اللعبة،
4: جزء من التفاوض. ولكن أعتقد أن الاتفاق الإطاري هنا قريب ممكن تحقيقه، لأنه هو إعلان نوايا في النهاية، يبقى المشكلة التفصيلية هذه فيما بعد، وأغلب النقاط طبعا متفقين حولها، خاصة أن مسألة مضيق هرمز هي خنقت أمريكا فعلا منها، خلقت أمريكا وخنقت الاقتصاد العالمي. رأوا الآن مش ممكن العالم يتحمل يعني إغلاق ممر حيوي للطاقة لفترة قادمة، ونعرف جيدا بأن إيران نجحت في عولمة ملف الطاقة من خلال غلق مضيق هرمز.
1: نعم.
4: وهذا بالطبع هنا أعتقد
1: نعم.
4: أن
1: شكرا سيبو بيه.
4: هذه مفاوضات الربع ساعة الأخيرة
1: لنا عودة طبعا وللحديث بقية. شكرا لك المحلل السياسي بولبابا سالم، تحية كامل الفريق، بعد شوية تلتقيكم رجال مختار في أخبار الرياضة.
4: شكرا.

0: الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبور.
2: مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور في هذا الموعد الثاني على موجتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، اللي باش نبداوها اكيد بالحدث خلال هذه الايام وخلال الايام القادمه، هو كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. منتخبنا الوطني التونسي اللي خاض مباراة ودية منذ أيام في النمسا، منتخبنا شد الرحال اليوم إلى بروكسل بعد ما تعذر عليه ذلك يوم الأمس بسبب الإضراب الحاصل طبعا في مطار بروكسل. منتخبنا اليوم تقريبا في حدود 11:50 دقيقة رحلة المنتخب باتجاه بروكسل لخوض مباراة ودية الثانية لعناصرنا الوطنية قبل التحول إلى المكسيك والدخول في الرسميات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. المباراة الودية القادمة ستكون أمام منتخب بلجيكا يوم السبت انطلاقا من الساعة 2 ظهرا. آخر الأخبار، المباراة ستدور أمام شبابيك مغلقة، 50,000 تذكرة تم بيعها لهذه المباراة التي ستجمع منتخب بلجيكا بمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. ثنائي تحكيم من اليونان سيدير هذه المباراة، حكم الساحة سيكون اليوناني تاسوس سيديرو بولوس هو حكم الساحة، وطاقم تحكيم كامل كما قلت سيكون من اليونان لإدارة هذه المباراة الودية. كما قلت بعد المباراة الودية هذه مباشرة يوم الأحد، لأن المباراة نهار السبت، نهار الأحد منتخبنا الوطني التونسي على متن رحلة عادية سيشد الرحال إلى المكسيك بكامل الإطار الفني والإداري والطبي واللاعبين، وكل المجموعة ستتحول على نفس الطائرة طبعا إلى المكسيك للدخول كما قلت في المرحلة الاستعدادات النهائية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. بالتوازي مع منتخبنا الوطني التونسي أكيد نتبعوا في أخبار منافسي المنتخب الوطني التونسي، من بين منتخب الهولندي منافس المنتخب الوطني التونسي في مجموعته اللي بيشخوض ليلة 8:15 بتوقيت تونس مباراة ودية أمام المنتخب الجزائري الشقيق، وأكيد كل الأنظار ستتجه إلى هذه المباراة بالنسبة لجماهير كرة القدم التونسية حتى نتعرف أكثر، وكذلك الإطار الفني للمنتخب التونسي أكيد لمدى استعدادات منافسي المنتخب الوطني التونسي. باش نبقى مع المباريات الودية والبرنامج بالنسبة لهذا المساء ويوم الغد كما قلت، إلى جانب مباراة هولندا الجزائر انطلاقا من الساعة 8:45 بتوقيت تونس، بولونيا تواجه نيجيريا، الكونغو تواجه الدنمارك، وغدا المنافس الثاني للمنتخب الوطني التونسي اللي هو المنافس الأول في المباراة الافتتاحية بالنسبة لمجموعة مجموعتنا ضد المنتخب السويدي. غدا المنتخب السويدي انطلاقا من الساعة 8:10 مساء بتوقيت تونس سيواجه المنتخب اليوناني في حوار ودي، وغدا أيضا من أبرز المباريات الودية في إطار الاستعدادات للمونديال فرنسا ستواجه الكوت ديفوار. دائما مع كرة القدم لكن هذه المرة مع منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 سنة، لمازال أكيد يواصل منافسات دورة تولون الدولية بفرنسا، وبعد الفوز في المباراة الأولى أمام منتخب الكونغو الديمقراطية ب3-0، منتخبنا الوطني التونسي يستعد لمواجهته الثانية في هذه البطولة، سيواجه المنتخب السعودي الشقيق. المواجهة ستكون يوم 5 جوان بالنسبة لتونس السعودية، ثم الحوار الثالث سيكون أمام المنتخب الصيني يوم 7 جوان، ومنتخب كولومبيا سيكون آخر منافسين بالنسبة لمجموعتنا، مجموعة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة في هذه الدورة الدولية الودية. منتخب كولومبيا باش نواجهوه يوم 10 جوان. في أخبار الأندية التونسية آخر الأخبار طبعا متاع الفرق التونسية، النادي الإفريقي حوار وجلسة منتظرة نهاية هذا الأسبوع للهيئة المديرة للنادي الإفريقي مع المدرب فوزي البنزرتي من أجل النظر في تجديد العقد لفوزي البنزرتي مع النادي الإفريقي بطل تونس لموسم 2025-2026، وأكيد حسم الأمور الخاصة التعاقدات والانتدابات وتحضيرات النادي الإفريقي اللي عنده أكيد التزامات إفريقية الموسم القادم. آخر أخبار أيضا الترجي الرياضي التونسي يزيد المنصوري اللي انتهيت معاه التجربة أكيد جلسة البارح ما بين نائب الرئيس المكلف طبعا بكرة القدم شكري الواعر ورئيس النادي، كانت على طاولة النقاش العديد من الملفات الخاصة بتجديد اللاعبين وكذلك قائمة المغادرين للترجي الرياضي التونسي. الأخبار تقول أنه اللاعب الدولي اللي موجود مع منتخبنا الوطني التونسي محمد أمين بن حميد عنده عرض من فريق سعودي، لكن الترجي يفكر في تجديد عقد لاعب محمد أمين بن حميد ومواصلة المشوار مع الترجي. الترجي اللي أكيد يحاول وأنه يحافظ على عناصره الأساسية وتدعيم هذه العناصر في الانتدابات الجديدة للدخول في دوري أبطال إفريقيا كالعادة كمرشح أول للتتويج. الترجي يزيد المنصوري المدير الرياضي للترجي التجربة أوفيت مع الفريق والبديل سيكون أجنبي من جديد، والمدرسة الأوروبية هي الأبرز البرتغالية أو الفرنسية. القادم الأيام أكيد ستكشف التفاصيل أكثر بالنسبة لخطة المدير الرياضي في الترجي الرياضي التونسي. من كرة القدم إلى رياضة التايكواندو وتتويج وانزجاز جديد للتايكواندو التونسي بإمضاء من جديد البطل الأولمبي والعالمي والإفريقي والعربي محمد خليل الجندوبي اللي تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب عربي في رياضة التايكواندو ضمن جوائز الأفضل The Best 2025-2026 اللي نظمها موقع تتويج نيوز الرياضي. ألف مبروك لمحمد خليل الجندوبي اللي قدم موسم حقيقة استثنائي كما قلت، يعني تتويجات بالجملة عالمية وقارية إفريقية، ورفع الراية التونسية عاليا في مختلف المحافل القارية والدولية. وإن شاء الله أكيد تتويجات إضافية لمحمد خليل جندوبي اللي يستعد للمشاركة مع منتخبنا الوطني التونسي للتايكواندو أكابر وكبريات اللي يقع استدعاء للمشاركة في دورة كأس الرئيس بألمانيا من فئة 30 نقطة في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 جوان الجاري. محمد خليل الجندوبي سيكون حاضر في وزن أقل من 68 كيلوغرام نهار لحد 7 جوان، إلى جانب محمد خليل الجندوبي فارس بوجمعي في وزن أقل من 68 كيلوغرام، أيضا آدم السالمي في وزن أقل من 58 كيلوغرام، أيوب الجندوبي في وزن 54 كيلوغرام وأقل من 54 كيلوغرام، أيضا أمان الله الترابلسي. هذا بالنسبة للذكور. بالنسبة للذكور دائما في راس القطوسي في وزن أقل من 87 كيلوغرام وش يكون حاضر في المنافسات نهار الخميس 4 جوان، بدر القرميطي في وزن أقل من 74 كيلوغرام والمنافسات تنطلق بالنسبة له يوم الأحد 7 جوان، وإكرام الظاهري في الفتيات وفي الكبريات في وزن أقل من 53 كيلوغرام المنافسات باش تكون نهار الخميس 4 جوان، وشيمة التومي في وزن أقل من 62 كيلوغرام وستكون المنافسات بالنسبة لشيمة يوم الأحد 7 جوان. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني التونسي لرياضة التايكواندو اللي نختم به هذا العدد من فلاش سبور. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
0: فلاش سبور. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 اف ام، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 اف ام، في صفاقس على 100.5 اف ام، في قفصة على 104.6 اف ام. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلال متابعته اليوم الأول من اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا بعدد من المراكز، وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحنين. مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي، وذلك من 24 إلى 26 من جوان الجاري. تحت شعار استراتيجيات التعليم الحديث من الفكرة إلى التصميم، فالمشروع تحتضن مدينة سوسة الدورة الثانية لملتقى الريادة من 2 إلى 4 من جويلية المقبل بتنظيم من الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم. نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد في المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، إنجاز طبي يحد بشكل كبير من المضاعفات الجانبية المرتبطة بالأجهزة التقليدية. لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر غدا الخميس في الفصول الخلافية لمقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي. في العالم، وفي ظل تصعيد إسرائيلي كبير في جنوب لبنان، جولة خامسة من المفاوضات منتظرة اليوم بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد تطور الموقف مع إيران بسرعة، مشيرا إلى أنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، ويضيف أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية قائلا إنه قد يلتقيه في مرحلة ما. ختاما، الكويت تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين إلى جانب أضرار جسيمة طالت منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية في هجوم إيراني استهدف مطارها الدولي. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: من 38 بدينا، ولليوم واحنا معاكم عشرة دائمة،
6: والعشرة بالمواقف تتقاس.
1: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل، نلقاه الحل.
7: استشارات قانونية.
8: ساعتين واربع دقائق باستديوهات الإذاعة الوطنية التونسية، سلامتكم ومرحبا بكم في لقاء الاستشارات القانونية، موعدكم الأسبوعي اللي يتجدد بتاريخ الأربعاء 3 جوان 2026. توصلوا به لحدود الساعة 4 مساء في باقة في جملة من استفساراتكم القانونية الموجهة للعقاري والمدني والجزائي. الجزء الأول يكون مع السيد جعفر الربعاوي، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير، والجزء الثاني في كل ما يهم تساؤلاتكم المدنية الجزائية والتجارية تكون حاضرة الأستاذة زهرة بن محمد، والتليفون هو 71-844-404 للاستفادة والخروج بحلول من خلال طرحكم لمجموعة من التساؤلات الموجهة لكلا الطرفين، إما جعفر الربعوي وإلا الأستاذة زهرة بن محمد. فريق متكامل يأمن لهذا الموعد الإذاعي المباشر، حمزة صفار في الإخراج التقني، عمر جبالي في الإخراج التلفزي، السيد عبد اللطيف السيد الوسليتي على رقمنا الإذاعي المباشر 71 844 404، وإلا صفحة الإذاعة غاديو ناسيونال تونيزيان. مرحبا بالجميع. بداية نقول تحية طيبة وعيدك مبروك سي جعفر، ومرحبا بك بعد الاستراحة متاع الأربعة اللي فاتت، لأنه كنا في رحلة معايدة مع جمهور ومستمعي مستمعات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بك.
9: مرحبا بك أخت بسمة، ومرحبا بالسادة المستمعين.
8: إذا في باب الثقافة العقارية اليوم نسألك سؤال، إذا إنسان يتحكم في التسجيل كيفية الطعن في الحكم سي جعفر؟
9: صحيح وقت بس ما تعرف الإشكالية ديما ديما ديما ديما ديما تجينا ديما الإشكاليات تجينا مع عند السادة المستمعين، يقول لك أنا عملت اعتراض ولا عملت تداخل والمحكمة العقارية صدرت الحكم تاعها، كيفاش الإمكانية باش نطعن في الحكم؟ تعرف منذ صدور القانون نتاع غرة تجويلية 1885 في الحقيقة الحكم العقاري كان يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة، معناها عنده حجية مطلقة، الحكم هذا حسب أحكام الفصل 3 من قانون 1885 غير قابل لأي وسيلة من وسائل الطعن العادية والغير عادية. كنقول الطعن العادية هي الاعتراض والاستئناف، او الغير العادي هي التعقيب والتماس اعاده نظر. الحكم العقاري كان مع غير قابل اي وسيله من وسائل الطعن الى حدود 1995 المشرع عمل منها بدا يحط استثناء لك لامكانيه الطعن، وجاب اليه المراجعه. اليه المراجعه ما غير مش نطولوا فيها، بعد منها 13 سنه جربها المشرع والحقيقه فشلت فشل، معناها ما باش يقولوا ما فشلتش، على الاقل ما نجحتش التجربه هذه نتاع المراجعه. ذاك على المراجعه ذاك علاش له المشرع منها تدخل بمقتضى القانون عدد 67 لسنه 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 ونص صراحه ونقح القانون الفصل 332 من مجله الحقوق العامه، ونص صراحه انه احكام المحكمه العقاريه القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم التسجيل قابلة للطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب. لأول مرة معناها الحكم العقاري أصبح قابل للطعن. باش قابل للطعن؟ دونك بالتعقيب. نأكد ونعاود نقولوا اللي كونه الحكم التسجيل معناها صادر عن المحكمة العقارية كسوا في مادة التسجيل الاختياري ولا مادة التسجيل الإجباري فهو قابل للطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب، دونك مش قابل للاستئناف، قابل للتعقيب مباشرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كونه وقت نقول لك أنا أحكام المحكمة العقارية القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم التسجيل أقصد بذلك الحكم الإيجابي، معناها الحكم الصادر عن المحكمة العقارية قضاء بالتسجيل، أما القاضي بالرفض فهو غير قابل للطعن. الحكم القاضي بالرفض هو معناها تنجم تعاود انت المطلب نتاعك بيان سور من جديد وعلى ادله معناها جديده، وذاك علاش معناها يولي غير قابل للطعن بالتعقيب لدى محكمه التعقيب. وكان تطعن بالتعقيب في حكم سلبي معناها قاضي بالرفض فانه محكمه التعقيب تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا، على خاطر الفصل 336 من مجله الحقوق العينيه يقول ان الاحكام الصادره عن المحكمه العقاريه برفض مطلب التسجيل تكتسي صبغه وقتيه فهي لا تستبغ بقوه اتصال القضاء ولا تنال من حقوق الطرفين، وللطالب بعد الخصوص أن يطلب التسجيل من جديد بناء على أدلة جديدة مثبتة لحقوقه. حب يقول ساعات يجينا تعرف أخذ بسمة يسألوني يقول لك إيه رفضت لي المحكمة نطعن، لا ما عندكش حق تطعن بالتعقيب، وكان حتى تعنت بالتعقيب المحكمة التعقيب ترفضك شكلا، أما عندك حق تعود مطلب جديد. تقول لي بسمة يعاود يقدم مصاريف، يعاود اي الغالب يعاود من ربلوت، يعاود يقدم مؤيدات، ويعاود يخلص المصاريف تاع التسجيل ومصاريف تاع قيس الاراضي ومصاريف تاع المتبع الرسميه، هذه كل لازم يعاودوا من جديد بناء على ادله مثبته حقوقي. اما الحكم الايجابي اللي هو الحكم القاضي بالتسجيل هو القابل للطعن بالتعقيب لدى محكمه التعقيب، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الاجيال نتاع الطعن قداش؟ الأجيال نتاع الطعن 60 يوم وقت بس شهرين تبارك الله، معناها أجل متسع من تاريخ شنو نبدا نحسب 60 يوم؟ نحسبها من تاريخ صدور الحكم بالتسجيل. بالطبيعة كي نقول لك صدور الحكم بالتسجيل يوم العد لا يعد، معناها إذا كان أصدر الحكم نهار 2 جويليه نبدا نحسب من 3 جويليه. فهمتي كيفاش؟ ويوم الأخير إذا كان جاء عطلة رسمية، إذا كان جاء بالسبت، جاء بالسبت وجاء بالأحد ما يتحسبش، يمشي الاثنين. فهمني؟ معناها هذه معناها الأجيال 60 يوم بربي نشدوها، معناها أجيال متسعة، ونهار اللي يصدر الحكم كما نقولوا ما يتحسبش، ونبدا نحسبوا من النهار اللي من بعده. شكون عنده حق يطعن بالحكم بالطعن بالتعقيب؟ مش الناس الكل. القانون يقول لك الا من كان طرفا في الحكم المطعون فيه. يبدا تعرف كل سواء طالب التسجيل في حد ذاته ولا متداخل والا معارض. طالب التسجيل تقول لي سي جعفر كيفاش يا رسول الله ثم واحد يطعن في روحه ولا ينجم اذا كان هو طلب تسجيل عقار فيه 5000 متر والمحكمه سجلت له كانت 3000 وخرجت ربما 2000 متر بمقتضى تحجير تكميلي عنده حق هذا معناه عنده حق يطعن. دونك صح طالب التسجيل بيد ولا المصرح في مدى التسجيل الاجباري عنده حق يطعن بالتعقيب. المتداخل شكون شكون يتدخل؟ يتدخل هو ينجم يكون وراث، ينجم يكون السيد طالب التسجيل قدم مطلب التسجيل وتوفي في الاثناء يولي الورثه نتاعو يقدموا حجه وفاه ويعملوا مطلب تداخل يطلبوا من المحكمه معناها تسجيل العقار اللي في يدهم متداخلين. ولا ينجم يكون المتداخل ينجم يكون بانكا اذا كان ثم عقد رهن ربما المحكمه ما رسمتوش الرهنيه نتاعو وينجم البانكا تطعن بالتعقيب بالطبيعه وتطلب من المحكمه معناها محكمه التعقيب نقض الحكم هذا ويرجعوا الى الفرع المحكمه العقاريه اللي اصدر الحكم باش معناها يتلافوا كالسهو هذاك ويرسموا لهم الرهنيه نتاعهم. ولا ينجم يكون زاد الطرف الاخر معارض المعارض الذي يدعي حق فك العقار هذاك هو المعارضه قد تكون معارضه كليه او معارضه جزئيه او معارضه حتميه. دونك نلخص نقول الشيء اللي عنده حق يطعن بالتعقيب هو من كان طرفا في الحكم المطعون فيه كل سواء طالب التسجيل ولا معارض ولا متداخل. هذه النقاط ربما حبيت الان ناكد عليها. الاشكاليه الاخرى عند شكون نطعن بالتعقيب؟ انا تطعن بالتعقيب دونك في طاق تسهيل الاجراءات عند الفرع الذي اصدر الحكم. مثلا اذا كان انا من جابس وفرع المحكمه العقاريه بجابس هو اللي اصدر الحكم انا في ظرف 60 يوم مطالب اني معناها نمشي لقدام المحكمه العقاريه بالطبيعه تتم عن طريق محامي للتعقيب معناها يسجل معناها مطلب التعقيب نتاعو في ظرف 60 يوم فك للفرع الذي اصدر الحكم.
8: واضح.
9: ومن بعد ما يسجل التعقيب نتاعو تحضر نسخه الحكم هنا نتاع اللي باش نطعن فيه. بمجرد ان تسلمي نسخه من الحكم المطعون فيه المشرع يقول لي مطالب وجوبا في ظرف شهر باش نبلغ انا للمعاقب ضده ونقدم له لكتابه المحكمه نتاع التعقيب ما يفيد اني بلغت له مساله التعقيب وما في تبليغ عائله الطعن وكذلك ما نقدم للمحكمه التعقيب نسخه من الحكم المطعون فيه وصوره من الوصل في تسلمه. نأكد ونعاود ربي هنا المشرع راهو يستعمل صيغة يجب يقول لك يجب أن يقع الإدلاء بنسخة من الحكم ووصف يتسلم نسخة من الحكم وما في تبليغ المعاقب ضده منها مساعد التعقيب وعارة الطعن ويقول لك وإلا سقط طعنه. كي نقول أنا كلمة سقط طعنه معناها راي من المسقطات والمسقطات كلها وجوبية وتتمسك بها المحكمة تبقى حكم الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية معناها المحكمة تثيرها من تلقى نفسها إذا كان حاجة ما جابهاش الطعن بالتعقيب رغم ما نستناش حتى الطرف الآخر حتى يثيرها رأي المحكمة تتمسك بها من تلقاء نفسها وتنجم ترفض مطلب التعقيب شكلا طبعا إذا كان لم يقع احتراما. الحقيقة قعدت لي نقطة وحيدة نحب نزيد باش ما نطولش فيها الحكاية على الأقل راهو ثم سبعة حالات من حالات الطعن بالتعقيب تنجم أنا نطعن إذا كان المحكمة أساءت تطبيق القانون، إذا كان المحكمة ما علتش الحكم نتاعها كما يجب، إذا كان المحكمة خرقت الصيغة الشكلية، إذا كان المحكمة منها ربما منها سجلت العقار مرتين. تقول لي سي جعفر كيفاش تصير اخي تنجم المحكمه العقاريه عقار سجلتيه هو المفروض ما تصيرش لكن النجم اللي كان قيس لاراضي والمسح العقاري مش محين الامثله الهندسيه نتاعو تنجم راهو تصير حتى في الالف دوسي ينجم عقاري يسجل مرتين. هذاك علاش المشرع وضح الحاله اللي هي الحاله الخامسه من حاله الطعن بالتعقيب الحاله الخامسه طبعا بامكان وقتها في الحاله هذه اذا كان المحكمه سجلت العقار مرتين ينجم ديوان قيس لاراضي والمسح العقاري يعلم بذلك النيابه العموميه وقت النيابه العموميه تمشي منها تعقب هي اللي هي القائمه تقوم بالطعن بالتعقيب منها لمصلحه القانون هنا وهي حاله منها فريده من نوعها باعتبار منها كما قلنا الحاله دي متاحه للنيابه العموميه وما عندهاش اجل مش كما الاخرين قلنا عنده 60 يوم باش يطعن بالتعقيب. النيابه العموميه بدون اجل تنجم معناها هي تطعن بالتعقيب على اساس الحاله الخامس. ثم الحاله السادسه اللي كان ثم تقصير في تمثيل قاصر زاد كيف تعرف كما قلنا في العديد المناسبات اخت بسمه قلنا راهو المحكمه العقاريه عندها صلاحيات كبيره في اطار حمايه حق القاصر والغائب وإذا كان ما تم تقصير في حماية حق القاصر والغائب فإن هذه تعتبر حالة من حالات بيصير طعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب وهذه حالة من فريدة من نوعها كما قلنا إذا كان ثم تقصير في تمثيل القاصر هذايا. الحالة السابعة والأخيرة اللي حالة طعن بالتعقيب يقول لك إذا بنى الحكم على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها. إذا كان المحكمة اعتمدت على وثيقة اتضح من بعد هي مدلسة دونك هذايا السيد هذايا ينجم راهو معناها إذا كان عنده عنده حكم جزائي بات ونهائي يقول الوثيقه دي مدلسه يتفتح له من جديد باب العرش وقتها ينجم منها يعمل طعن بالتعقيب تقول لي هاو فاتوا الاجيال هنا يولي اذا كان هو قاعد يتبع في القضيه الجزائيه ساعات تبقى 4 أو 5 سنين هذاك علاش المشرع قال لك 60 يوم ما تحسبش من تاريخ صدور الحكم العقاري بل تتحسب من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي اذا كان عنده حكم جزائي نهائي نبدا نحسب 60 يوم ونطعن انا بالتعقيب على اساس الحاله السابعه اللي هي حاله اذا كان بدا الحكم ولا ادله ثبت جزائيا زورها او تديسها هنا تولي محكمه التعقيب تولي تنقض الحكم وترجع للمحكمه العقاريه التي اصدرت الحكم لاعاده النظر فيه من جديد بواسطه هيئه مغايره.
8: هذه هي الحالات السبع حالات اللي ذكرها سي جعفر كيفية الطعن في الحكم إذا تحكم ضدي في التسجيل حالة بحالة فسرها لنا واللي حب يرجع للتسجيل يرجع للإذاعة الوطنية التونسية ويفهم الموضوع أكثر بعد في القانون المدني شنحكيه اليوم على قانون العنف ضد المرأة مع الأستاذة زهرة بن محمد نبدأ بأول تساؤل وصلنا بكري سي جعفر تونسي كاري الأجنبي المنزل مغلق إلى حد الآن ما خذش مستحقاته المالية منذ مدة يسأل كيفاش يعمل كيفاش ينجم يفتح المنزل إذا تصدر حكم عملية الخروج والخلاص كيفاش يتم والأثاث اش يعمله باش ياخذ داره
9: هو أول حاجة نبهوه الساعة باش ما يحلش الدار في غياب المكتري
8: أرو
9: ما دام الدار مكرية أرو نجم نهار آخر يتهمه بالسرقة ينجم يقول له عندي فيها دبش وزيتولي نجم بالنسبة لي هو معناها نحن أول حاجة ساعة نطمنوا أرو ما عندناش فرق نحن بين ساعة تونسي وأجنبي والحمد لله حتى حقوق الأجانب راهي محفوظة في تونس شنو معناها عنده جميع الحقوق اللي يتمتع بها كما يتمتع بها التونسي دونك بالنسبة لي هو أول حاجة يعملها يمشي يعمل بها قضية يعمل قضية استعجالية في الخروج معناها اللي على ان لم يدفع خاطر يبدو
8: انه عدم الدفع
9: عدم الدفع اذا كان هو ما خلصوش في الكراء وغادر المحل وما جاش وما انا بتبيع هذا يخالف بنود العقد يعمل بيه قضيه استعجاليه في الخروج الا ما يدفع
8: اون
9: فوا عملنا اصدار ضده حكم والحكم هذا بتبيع معناها يعلم به تبقى الاجراءات القانونيه يولي حكم بات وقتها ينجم باش ينفذ الحكم هذا ويسترجع المحل هذا بتبيع عن طريق اذن العايضه عن طريق عدل المنفذ وتبدا اموره واضحه العدل المنفذ اللي باش يحل هو مامور عمومي مساعد القضاء يحل المحل وقتها ينجم تقول لي انت كيفاش تو انا نسالو يا رسول الله 6 شهور ولا 7 شهور كرا ولا 8 شهور انا كيفاش ناخذ فلوسي هذا انت القانون خول لك انك تحبس اكل المنقولات هذيك الموجوده في المحل وتستحق تحبسها بالتبيع عن طريق اذن قضائي عن طريق السيد رئيس المحكمه الابتدائيه اللي كان بداره العقار وتنجم تبيعها اكل اكل اكل اكل المنقولات هذيك وتستخلص الدين نتاعك باعتبار انه حق الحبس راه حق خوله القانون للمالك اللي عنده مقر خاصه وانه الفصل 193 من مجله الحقوق العينيه يقول الاسباب القانونيه لتفضيل بعض الدائنين على بعض هي الامتياز والرهن وحق الحبس حق الحبس خوله أعطاه القانون حق هذايا هو حق في الحقيقة ما جاش حق عيني وما هوش حق شخصي في نفس الوقت خاطر حق عيني مش مذكور في الفصل 12 مجلة حق عيني ولكن زاد ما نجموش نقولوا حق هو حق شخصي لكنه اثاره عينيه هذاك علاش هو حق هجين سوي جينيريس معناها جاء بين الحق العيني وبين الحق الشخصي القانون خوله لك يا مالك العقار هذا نتاع المكره هو بتسالوا فلوس بتبيعها تسالوا فلوس حكم في دي كما قلنا يعمل قضيه استعجاليه في الخروج اللي ما يدفع عنده حكم استعجالي وكل الحكم ذاك يثبت على الاقل العلاقه المديونيه بين وهو وبين المكتري هذا وقت ينجم ينفذ الحكم معناها وشدك المنقولات هذيك من حقه يحبسها ومن حقه يبيعها بمقتضى كما قلنا اذن ومن حقه يستخلص الدين نتاعو بيان سور
8: واضح سعمر العكرمي يقول قمت بتقديم قضية اكتناف بخصوص طريق مؤدية إلى ضيعتي أو حق المرور حسب الفصل 177 من مجلة الحقوق العينية حيث خرج خبير فلاحي وخبير قيس الأراضي بموجب قرار من القاضي وقدم تقرير الاختبار فوجد أن هناك ممر يؤدي إلى ضيعتي وللمرة الرابعة تؤجل القضية بتعلة انتظار الاختبار مع العلم أن نتيجة الاختبار قدمت قرابة 2 أسأل إلى ماذا هذا التأخير وكل شيء واضح الممر له رسم عقاري لوحده
9: هو كان جاء كل شيء واضح راهو حكم وحده في داره وقاعد في داره ولاش ماشي المحكمة هو ماشي المحكمة يسمع حكم المحكمة يعني كل شيء واضح بالطبيعة راهو نحن نتعاطفوا مع المواطن مع المتقدم والزمن القضائي تبارك الله معناها راهو الناس كل تعاني منه وحتى حد ما ينكر اللي ثم تعطيل في القضاء في تونس، حتى حد ما ينكر علاش التعطيل هو ذا. اول حاجه كثره القضايا وكثره تعرف انت اخت بسمه القضاة، كان نقول لك عندنا 2200 قاضي في تونس، في قداش من الاف القضايا،
8: الاف ملايين القضايا،
9: من اكثر الدول اللي منشوره فيها قضايا
8: دوله تونسيه.
9: دوله تونسيه معنا. اول حاجه. ثاني حاجه راه هو يقول القضيه نتاعو هو ما طلبش، مش قضيه استعجاليه. قبيل نحكي لك انا تو المواطن الكريم ياسر، قلت له باش تعمل قضيه استعجاليه، تنجم قضية استعجالية في مال المحكمة في جمعتي تحكم لك، ثم قضايا من ساعة إلى أخرى المحكمة في نهارتها،
8: في نهارتها في ساعتها،
9: على طبيعة الدعوة. إذا كان الدعوة تستحق من أبحاث استقرائية وأبحاث عينية كما الموضوع أنت،
8: طب تشوي
9: ثم شكون تجي تقول لي نحب نعمل قضية في الطلاق استعجالي، نقول له ماذا ماشي تحب تلقي استعجالي أنت في نهار القاضي طلقك؟ راهو قضايا راهو تاع الطلاق يلزمها قضايا أصلية، يلزمها راهو ثلاثة جلسات صلوحية إذا كان عندكم صغار، ويلزم إجراءات اللي المواطن ما يعرفوش، يقول لك هذا يلزم المحكمة تحكمني. السيد هذا المجتمع الكريم يقول لك أنا عندي قضية فتح ممر، اي فتح ممر والمحكمة ما تحكم لك بفتح ممر، انا باش تتعدى
8: على حق، على برشا ناس
9: اسمه حق ملكية، وحق الملكية حق دستوري، راه مش سهل نجي انا نمس من حق دستوري،
8: فما اجوار،
9: انا نمس اجوار ونجي انا نعطيك اثنية ونمس حق ملكية وحق دستوري، هذاك علاش القانون يقول لك من حقك تاخذ اثنية، اما على شرط
8: ما نضرش فلان وفلان وفلتان.
9: انا كمحكمة تعمل قضية فتح ممر عند المحكمة الابتدائية اللي كان بإدارة العقار، والمحكمة تعمل تكلف خبير للتوجه لعين العقار، موضوع التداعي مش عقار بركة، هي باش توجه لجميع الاجوار الكل باش تشوف انا هي اقرب ثنية للطريق العام
8: واقل مضرة،
9: اقل مضرة للغير وقداش الميترو غاديك وتعويض العادل 50 تعويض العادل. دونك انا مش باش نحكم لك ديريكت، نحك راسي كقاضي ونحكم لك، لازمني نشوف انا اقرب ثنية للطريق العام. انت ذكر المجتمع الكريم قلت لي تو في الحيثيات نتاع
8: المراسله نتاعو
9: لقى ثم ممر، هاو ثم ممر، هي اذا كان ثم ممر يولي ما عادش مكتنف، خاطر المحكمه كي تبعث خبير تقول له قبل ما تفتح ممر ثبت لي اسكو العقار مكتنف ولا غير مكتنف، تاش متى مكتلف ما عنده حتى ثنيه
8: يهبط كان بالباراشوت ولا الطياره،
9: بالباراشوت يا بالطياره مش هبط. اذا كان اثبت الخبير الشيء هذايا يولي عنده حق في ممر، اذا كان ما عندوش حق ثنيه، ما اذا كان لقيت عنده ثنيه وهي ثنيه دي ربما بعيد عليه ما نعطيش ثنيه، انا نحكي لك راهو اللي يستحق ثنيه اللي ما عندوش حتى ثنيه، مش عنده ثنيه بعيد عليه، هذاك علاش قلت لك انا يلزم الخبير يخرج ويلزم يثبت في الاجوار، ونفعد نتعدى على اربع جيران نشق الارض نولي نتعدى على زوج جيران خير، هذاك القانون يقول لك انا يلزم اقل مضره للغير واقرب طريق للطريق الاقرب ثنيه للطريق العام، وبالطبيعه بتعويض العاد. تقول لي هو عنده عامين الاختبار، او ساعات يقعد عام ويقعد عامين، ربما هنا يحب يزربوا في الاختبار، ينجم المحامي نتاعو يعمل معناها في يشير للدائره المتعهده بالملف على اساس معناها الاصراع معناها في في في الخبير باش يسال، خاطر شكون ينجم كل محكمه يتكلم الخبير بيصير هو مساعد القضاء، هو عندهم امورية تنجم المحكمه بما لها من صلاحيات وما لها من سلطات تنجم تكلمه حتى بالتليفون، ازرب بالله يا سيد الخبير باش سيدنا. اما راهو نحكي لك التعطيلة هذه ينجم يكون من الاختبار مازال ما تقدمش، ينجم يكون منه هو المحامي نتاعو ربما يطلب التأخير للاطلاع على تقرير الاختبار وتقديم ما لديه من ملحوظات، وهذا حق من حقوقه وهذا يعتبر حق الدفاع، ينجم الخصم نتاعو بيدو عمل المحامي وقال لك نطلب التأخير للاطلاع، زعما تنجمش تمنعه كقاضي، انا يجيني محامي يقدم عليه نيابه يقول لي اخر لي سيد الرئيس باش نطلع على الملف، زعما من حقه، اذا كان انت قدمت التقرير من حق الطرف الاخر باش يطلع على التقرير وباش يجاوب، اذا كان انت في الجلسه الجايه جاوبت من حق المحامي نتاع الطرف الاخر يقول لك باش نجاوب على ما قدم بالجلسه،
8: يعني تتعدد
9: هذه القضيه تمر بعده اطوار، معناها تاريخ تقديم الدعوه، تبدل التقارير، من بعد تمشي للمرافعه، من بعد المرافعه تمشي للمفاضله والتصريح بالحكم، ثم اجيال قانونيه يلزم يقع احترامها، هذاك علاش يلزم هو يسال المحامي نتاعو علاش مأخر، اذا كان في انتظار الاختبار ينجم مناجم كما قلت لك انت معناها يتصل بالدائره معناها المكلفه باش يحصل على الخبير، اذا كان معناها تقارير تولي امور اخرى هذيك معناها مساله تم حق الدفاع، وإذا كان ما مشات المرافعة أكيد راهو الجلسة اللي بعدها باش تمشي المفاوضة والتصريح بالحكم.
8: شكرا سي جعفر هشام خليلي حيينا من نمسا، يقول شكرا لك سي جعفر، شكرا على الإفادة القادمة كل أسبوع.
9: هشام كل أسبوع هو متابع وفي نحييه ديما مقصر في حقه، الراجل اللي هو مستمع وفي ومن اللي من أحباء معناها الإذاعة الوطنية التونسية، نحييه بربي ونحيي كل الجالية التونسية
8: الموجودة عايشة في المهجر في كل أنحاء العالم.
9: بسمع له يتابعوا فينا عمالنا بالخارج أكثر من
8: تونس. شكرا لهم على المتابعة الوفي.
9: بس
10: صراحه مقصرين في
8: حق من ايطاليا من النمسا من امريكا من برشا بلاصه.
10: ان شاء الله تنخصوا لهم حلقه كامله نحن ونخصوها كان جماعه عمانه بالخارج.
8: عملنا بالخارج
10: خاطر براو بالحق بالفعل عنده يعانيو براو يجي في تونس في جماعه
8: باش باش يتفرهد يلقى روحه بين المحاكم.
10: نهار كامل تلقى يجري ورا الاوراق باش يطلع اوراق دبد الخانه. هاي المحكمه هاي بالله اللي عنده اشكاليه على مستوى اداره الملكيه العقاريه على مستوى المحكمه يعرض علينا مستعدين نحن كان نلزم حتى ندخلوا له شخصيا
8: معناها
10: بالتسهيل الاجراءات. والله مستعدين ندخلوا له خاطر التونسي راهو حق من حقوقه كما قلنا.
8: إذا خللنا في العملة الصعبة ماذا بينا نخدموهم قبلنا قبل أبناء البلد.
10: ماذا بيه توا كمحكمة عقارية خاصة محكمة عقارية اللي نعرفه وين كونه ما لها ثم مذكرة عمل في هذا الاتجاه. يقول لك أخوي من عمان بالخارج والله وصلت ما نعملوش كما المواطنين التونسيين الأخرين. هو جاء فك الجماعتين هذوكم
8: باش يتفرهد ويمشي للحر
10: يعيلوا توجه بك القاضي يخرج له فك الجماعتين هذوكم. إذا كان لازم باش تعينوا جلسة تتعينوا جلسة فك الجماعتين هذوكم. معناها ماذا بيه هو يسقد أموره كيف كيف. أنا بكل لطف جماعة دبد الخانة ولا دي جماعة قيس الأراضي نعرف عندهم تعطيل خاصة على مستوى قيس الأراضي الملف. يا أخوي إذا كانوا عمان يتعلق الأمر بعمان بالخارج يتنجم راهو اكسبسيونيلمون تخيل تخدموا لهم الملف نتاعها ما قبل الناس الكل. هذا يسموه تمييز إيجابي على الأقل. توا التوانسة الأخرين عام كامل موجودين في تونس تنجم تخرج لهم وتنجم تعمل لهم توجه وتنجم أنهم تتصل بهم. هذوما عمان بالخارج هو جاء على جماعتين
8: ما نضيعولوش وقته
10: وقتهم. ان شاء الله بكل لطف نقول الكلام هذا ونعرف ان الادارات متفاهمه الحقيقه كسوا الادارات المؤسسات العموميه ولا المحكمه ولا ديوان قيس الأراضي ولا دبد الخانه. في بالي معناها ثم تيسير الاجراءات نتاعهم.
8: ان شاء الله ديما متميزين لانهم هما ديما يميزوا تونس باش يجيو يصيفوا فيها. حمزه صفر يقول لي زوز مكالمات على خط 71 844 404. نمشيو للمكالمه الاولى. الو الو
11: الو
8: عبد النور مرحبا. سي عبد النور
12: نسمع فيك.
8: مرحبا بك. منين تكلمنا سي عبد النور؟
12: تكلم فيك انا من تونس. ثم
8: الاشكال العقاري يهم تونس ولا من مدينه اخرى؟
12: يهم باجه.
8: باجه مرحبا بك.
10: مرحبا.
8: شنو الاشكال تطرح على السيد جعفر الرباوي؟ تفضل هو في الاستماع.
12: سي جعفر على السلام.
10: مرحبا بك ومرحبا باهالي باجه سي عبد النور.
12: يشكر ربي يفضلك يا
10: خليك تفضل. مرحبا بك.
12: عندك عرض عوض البراج عودة تانى الدولة فاك البراج
10: متاع في واد الزرقاء
12: متاع نفزة
10: متاع نفزة به يا
12: اخي مهم تعدت الارض الكل بعد ما انت ما بعضها تعد الورثة الورثة في بعضها لازم ياكل في هذا يعني حق بابا مش ياخو فيه كامل معاهم. عملت انا محامي وعملت نقول احنا مطلب في التسجيل.
10: سامحني عملوكم تعويض عيني ولا تعويض مالي؟
12: لا عيني
10: اعطوكم ارض اخرى. حبي يقول
12: ارض اخرى عوضوها انا في باجه.
10: اي معقول يعطيهم الصحه توا خذاو نفسر للساده المستمعين باش يعملوا براج هذه مصلحه عامه. خذاو الاراضي نتاع الدوله عندها حق تنتزع من اجل مصلحه عامه وعندها حق باش تنتزع. تعرف كما قلت قبيله راه حق الملكيه حق دستوري ما نجمش نتعدى لحق الحق هذا. هاكا نعوض له يا مال فلوس ولا نعطي تعويض عيني نعطي ارض اخرى. وهذا اللي كان بالنسبه لكم انتم عوضتكم الدوله ارض ايه؟
12: أرض أي أرض عملت أنا مطلب
10: باش تسجلها في المحكمة العقارية.
12: في المحكمة العقارية أعطيتها أنا باسم الجد.
10: إي
12: معناتها التصريح بالحكم معناتها قاعدة 13 سنة باش تسهل عليها ربي خاطر تشد وقتي لما حال أما في سهل فيها ربي في الأخر.
10: باهي كلمتك باهي سهل فيها ربي. انا لو جو كومبرون نتفاهم انا مواطن بالحق لو المتقاضي قبيله حكيت على الزمن القضائي وكل شيء راني نتفاهم راه من حقك راه حق من حقوقك. اما تقول لي يا رسول الله 3 سنين بصراحه تموت عباده وتحيا عباده ولا غالب محكمه عقاريه رئيس يقول لك اجراءاتها طويله ومناه راهو ما تحكم المحكمه ما تعمل اشهارات في محكمه الناحيه وفي المعتمديه وفي الرائد الرسمي وتبحث قاضي باش يتوجه لعين المكان وبحث مكتبيه بحث عينيه وساعات القاضي بعد ما يفهم الدوسيه ينقلوه ترسلوا يجي قاضي اخر ما عاود يفهم الدوسيه هو ما نقلوه مره اخرى. المهم اسجلوا لك المحكمه بعد 3 سنين.
12: بعد المهم سهل ربي
10: سهل ربي فيها هي الحمد لله يا ربي.
12: تو جماعة الورث الوراث قلت لهم يجوا حضروا حجاج وفيات نتاعك نتاع امك.
10: معقول ايه معقول
12: هذا ما حبش
10: وي مسجلة باسم الجد هكا ولا
12: باسم الجد يعطيتها باسم الجد
10: اي
12: لهذا ما حبش يحضر حتى واحد حجة توفي واحد نتاعو. علاش ما حبش؟ لخاطر يعرف هو باش يخرج منها خاسر اللعبة في الورث.
10: ماذا بها تبقى المعبوكة هكاك باش ما تصفاش خير في سرحو.
12: فوالا
10: ونفسر يعني للساده المستمعين بلي تو بسمه تغزلني تقول لي كيفاش ثم عباد ترضى اخي تبقى المعبوك هكاك ثم عباد ترضى اخت بسمه اذا كان هو ياكل فريزك اخته ماذا بيه ما ترسمش الوفاه خاطر تولي اخته ملاك معاه عاد تقعد هكاك تقعد هكاك في المهموته ويستغل وياكل فريزك الناس باش ما تساويش الوضع مصلحته يقعد ذاك الغموض هذيك في شهاده ملكيه
8: على مدار الحياه
10: هكاك هو يستغلها هو يستفاد من عدم التسويه نتاعها
12: مسا... انا لو جانا حقي وخسرت عليها محامي ونجري 13 سنه ونص

0: تحب نخرج بايتي انا نحب
1: هذا شيء نريد كيف يضربنا على المفصل توا. قل لي علاش نعمل فيه هذا الشيء هذايا، نعمل فيه باش نخرج بايت. القانون ايش يقول في الحاله ذي؟ يقول لك انت باش تحين الرسم العقاري، ما لا يلزمك تصب حجج الوفيات الكل والمضامين نتاع الولاده الكل في درد الخانه هكا ولا
0: هما برشا
1: إيه هما برشا. قل لي قداش باش نلمن؟ وسامحني ثم الناس ما نجمش نلمهم، انا توا ما عنديش الصفه، انا باش نمشي نطلع حجج الوفيات نتاع عمي مثلا. يقول لي شكونك انت؟ يقول لي انت طلع نتاع بيك نتاع عمك طلعها، ولاد عمك يطلعوها مش انت هكا ولا
0: من دعمي خلك لا اخويا
1: ما يحب مش على كيفه. وراه القانون يقول لي انا اذا كان نجمت نطلع له حجه وفاه نصب اللي نقدر عليه، الاخرين اللي ما قدرتش عليهم يعتبر حي. يسموها يسموها نظريه الظهر. ما لكن جاء الفصل 71 من مجله الحقوق العينيه قال لك لا يجبر احد على البقاء في حاله الشيوع. حق من حقوقي باش نخرج من الشيوع. كيفاش نخرج من الشيوع؟ القانون يقول لي بالقسمة. القسمة قد تكون رضائية، وإن تعذر منها القسمة الرضائية فنمشي القسمة القضائية. رضائية مستحيل قولي باش نلمهم. ساعة نحن برشا تبارك الله وراث، وثم ناس ما تحبش تعطي الحج وفيات نتاعها نتاع ولدها والنظامين، دونك استحالة مطلق. نولي نمشي نعمل قضية في المحكمة الإدارية نتاع باشا اسمها قضية في القسمة. كلف محامي يقول له اعمل لي قضيه في القسمه. قل لي باهي سي جعفر توا باش نعمل قضيه في القسمه يا رسول الله باش نخرجهم من القبورات المظلومه ونعمل لهم قضيه ولا لا؟ القانون يقول لك لا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا باش نعمل على الاحساس اللي موجودين حجه وفاته، نعمل قضيه ضدهم هما ضد الورثاء ونستدعاهم للمحكمه. بالنسبه لما جابوش حجه وفاتهم نسال على المورث نتاعهم، عباره حي يسموها نظريه الظهر. انا ما دامي في التيت المكتوب اللي هو حي نعتبره حي ونعمل ونستدعاه في المحكمه على اساس حي. هو يتمسك يقول لي لا راهو الاجراء باطل وراهو انا زيد هذا ميت. يا خويا ميت انت المطالب باش تدرج وفاته في درد الخانه، والقانون يلزمك باش تدرج وفاته في درد الخانه. طونك اللي ما صباش في درد الخانه تتعامل معاه على اساس حي. السيد هذا
2: واضح يا سي عبد النور، عندك استفسار اخر؟ يعني تعمل قضيه في القسمه
0: تسمى في المحكمة الابتدائية،
1: المحكمة الابتدائية متاع باجة اللي جاب حجة وفاته تستدعاه باعتباره وراث، واللي ما جابش حجة وفاته تستدعى المورث نتاعو على اساس هو حي. وما تسميش مخالف في فصل 19 انا مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبار قلنا نطبقوا فقه القضاء مستقر على تطبيق نظرية الظهر. معناها هذه ظاهرين هو حي، هو المعني بالامر حقه يسب وفاته في درد الخانة مش انت مطالب.
2: شكرا.
0: نورمالمون يبدا فرحان يعني
1: اي تعملت فيه مزيه، انت تعملت فيه مزيه جريت له وتسجلت العقار باسم المورث نتاعو.
0: يعطيك الصحه. وفي الاخر قال لك لي علاش؟ لخاطر ياكل في الناس في اليتامى.
1: انا قلنا فسرته وفسرت قلت علاش هو مستعد، هو مش مستعد يسوي الوضعيه
2: باش يبقى ياكل
1: على خاطر ياكل في رزق اليتامى، ياكل في رزق اخواته. وتعرف اخت بسمه في الريف في باجه لنثى ما يعطيوش بيتها للاسف،
2: مقرود
1: مقرود يقردوها اللطف. فهمت كيفاش؟ قل
2: شكرا لك يا سي عبد النور من بيجا. نمشي لسي محمد على خط الاذاعه الوطنيه. الو سي محمد مرحبا.
3: الو الحاجه بس ما السيد الرئيس مرحبا بك.
1: مرحبا الله يبارك. سي محمد
2: منين تكلمنا سي محمد؟
3: من سوق السبت
2: جندوبه.
3: أي.
1: مرحبا بك ومرحبا بهاني جندوبه.
2: اليوم سوق عاد سوق الجمعه عاد
3: الجمعه الفاتت الجمعه قبل الجمعه الفاتت
1: سوق الخميس
2: سوق الاربعاء سوق الاربعاء سوق الاربعاء
3: سوق جندوبه
1: سوق الاربعاء سوق الاربعاء هذاك علاش خاطر سوق السبت هي جندوبه بالاربعاء
2: وي بالاربعاء.
3: اما عندنا نحن سوق السبت غادي خارج معتمديه في المعتمديه جندوبه.
1: نتشرفوا مرحبا بك سيدي.
2: مرحبا
1: سيدي. شنو الاشكال نتاعك سي محمد؟ ما عملوك بعد محكمه عقاريه في جندوبه عاد؟ ما تكلمنا عليها في الاذاعه على الاقل. قولوا قول بارك الله فيكم.
2: بارك الله في الاذاعه الوطنيه انها كل مره تذكر.
1: راهنا ما ثماش مناسبه ما ذكرناش توزر وزغوان وجندوبه. اليوم قعدوا ولايات ما غير ما غير عملوكم الحمد لله. طبعا عندكم فرع محكمه عقاريه ولا؟
3: نعم
1: عندكم يا سي محمد هادي مقلين رئيس المحكمه ما شاء الله، وعندكم دفتر خانه وعندكم قيس الاراضي تبارك الله. معناها لباس
3: ربي
1: الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله نحن تكلمنا بالمناسبه ان شاء الله يتلفتوا لزغوان ويتلفتوا للتوزر ان شاء الله. هذوما مازالوا الولايات الحقيقه اهالي زغوان تعبين برشا ونسمع على نفسي نسمع على نفسي انا باش نتكلم في حقهم. راه باش يطلع بيانو في ال 20,000 عند قيس الاراضي يهبط له النبل يخسر عليه 100,000 في اللواج، وكان باش يطلع شهاده ملكيه يهبط له بالعروس. وللاسف معناها ان شاء الله نحن قلنا راهو نحن
2: راهي الناس متطوعه وعاطيه اراضي وتحب محكمه عقاريه في منطقه
1: ان شاء الله تزوين. ان شاء الله يتعمل فيها محكمه عقاريه وتعمل فيها ديما قيس الاراضي ويتعمل فيها دفتر الخانه. علاش نقول لك لما ذا بس؟
2: لانه منطقه تجاريه صناعيه فلاحيه وسياحيه.
1: تو تبارك الله زغوان كانت تقول قطب سياحي موجود. كانت تقول قطب صناعي كيف كيف، كان قطب فلاحي كيف كيف، وراه كي باش تعمل لي معك مع قريب باش تولي تاني.

0: في البلاد، راه باش تولي الدمانية الدولاب يدور وتولي شهاد ملكية وتولي بنوك وتولي رهون وتولي ناس تولي متقسة قوية، والناس اللي عنده أرض وخذا شهادة ملكية باش يولي معناها ياخذ عليها قرض ويدورها سقو ويدور هذا كل معناها كل باش بالتنمية كما قلنا. وخاصة أنت ذكرت توسكيتك راهو أنا نعرف على قران قرب وأنت تعرف الزغاونية ثم شكون وهب أرض نتاعو للدولة قال لها يا بنتي هاو الأرض بلاش بربي عملوا لي دفتر خانة،
1: عمل لي دفتر خانة
0: بربي عملوا لي محكمة. وإن شاء الله نحن بكل لطف نتوجهوا لوزارة العدل
1: احنا
0: وزارة ملك الدولة على أساس باش يعملوا لنا فرع محكمة عقارية بزغوان وملاه فرع نتاع دفتر خانة في
1: إن شاء الله في قدم الأيام بإذن الله. شنو الإشكالية؟
0: في توزر زادة في توزر
1: وتوزر سي محمد الإشكالية فاش متماثلة؟
2: سيد الرئيس بالله عندي جداية توفت هي الله يرحمها
0: ربي يرحمها
2: كتبت لأمي من 92
0: اي
2: وترسمت فك
0: المسح العقاري
2: لا في معناها فك القبادة فك القبادة
0: تسجلت عاد القبادة مش ترسمت تسجلت
2: كتبت على طريق عاد المنفذ
0: عاد الشهاد
2: عدل
0: شهاد عدل المنفذ ما يكتبش العقود عدل المنفذ
2: عدل شهاد
0: عدل شهاد يكتب لها وتسجل في القبادة اي وسجلها في القبادة اي
2: وتسجل في القبادة
0: اي
2: ومن بعد كي جاء اعطوه نهارين ولا ثلاثة ايام جاء الترسيم بلاش معناها بعثوا لها ورقة
0: المسح الجبالي جاء المسح اللي سجلوا في الأراضي بلاش
1: مش الترسيم المسح الإجباري نتاع الدولة تقوم به بلاش للمواطنين
2: بلاش
1: يعطي المسح وقولوا
0: وين
2: بعد سيدي شوف سيدي الرئيس وقتها قاعدة كاكا أضايا ولد خالتي أضايا ولد خالتي تو استولى عليها استولى عطاها طريف طريف فتيته جدا هكاي فيها 34 نار
0: بربي سامحني نقصت لي ديريكت سجلتها المحكمة العقارية فات جداتك ولا
2: سجلتها باسم أمي
0: باسم أمك وتوا ولد خالتك استولى عليها
2: استولى عليه
0: هاي ها تولي كيف فهمتي تو في الحكاية هاي
2: ربي يبارك لك سيد الرئيس
0: هاي هاي أجمعين
2: عاد وقت ولا بنا فيها تو بنا فيها من نوطة بنا فيها بنية جاب ولدها بنا بنية وتقوى علينا بالقوة نحن الواحد ما عندوش ومريض والله يا سيد الرئيس ماني قلت الحاجة بس لأني عندي الأعصاب ومريض بك
0: لطف عليك
2: قلتها ما قلتها
0: هاي تحب تاخذ حقك أنت تحب تاخذ حقك
1: من حقك تاخذ حقك
0: باهي اسمعني تو ركز معايا يا سي محمد من حقك يا راجل ما ثماش راهو في القانون اسمعني ما ثماش راني قليل وراني ما عنديش وفي حاليش وراني ضعيف وهو راهو قوي وراهو عنده معارف راهو يعرف جماعه الحرس ويعرف قضاة هذا الكل انساه انت ما دامش هذه المحكمه العقاريه سجلت لك عندك شهاده ملكيه باسم امك اذا كان عندك شهاده ملكيه سيد هذا عندك حتى طريقتين باش تحاربوا سيد هذا اول حاجه تنجم تشكي به جزائيا من اجل ملاها افتكاك حوز بالقوه اذا تنجم تدخلوا الحبس تحب ما تدخلوش الحبس وتمشي للجانب المدني امشي اعمل قضيه اسمها قضيه في كف شغب عند حاكم الناحي قضيه في كف شغب يكفي كونه العقار مسجل باسم امك تجيب له شهاده ملكيه وتجيب له ملاها البيانو مثال هندسي من ديوان قيس الاراضي المحاكم يحكم لك 1000% زاد تقول لي هو حصل لبناء بناء ولا ما بناش راه ما دامي شهاده ملكيه باسمك انت راهو الحاكم يحكم في يدك انت باش يتمسك بالحوز الفصل 307 يقول لا يمكن التمسك بالحوز مهما
1: طالت مدته
0: ما عنده حتى معنى الحوز نتاعه وما عنده حتى معنى يبني دار وما يبنيش دار تو الحاكم يقول لك كسر الدار وهدمها واعطي ارضه سيد هذا فهمتي تو كيفاش تقول لي باهي او عندي مشكل اخر تقول لي باهي القانون يعطيني حقي ونمشي الفصل نمشي الفصل 307 ونعمل قضيه في كف شغب يا رسول الله قول لي انا قليل وما عنديش ومريض راهو هذا ما يعنيش كونه ما تسجل حقك الحمد لله نحن في تونس عندنا صندوق اسمه صندوق الإعانة العدلية راهو حق التقاضي حق دستوري ومن حق أي مواطن تونسي يلتجئ للقضاء حتى ما عندوش فلوس راهو الدولة تصرف عليه امشي اعمل اعمل اعمل مطلب للسيد وكيل الجمهورية نتاع نتاع صندوق
1: الإعانة العدلية
0: اسمه مطلب في الإعانة العدلية بيان سور يلزمك تثبت اللي أنت مالا فقير تاخذ شهادة من عند العمدة نتاعك اللي أنت ما في حالكش وراك ظروفك تعبة تمشي تعمل مطلب السيد وكيل الجمهورية تو السيد وكيل الجمهورية يكلف لك محامي ويكلف لك عدل المنفذ ويعمل لك قضية في كف شغب وبإذن الله تاخو حقك يا باب
1: واضح يا سي محمد
0: واضح
1: المهم
0: ما تخافش ما دامي تو أنت مركز وقلت لي راهو الأرض تسجلت باسم أمي راهو معناها ما تخافش طونكي اللي مسجله باسم امك راهو حقك ثابت باذن الله.
1: تعمل سي محمد اعانه عدليه وبعد قضيه في كف الشغب عند حكم الناحيه ان شاء الله تاخو حقك. نصرة في التليفونات. سي عادل على الخط الموالي. الو مرحبا.
3: الو عسلامة.
1: مرحبا بك يا سي عادل. منين تكلمنا سي عادل؟
3: ملايين كان فيك من مطر.
1: من
3: مطر ولايه بنزرت.
1: بنزرت اهلا وسهلا بك.
0: مرحبا بك.
1: تفضل معاك سي جعفر نطرحوا الاشكاليه وبعد نشوفوا الحل الجذري.
0: مرحبا سي عادل. مرحبا بك.
3: اهلا بالله.
0: منين من مطر تكلم فينا؟ متواجنيه من السمان من الواوده
3: من
0: بازينه
3: من مطر؟ لا
0: من مطر فيل. هيا باهي
3: مطر.
0: نتشرفوا سي. مرحبا بك.
3: انا رئيس. انا كنت نسكن في دار انا وبابا والعائله الكل. جاني بعد مات الشاب جاني حكم قضائي باش نخرج من العقار اللي هو غير مسجل.
0: شكون قام بقضية؟ أحد الورثاء؟
3: لا لا لا بلدية مطر.
0: بلدية مطر.
3: بلدية مطر.
0: أنتم قلتوا ساكنين ساكنين ما في دار مش نتاعكم.
3: وهي ماهيش نتاعها.
0: إيه؟
3: عملنا جاتنا الشرطة هزوني للمركز قالوا لي خويا تخرج من دارك قلت لهم أوكي عندهم فما حكم قضائي تو نخرج خرجت عملت للسينات تنقض الحكم الابتدائي.
0: ربي سامحني يا سي محمد سي عادل سامحني حكم قضائي خروج لعدم الصفة؟
3: لعدم الصفة.
0: باهي. هذه البلديه ايش عملت؟
3: فيش.
0: جيت انت قلت لي راني حايز ومتصرف وما قلقني حد وما شاغبني حد.
3: صحيح.
0: الولي في الاستئناف تربحها انا تسوي.
3: ربحت.
0: هكا وخاطر يقول لك دخلت لي في الاصل وانا كقاضي استعجالي ما ندخلش في الاصل.
3: صحيح. هكا ما عاقبوش عليها.
0: باهي.
3: شهاده في عدم التعقيب.
0: ولا حكم بيت.
3: ولا حكم بيت.
0: باهي هكا لبس عليكم امورك واضحه.
3: باهي لبس. عملت عملوا هما جيتش ننفذ عملوا جلسه في ايقاف التنفيذ. خسره.
0: شو خرجت من الدار؟ انت خرجت منها الدار؟
3: خرجوني منها. خرجوني
0: لا تعمل منها. قضيه استعجاليه في ارجاء الحاله اللي ما كانت عليه.
3: عملتها.
0: باهي بقول لي عادي.
3: ربحتها.
0: باهي اي.
3: وعملوا الاستئناف نتاعها.
0: باهي.
3: وزادوا خسروه.
0: اي.
3: وعملوا حكم في شو اسمه حكم في هذيك استغفر الله يا ربي.
0: قضيه استحقاقيه؟
3: لا لا مش قضيه استحقاقيه عملوا
0: في الخروج.
3: انا مش في الخروج
0: ما لا عاد
3: حسين عملوا قضيه اخرى في اللي انا الحكم غلط.
0: باهي
3: زادوا خسره.
0: اي
3: حسين قضيه كامله ولد بيت نبه لها مع المنفذ مشى للشرطه عندي تو عامين عاملين مطلب نتاع قوه عام.
0: باهي حتى اللي باهي ننصحك انا تو تمشي الاثنيه صحيحه.
1: اثنيه صحيحه وقصيره
0: تو بالنسبه لك انت اثنيه قصيره وصحيحه وباش تقعد تتبع في البلديه. هو المفروض انت المفروض راهو كان خرجت من الدار بمقتضى حكم قضائي انا امتثلت وانت تعطيك الصحه امتثلت للقانون. المفروض زاد انا كي امتثلت للقانون المفروض زاد بلديته بكل لطف نقولها بلديه مطر المفروض تمتثل للقانون وراهو ما يمتثلش للقانون. حكم قضائي يعتبر جريمه يعاقب عليها القانون تبقى احكام الفصل 315 من مجله المناهج المجله الجزائيه. راهو اذا كان عندي حكم قضائي يا رسول الله قال لي ارجع الحاله اللي كانت عليه المفروض امتثل ونرجع كجاء مواطن عادي نجم ننفذوا الحكم هذايا بمقتضى القوة العامة. ما نجمش نعمل قوة العامة ضد البلدية هكا ولا هذاك علاش انا تنقول لك
3: انا نسيت بالله اشكال تنفيذي عملوا لك الاخراني اللي نسيته انا.
0: انا تو خليك تو تختار القضايا هاك ربحتهم انت القضايا لكن المشكل في التنفيذ راه في التنفيذ المشكل هذاك علاش
3: عندي عاملين وين عاملين مطلب القوة العامة باش
0: ما يعطوش القوة العامة ما يعطوش القوة العامة ضد البلدية. راهو القوة العامة لا تتعمل ضد البلدية لا تتعمل ضد الدولة ولا تتعمل ضد مؤسسة عمومية تكتسي صبغة إدارية. على غالب بالقانون هذايا جاء القانون الفصل 37 ما جات المحاسبة العمومية ما تنجمش تنفذ عندي ضد الدولة وضد الجماعات المحلية وضد المؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية. على غالب بالقانون فوق راسهم ريش هذوم خاطر علاش تأدي في سيرفيس بيبليك ما تنجمش تعمل قوة عامة ضدهم وعندهم حصانه تحب ولا
3: تكلم محامين.
0: خاف اسلك عاد خاف اسلك شو اسمك
1: خلي سي جعفر يتكلم.
0: خاف اسلك شو تعمل انت توا تتخاصم انت والبلديه باقي راه ما عندكش حكم استحقاقي انت توا كل الاحكام اللي عندك كل احكام وقتيه كل انا توا باش نضرب على المفصل باش يولي عندي حكم يا يعني نمشي للمحكمه الابتدائيه نعمل قضيه استحقاقيه ضد البلديه ونتمسك نقول الدار هذه راهي ملكي انا بمقتضى الارث وراني وارث وباعتبار الارث هو سبب من اسباب انتقال الملكيه على معنى احكام الفصل 22 من مجله الحقوق العامه اللي نص صراحه ويقول تكتسب الملكيه بالعقد والميراث والالتصاق ومفعول القانون والتقادم المكسب الملكيه. دونك انا وارث على بابا وبابا راهو يملكها الدار هذه بموجب الحوز والتصرف. بابا سكن فيها الدار هذه 15 عام ما قلقوا حد مشيخ بوحد بنازو حد تولي ميك من أملك وذي القانون شيقو طوك اللي متوفرة فيك الشروط هذية نمشي نعمل قضية استحقاقية ضد البلدية لدى المحكمة الابتدائية متاع بنزرت خاطر ماطر ما تبع بنزرت ولا نمشي نعمل مطلب تسجيل اختياري لدى الفرع المحكمة العقارية بنزرت ونتمسك
3: عملت وعندي شيء تمشي
0: يرحم والديك عملتها انت مشيت انا عملتها انا كنت مخير بصراحه نحكي لك كونك ما كلمتنيش نكمل انا مو عندي زوج حلول يا نعمل قضيه استحقاقيه يا نعمل قضيه ما لها في التسجيل الاختياري لدى المحكمه العقاريه بنزرت نخير نمشي للمحكمه ناخذ حكم استحقاقي ما نمشيش للمحكمه العقاريه دي فارغه انت تو مشيت للمحكمه العقاريه ديك فارغه عندك هذاك الاحكام الاستعجاليه هكا ولا ما ليش تو اللي عملته مبروك ما انا مش ترجع للوراء ما دام مشيت للمحكمه العقاريه اعمل عملت مطلب تسجيل اختياري تستنى تو المحكمه بما لها من صلاحيات المحكمه العقاريه ستقوم منها باجراء جميع الابحاث الاستقرائيه المكتبيه والعينين المستوجبه اذا كان عرضتك بلديه الماطر باش تقدم لك الاحكام اللي عندك انت وتو المحكمه تصدر الحكم نتاعها السفي المحكمه صدرت حكمه وسجلتك العقار هذايا وتاخذ شهاده ملكيه وقتها تنجم ترجع دارك وقتها ما راسك مرفوع وقت
1: شكرا لك عادل نختموا سويعتنا بمكالمة خونا محمد مرحبا
4: السلام أختي
1: أهلا وسهلا بك يا سي محمد منين تكلمنا؟
4: من الزهرة
1: منين؟
4: الزهرة
0: من الزهرة من الزهرة مرحبا بك سي محمد مرحبا بك
4: الله يعيش بالله أنا خذيت في 2018 خذيت حنوت مسجل في دار دخانة
0: باه
4: بالتيتا بكل شيء
0: باه
4: انا كي تسلمت الحقيقه ما كايلتش المساحه نتاعو مشيت صبيت لوائق وكليت شهاده ملكيه وكل شيء من بعديش كي كايلتو نلقاه ناقص مشيت طلعت البلان
0: نتاع
4: الاحوان طلع الحانوت اللي نايا شايه واللي فيه شهاده ملكيه مش الحانوت هذاك اللي سلموهولي الحانوت اللي بعد الحانوت هذاك باه قدمت قضيه خسرتها الاولى
0: قضيه ضد شكون قدمتها ضد شكون
4: حتى هو الحانوت هذاك فيه اللي يتصرف فيه عاطي فيه اصل تجاري الاصل التجاري قدمت به
0: قضيه السيد اللي باع لك الحانوت السيد اللي باع لك الحانوت اتضح الحانوت هذا ما يملكوش اتضح نتاع شخص اخر
4: اي هو
0: والحانوت اللي يملكه هو اتضح في يد شخص اخر
4: اي لا هو ما غش الحقيقه هو ما غشنيش اما هي الخطا
0: هو ما وقع في الخطا هو وقع في الخطا علاش وقع في الخطا على خاطر ما يعرفش خاطر روك الانسان كي يشري حاجه خاصه عقار مسجل المفروض كيما تمشي المحامي عن طريق وغير متمرن ولا عن طريق عدل شهاد المفروض تمشي الخبير باش يقول يطبق لك شهاده ملكيه يقول لك وين بالضبط ولا بروفوني كونك هو بيدو ما يعرفش بانه ذاك حانوت انا في عضو نعمل قضيه في بقعتك انت كنت تنجم انت تتصل بالسيد اللي بتاع الحانوت الاصلاني تقول له يا فلان ثم غلطه صارت في الملكيه هيجا نعمل عقد معاوضه انا وياك تاخو انت العقد العقار هذاك وناخو انا العقار هذا ونصبوها عقد لا. المعاوضه في دفتر الخلطه وتسوي الوضعي
4: لا ما الاشكاليه واني انا مشيت طلعت جماعه القيس لهادي عطوني تقرير وانه حانوتي تحت تصرف الغير
0: هي هذا فهمت هذاك هذا اللي فهمته انت كان بامكانك تتصل بالغير هذايا
4: هو بيدو ما
0: هو بيدو شنو ما يملكش
4: الغير حتى في الاصل هو ما عندوش حاجه فيها ملكيه هو عنده عقد اولي من عند البروموتور من عام 92
0: مازال ما سواش الوضعيه نتاعو
4: من عام 92
0: اي مازال ما سواش هو شاري هو شاري لكن مازال ما سواش الوضعيه نتاعو في دفتر خان
4: مازال ما سواش
0: هي يعطيك الصح هي؟
4: قلت له انا
0: انت على ضد شكون ضد شكون قمت بقضيه علاش قلت لك انت تجري ليك المحكمه علاش علاش علاش ماشي تجري المحكمه المساله دي تحل على وديا ما انا لم يابل كنت تنجم تتصل بي شنو ما
4: اللي تصرف في الحانوت ما حبش قال لي تحب نعمل معاك مبادله انا ما نقوم حتى اجاب
0: من حقه انا في بقعته نعمل هكاك انا في بقعته نعمل هكاك ووافق لك على غادي داخل خاطر هو داخل في الربح حاشي خارج من الخسار باش ياخذ تيتر شهاده ملكيه عباره بلوطه بالطابع وانت باش تاخذ حاجه صحيح انت هذاك حانوتك في الحقيقه لكن باش تراسيك تجري عليه
4: ولا
0: وكي باش تجري عليه يزمك محامي ويزمك جاري ويزمك ضد الخانه ويزمك تعمل مطلب تحيين في المحكمه العقاريه اما راي ريكوبيرابل يا بابا باش نكون واضح معك صحيح تصرف عليها شويه فلوس لكن باش تسوى الوضعيه هي هذاك علاش شرط عليك هو قال لك راني نوافق على المعاوضه اما راني ما تكفيش بالمصاريف
4: لكن انا طلع حكمت لي المحكمه بخبيه ونخبيها عطاتك هي وانه حانوتي تحت تصفيه في الغايه، حكمت عليا المحكمه بعدم المحكمه الابتدائيه
0: تحكم عليك باش تخسر هالقضيه. هاني يقول قبل ما تكملي الحكايه عارفك ماكش باش توصل حتى نتيجه عارفك، وباش تخسر فلوسك هكاك نقول ما واش بيه، هو عنده معاك عقد هو السيد هذايا، انت غالط اش بيه جاي تقول له تو بدل معايا، بس ما بدلش انا، ما يقول لك انا باش نبدل معاك نجم الم يابل وما نصرفك جميع المصاريف ومزيه منه، راه باش عملها الحكايه هذه. علاش قلت لك انا الحل هذا كان الحل الامثل والحل الوحيد باش تمشي للمحكمه، ما تجيبش المحكمه تجبره تقول وجه بدل بالسيف، فهمتي يا بابا؟ على الغلطه صارت من الاول، هي من الاول وقت البروموتور باع الحوانت، هو السيد اللي باع لك انت بيدو زاد مش متحيل، هو في مسكين بيدو اللي باع لك انت بيدو غلط في باله هذاك حانوته، تو اكتشفته كونه ثم غلط صار من الاول من عام 80 صار ولا قداش؟
4: اي نعم
0: هكا، ولا تو اكتشفنا الغلطه هذه. انا في بقعتك واني ننصحك، قلت كلمت لي ذاع وكلمني سي جعفر ونصحني هيك. انا ننصحك، قال بورقيبه لا يرهب وقال سياسه المراحل، انا نمشي بالمراحل اخويا نعمل معاه عقد معاوضه بالتراضي ذي، ونمشي نصبها في دفتر خانه ولا الحانوت هذاك نتاعو هو، وناخذ انا الحانوت نتاعي الاصلي هذاك نمشي نعمل فيه مطلب تحيين في المحكمه العقاريه، وباك الكتب نتاع المعاوضه نسوي له الوضعيه نتاعو يترسم
4: حتى ملكيه سي جعفر هو.
0: ماشي ما قلت شاري مع عند البروموتور.
4: ايه هو شاي عقد اول
0: إيه عقد. يا بابا اسمعني، هذا فرق بين شخص ما عندوش ملكيه وشخص عنده عقد. قلت لك عنده عقد لكن مش مسوي وضعيته، هو عنده لكن ما عملش الميزاجور نتاع التيتر، مازال ما حينوش تتسوى. قلت لك سمعتني قبيلك، قلت لك راهي ريكوبيرابل، راهو يتسوى الوضعيه نتاعو تتسوى، مش معناها فلاق هذا جا دخل الحانوت وسكن فيه، لا هذا شاري مع عند البروموتور لكن العقد نتاعو ما نصموش في دفتر الخانه، باش يترسم في دفتر الخانه يلزمو يتعمل له اجراءات قانونيه من بينها تعمل مطلب تحيين في المحكمه العقاريه. قل لي سي جعفر اسكو كي نعمل انا الوضعيه هذه نوصل للنتيجه؟ نقول لك انا توصل للنتيجه خير من القضيه اللي عملتها انت، ربما بزيد تستينف وزيد تعاقب تخسر قدها برشا مرات. امشي
4: في الاستئناف.
0: انا ننصحك بتقص على ثنيه نتاع الاستئناف، وبرمشي يعمل كتب نتاع معاوضه بالتراضي، وهو يسوي وضعيته ويولي التيتر هذاك باسمه هو، وانت بكتبك نتاع المعاوضه هذيك تمشي ترسم العقد نتاعو في السجل العقاري، ما حبوش يرسموا لك تمشي تعمل مطلب تحيين في المحكمه العقاريه وتقدم لهم كتب المعاوضه، تو يخرج الحانوت باسمك انت. اما قول لي نوصل النتيجه، قلت لك توصل النتيجه باذن الله، عابين ثلاثه لكن توصل النتيجه ان شاء الله باذن الله.
1: شكرا لك اخونا محمد، ربي يوصلك لحقك. شكرا لكل المدخلين في الجزء الاول من هذا اللقاء فيما يخص التساؤلات العقاريه. بعد قليل تكون الاستاذه زهره بن محمد حاضره معنا في السويحه الثانيه، وباش نتحدث في الثقافه القانونيه عن قانون العنف ضد المراه. نشكر مدام اسماء الازرق اللي تتبع في الحصه، تقول لك ربي يبارك لك سي جعفر.
0: العفو ذي وجبنا اخت بسمة،
1: دائما تنفعنا بعلمك. ان شاء الله ديما سي جعفر يكون حاضر في الموعد هذايا ويفيدكم ويحل الاشكاليات نتاعكم ويلقى لكم حلول قصيره وحلول سريعه لكل اشكالياتكم. الجمعه الجايه باذن الله نلتقي بعد موجز الثالثه، نواصل مع متابعي الاذاعه الوطنيه التونسيه في الثقافه المدنيه والجزائيه والتجاريه، ونتحدث في الثقافه القانونيه عن قانون العنف ضد المراه التونسيه. حمزه نمشي والمحطة غنائية ثم نواصل اللقاء بعد موجزة ثالثة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
4: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعاء للستة غير درجين.
1: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
5: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
1: محمد الجاموسي. عزدين دياب
6: يا بيا يفيد سنار مرجاني يا فيزاني.

0: هادي جويلة
1: فوق الحنة فلخان بورك لي فوق.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. ممثلو القطاع البنكي يجددون خلال اجتماع رفيع المستوى جمعهم بمحافظ البنك المركزي فتح النوري، يجددون التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب وبالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاقتصاد وتعزيز مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار والنمو، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي. ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 7% والكرا بنسبة 7.5% خلال سنة 25 و2000 مقارنة بسنة 24 و2000، والطلب الكبير على السكن خاصة في المدن الكبرى، وانخفاض عدد الأراضي المهيئة للبناء، وارتفاع نسبة الفائدة على القروض ونسبة التضخم تعد من بين أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وفق ما كشفه مدير منصة مبوب للعقارات أنيس خلال حضوره في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية. تعزيز الجهود الوطنية من أجل مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين لدى الأطفال والشباب شعار لقاء وطني متعدد القطاعات نظمته منظمة الصحة العالمية بتونس اليوم. اللقاء يأتي في ظل اعتماد شركة التبغ استراتيجية تسويقية تستهدف الأطفال والمراهقين والشباب، وتعمل على ترويج لصورة مضللة لهذه المنتجات وإخفاء مخاطرها الصحية. مدينة العلوم بتونس تنظم دورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي من 24 إلى 26 من جوان الجارية. في العالم، الخارجية الكويتية تستدعي القائمة بالأعمال الإيرانية وتمهل عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد على إثر تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم بصواريخ ومسيرات إيرانية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم مع تجدد الصراع في الشرق الأوسط وفي ظل الجمود في المحادثات بين طهران وواشنطن. على الجبهة اللبنانية، طيران الاحتلال الإسرائيلي شن بعد ظهر اليوم عدة غارات جوية استهدفت بلدات في قضاء صور ومنطقة النبطية في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن قصف تجمع لجنود الاحتلال قرب بركة المرج شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهدف عربة إسرائيلية في محيط بلدة يحمر الشقيف جنوب لبنان. وختاما، وزارة الدفاع الروسية تقول اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من 750 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات 24 الأخيرة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: من 38 بدينا، ولليوم واحنا معاكم عشرة دائمة،
4: والعشرة بالمواقف تتقاس.
0: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل.
5: القانون شكوه في الحالة دي الفصل 242
6: خاصة الضغط العادية والنية بالعمومية
7: واللي دخل نسعى اشتريته
8: القضية من 2015
5: الحقق تلتجأ للمحكمة
9: هذا عنده وضعية قانونية
10: استشارات قانونية

0: استشارات قانونية.
1: رجعنا لكم أوفياء متابعي الإذاعة الوطنية التونسية، 3:10 على موجات الإذاعة الوطنية، مواصلين رحلتنا والمتابعة باش تكون في الجزء الثاني من هذا اللقاء استشارات قانونية في الجانب المدني، والتحضر فيه الأستاذة زهرة بن محمد منورة استوديو 3 الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بك أستاذتنا، منورتنا.
2: بوجودك مدام بسمة وبالسادة المستمعين، مرحبا بكم.
1: مرحبا أستاذة. نواصلوا مع نفس الفريق، حمزة السفار، عبد اللطيف الصيد، عمار الجبيلي وبسمة الدربيلي. اليوم خيرنا في الثقافة المدنية نحكيه على العنف ضد المرأة التونسية. أكيد القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في تونس، هكا ولا يا أستاذة؟
2: هكاك بالضبط مدام بسمة. احنا اليوم باش نحكيو على القانون عدد 58 الصادر في اوت 2017 والمتعلق بالقضاء العنف ضد المرأة اللي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2018. القانون هذا احدث تجديد كلي على المنظومة القانونية التونسية المتعلقة بحماية المرأة من كل اشكال العنف. القانون عرف أشكال العنف ضد المرأة والطرق القانونية للتصدي للعنف هذا وحماية الضحية. العنف ضد المرأة هو كل اعتداء مادي، معنوي، جنسي، اقتصادي أو حتى سياسي يكون ضد المرأة من أجل التمييز بسبب الجنس. كيف كيف العنف هذا ينجم يكون بالتهديد بالاعتداء أو حتى الضغط على الضحية. لهنا لازم نشيروا اللي العنف ضد المرأة مش كان العنف المادي أو المعنوي كما قلنا، فما القانون هنا متاع 58 أضاف نوعين من العنف اللي هما نعتبروهم أنواع جديدة، هو العنف الاقتصادي والعنف المعنوي. هما حاجات ما تمش تطرق ليهم قبل. العنف الاقتصادي هو أي فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من مواردها الاقتصادية أو مداخيلها. يعني تنجم أنت في داخل الأسرة بوك ولا شقيقك ولا زوجك، أنت تخدم ياخذ لك
1: ينتزع منك
2: فلوسك يفكهم لك يمنعك من العمل. هذا الكل اليوم من قانون 2017 58 تنجم تقوم بالتتبع الجيني من أجل العنف الاقتصادي. عندنا كذلك ما يقلش أهمية العنف السياسي كذلك، اللي هو حرمان كيف كيف المرأة من حقها أو مجموعة من الحقوق والحريات اللي هي حقوق وحريات أساسية، مثلا باش تشارك وتمارس معناها في السياسة، في منظمات. هذا معناها المرأة تنجم كيف كيف تتبع معناها تتبع الجاني من أجل العنف السياسي. القانون كرس عديد الحقوق للضحية، منها الحق في النفاذ للعدالة وحقها في الإعانة العدلية. يعني حتى كان ما عندكش فلوس باش تكلف محامي، الدولة تعين لك محامي عن طريق الإعانة العدلية. الحق في الحصول على الإرشاد القانوني، الحق في الحصول على المعلومة فيما يتعلق بملفها القضائي، الحق في الحصول على التعويض. هذه كيف كيف أن بريفيليج للمرأة،
1: امتياز
2: أنه تتحصل على تعويض سواء من الجاني أو من الدولة. القانون كذلك حماية المرأة في كامل أطوار التقاضي وخاصة على مستوى الإجراءات الأولية، يعني أمام الفرقة المتعهدة والمختصة بمكافحة الجرائم ضد المرأة. لهنا المرأة عندها الحق أنها تختار وتاخذ القرار أنها تتبع الجاني، والعون اللي يقوم مثلا ضغط عليها للتنازل على الشكاية أو تغيير مضمونها، هنا يعرض نفسه إلى عقوبات جزائية اللي توصل من شهر إلى 6 أشهر سجن. هنا أنا نقول اللي المشرع كان واعي بالضغوطات اللي تعرض لها المرأة في الحصول معناها على حقها وفي منع الاعتداء. معناها تنجم أنها تمشي للمركز باش تاخذ حقها وتشكي بالمعتدي مهما كانت صفته تلقى الضغط في المركز. يعني هنا المشرع في القانون هذا كان فايق وحمي المرأة حتى من الممارسات هذية. نجم زيدا قبل ما نختم نقول انه الجرائم الاعتداء المنصوص عليها مجلة الجزائية القانون 58 الدخل ونقح برشا فصول اللي المتعلقة بالاعتداءات، تحرش، تهديد بما يوجب عقاب جنائي، كل العقوبات هذه تكون مضاعفة، يعني ظرف تجديد إذا كانت ضحية المرأة. يعني أنت ترتكب جريمة في حق مثلا أي شخص عقوبتها تختلف إذا كانت الضحية امرأة، يعني تولي ضعف. واضح. فما نقطة أخرى زادة مهمة تعرض لها القانون هذه هو أنه العنف ما بين الأزواج أو الأصول والفروع. كانت قبل القانون هذا أنه أنك إذا أسقطت حقك في التتبع المحاكمة تقف في أي مرحلة وصلت لها،
1: مرحلة التقاضية
2: بالضبط. توا وليت حتى أنك مثلا القارين إذا اعتدى على زوجته وهي قامت مثلا بالتخلي عن التتبع، المحكمة معاش نجم توقف التتبع لأنه أصبح بمقتضى القانون ما عنده حتى فايدة، وتولي سلطة فقط معناها للقاضي أنه يخفف على الجاني والمتهم فقط. هذا حاولنا معناها نختصره شنو قانون 58 شنو أهم المعطيات والقوانين اللي جت فيه.
1: شكرا لك أستاذة زهرة بن محمد على كل المعلومات اللي قدمتها لمتابع الإذاعة الوطنية التونسية فيما يخص قانون العنف ضد المرأة التونسية بكل تفاصيل. ولكن باختصار فما اللي حب إذا كان نذكره برقم التليفون حنان تقول رقم هاتف البرنامج من فضلكم 71-844-404. سامي حسني تحية لكل المستمعين. شاب الزميل يقول تحية لكل فريق أسرة البرنامج من معتمديت العيون، يقول مساء الورد والياسمين ليك يا سي بسمة والسيد جعفر والأستاذة زهرة. احنا هوني أسرة البرنامج نكونوا متكاملين باش نقدموا الفايدة لمتابع الإذاعة الوطنية التونسية في كل أربعة من ساعتين للأربعة في كل الجوانب القانونية اللي تهم مسائلكم القانونية العقارية وإلا المدنية الجزائية والتجارية. نمشي الاستراحة غنائية ثم ننطلق. موجودة المكالمات مدام صلوحة على خط البرنامج على 71-844-404. يلا صلوحة مساء الخير.
0: مساء الخير. عسلام.
1: شنو أحوالك يلا صلوحة؟ منين تكلمنا صلوحة؟
0: من جندوبة.
1: من جندوبة، أهلا وسهلا بيك بمتابعينا الكل في ولاية جندوبة.
0: الله يرحم والديك.
1: فضلك معاك الأستاذة زهرة، شنو الإشكالية اللي تطرحها وتنتظر فيها إجابة؟
2: عسلامة. مرحبا. علينا صوتك شوية فقط.
0: مباه يا أستاذة يا حمالك.
2: مرحبا.
0: تسمع فيك يا أستاذة بالكدا؟
2: أي نسمع فيك.
0: مباه. في 2001 احنا عملنا واحد بيع انت عشرة قطعة أرض.
2: باه.
0: باه. في العقاب اللي سلنا منه فيه معناها زوج أرقاب. وكل رقم يعطيني عقار واحدة. أنا أعطيك الأرقام. 83-1 يعطيني أراضي في جندوبة. و83-1 جندوبة يعطيني أراضي في منبشي. المحامي وقت اللي كتب لي بعد البيع بعد يحط ب 83-1 ببولاريجي جندوبة، حط 83-1 جندوبة ببولاريجي. الورثة متاع البيع اللي باع للأرض حبيت باش نعملوا لي عقد بيع، قالوا لي لا الأرض راهي موجودة في منبشي مش أرض نحن في بولاريجي. عملوا لي إشكالية على الكلمة، على قالوا لي وانت تبع عقار بعيد علينا نحن. حبيت نصلح بعد البيع نتاعي كيفاش نعمل باش نصلحها باش نرجع للعقار الاصلاني.
2: هو انت العقار وين شريته بالضبط؟
0: في بلاريجيا.
1: بلاريجيا بن بشير، فرق بين مدينه بلاريجيا.
2: اي يعني انت شريتك صحيحه هكا ولا؟ اما هما بعد ما حبوش يصلحوا لك.
0: ما حبوش يعطوا لي، قالوا لي انت معناها شاريه في الوقت اللي هم في الاصل بوهم شاري من الدوله، عقد معاقد من الدوله. انا انت كي تقري هذا البيع تلقي بعقد بيع من توفيت من الدولة، عقد بيع بتاريخ كذا وكذا، الرسم العقاري فاضي 83-1 هو
2: هو هذا خطأ معناها خطأ يعتبر معناها مادي، معناها هو يقبل الإصلاح لو أنه الورثة يعني يقبلوا أنهم يصلحوا لك الوضعية، ما هوش خطأ معناها فادة، عادي أنه يصير راو الأخطاء هذية واردة، تصير حتى خطأ في الأسماء، معناها ما هيش حاجة كبيرة، معناها أنه المفروض أنهم يقبلوا يصلحوا مدام هما المورث متاحهم بيعلك وأمورك واضحة، ما فماش علاش ما يصلحوا لكش يعني، يعني تعملوا عقد تكميلي أو توضيحي، توضيحي باش فقط الخطأ المادي اللي ورد في رقم أو مكان العقار بالضبط.
1: هو نفسه 83-01 في بلاست بلاريجة كتبه بن بشير.
2: بن بشير هو خطأ مادي سهل برشا، أنت تتفاهم مع الورثة قبل ما تلتجأ للقضاء، لخاطر هو ماذا بينا راه وديا تصير.
0: مساش يتكلم
2: تفضل.
0: هم الورثة ما يحبوش، ما يحبوش يكتبولي وما يحبوش يبيعولي أصلا. أنا يحبوا
2: وعد بيع، هو وعد بيع،
0: هو وعد بيع، قالولي إتمام عقد بيع، قضيتي في المحكمة، قالولي أرضك في بلارية باري لو جاء في بنبشي باري على بنبشي أرضك
2: بيه. هو توا أنتما أنت عملت قضية ولا
0: قضية إتمام عقد
2: في إتمام عقد بيع، وين وصلت أو القضية؟
0: في الاستئناف في الابتدائي ربحته، وهاني في طور الاستئناف تو
2: بيه؟
0: الاستئناف هم الاستئناف هم اللي شدوا صحيح، قالولي معناها العقار مو بعيد عن العقار اللي شاري الأصل، نحب نعمل كيفاش نصلح الورثة معناها باش يعملوا لي عقد تكميلي توضيحي، مستحيل نحب طريق نصلح بها وعد البيع باش انا نتم ناخذ ارضي ويعملوا لي وعد بيع، امور قانونيه.
2: هو شوف انت ساعة طوى مدامها القضية ديما كيف ما يقول الرئيس جعفر الربعاوي، مدام القضية منشورة من نجموش نعطو رأينا في قضية منشورة امام القضاء، مدام انت رفعت القضية وربحتها ابتدائيا طوى تستنى الاستئناف، راهو الاستئناف اذا احكم لك انه يتم وعد البيع والا اعتبار الحكم وعد بيع، هذا شنو باش يصير اذا ما معناتها ما تموش وعد البيع، يعطي اعتبار الحكم بمثابه وعد بمثابه البيع.
0: هذيك نعرفها استاذ، خاطر باش هما تو معطليني اصلا، قالوا لي بري جيب الرسم العقاري 83-01 جنوبي اللي انا ماني شاريه منه.
2: شكون هذا اللي طلعت المحكمه طلبت منك؟
0: المحكمه هي طلبتها، هي تو الاستئناف هي اللي طلبت. انا ماني شاريه منه، انا نحب نصلح وعد البيع، طريقة نصلح بها وعد البيع نتاع باش نوضح معناها
2: قدام. هو ينجم شو هو فما امكانيه انه الاستاذ المحامي اللي ينوبك انه معناها يعمل يقدم تقرير ويلاحظ للمحكمه انه تسرب خطا مادي في العقد،
0: معناها زي ما ضمن الحلو
2: هذا من بما انه رفضوا او الورثه انهم يعملوا لك عقد تكميلي ورافضين حتى يتموا البيع، انت معناها تحاول تجيب كيما طلبت منك المحكمه الرسم العقاري الصحيح، والاستاذ يحاول معناها يلاحظ للمحكمه انه تسرب خطا في معناها وقت ابرام العقد، وانه الرسم العقاري اللي باش تجيبه هو نفسه الموجود بالعقد، ماهيش صعيبه برشا معناها، وان شاء الله المحكمه باذن الله تمشي في هذا الاتجاه.
1: شكرا يلا صلوحة على طرحك للإشكالية والحل، قدمته لك الأستاذة مباشرة، حل سهل وإن شاء الله توصل الحل ودي. سي حسين على خط البرنامج، قل لي حمزة مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا، منين تكلمنا سي حسين؟
3: أنا حسين بالشيخ من بومهل.
1: بومهل مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين في بومهل.
3: عايشك بارك الله فيك.
1: معك مباشرة الأستاذة.
3: الأستاذ
1: فضلك يا سي حسين يخليك، شكرا لك على المتابعة، وإن شاء الله ديما نكونوا في مستوى انتظارات كل المستمعين والمتابعين على غرار دليل أزرق اللي يقول يعطيكم الصحة وشكرا لكم وربي يبارك فيكم. سي حسين شنو الإشكالية؟
3: الإشكالية أنا أسئلة شوي ومجيب هاكم باختصار باش ما نطولش عليكم.
2: تفضل.
3: كنت نعيش في ليبيا قبل. وشريت تراب في بومهل البساتين، أول مرة شريت قطعة صغيرة باسم المرأة، ومن بعد شريت قطعة كبيرة باسم يلا خاص. وقت اللي قعدت في ليبيا ونمشي ونجي لا الوقت مشيناها المره الاولى شريناها على الشارع.
1: اي
3: من بعد كي كلمتني قالت لي لا باش نسجلوا الدار في درب الخان وكذا وناخذ عليها نهار اخر قرض ولا المهم عندها اخوها يخدم في الداخليه.
1: اي
3: قلت لها توك نروح نشوفوا برا مشكله واحد جبدنا الموضوع قالت لي قلت لها اكتبني انت كذا ال 50 متر الصغيره هذيك الاولانيه باش ما كنت ونمشي نكمل العقد بتاعي ونسجلها. قلت لي لا راني مشيت لدفتر الخان وقالوا ما نسجلوش باش نزول فهمني وانا ام بنات وعندي وقت اربع بنات انا ام اربع بنات وانا هنا تجيني اوراق من المحكمه وتجيني من القباضه ومن كذا وقيدني باسمي انا. قلت لها شنو توا اربع تركله صغار وانا كذا اسمي ولا اسمها كيف كيف على قلت لها باهي خذ نمشي نكتب لك. قالت لي لا نمشي المولى الارض اللي شاري من عنده وانت الاولاني وفسخوا العقد هذاك ويعاود عقد جديد باسمي انا من عنده هو. قلت لها باهي مشينا له في الليل للراجل داره في حملين.
2: كنت تنجم كما انت كنت باش تعمل علاش انت ديجا وليت مالك للارض ما عاد عنده حتى صفه السيد باش ترجعوا له.
3: مشينا له هو قال نعاود علاش نعاود
2: ما عاد عنده هو. اسمعني يا سي حسين الراجل اللي مشيتوا له البائع ما عاد عنده حتى صفه خاطر ما عادش مالك للارض انت اصبحت المالك.
3: مشيت انا وياها في الليل اللي هو قال مقبول قال ما فيش حتى مشكله.
2: اي ما غلط
1: تمشي نتاعهم غلط
2: ماهوش قانوني.
3: هم لعبوني لعبه ما نعرفش يخاها الله اعلم بنتي انا ما نحكلش. المهم من خذها مشى كتب لها وريك الامور ومشات وسجلت الدار في دفتر خانة سجلت امورها واضحه.
2: سامحني كيفاش البايع كتب لها الدار وانت المالك؟
3: ما هو قال فسخ العقد هذاك اللي بيني انا وياه.
2: كيفاش يتفسخ؟ راهو الفسخ مش هكاكا معناه يحك راسه ويقوم يفسخ في العقد. راهو فسخ ليه ليه هذا ماهيش منطقي لا ومنطقي لا وقانوني.
1: فما قانون يا سي حسين.
3: والله هذا اللي صار لي بالنسبه لي انا.
2: وانت شريت سامحني وانت شريت الارض وتوا قلت دار هكا ولا معناها الارض بنيتوا عليها دار.
3: بنينا عليها دار صح بالضبط.
2: بالضبط باهي وهو الراجل البايع هذا كتب لها الدار هكا ولا؟
3: كتب لها الدار معلش شنو هو؟ وياها وكتبوا انا مانيش حاضر معاهم.
2: هذوما تحايلوا عليك.
1: تحايلوا عليك يا سي حسين.
3: هو عنده اخوه قلت له في الحاكم.
2: لا احنا ما نتهموش
1: العباد. ما نعرفوش حيثيات
2: ما نتهموش العباد. فهمت؟
3: قلت لها نمشي نكتب لك انا قالت لي لا يلزم مولى التراب هو اللي يبيع لي. المهم بنتي ما نطولش عليكم قعدت نمشي ونجي ليبيا نمشي ونجي ليبيا سجلت هي قالت انا ما ريتش قالت لي مسجلت في دفتر خان امورها واضحه قعدت ساكتي لين جات الثوره نتاع ليبيا حتى ثوره تونس انا ما عشتش فيها مشيت عشت في ليبيا

0: ماشية تقول لي ايش يهمك، تخرج وتجي نقولها وكنت تقول لي ايش يهمك.
1: يعني انقلبت موازين الحياة بينتكم،
0: الحياة قلبت على صافيها، ما عادش نعرف حتى على شيء. وليت عبارة بنتي كأني نقول احنا العرب بكري ضربة في عاتبة، فهمني ما عنديش حاجة. قعدنا الحياة كيف ماشي، مشيت خدمت قضية في الطلاق، فهمني في آخر جلسة صالحنا
2: باهي برشا باهي.
0: علاش صالحنا؟ المحامية قالت لي راهو هي هبطت لي عدد منافس في اللفقة، عاملة فيا أنا في ليبيا وهي عاملة فيا قضية في اللفقة.
2: والنفقة قاعدة تمشي و...
0: واللفقة تمشي. وقت اللي جات ومشى الجلسة
2: وما وصلكش الاستدعاء يا أخي نتاع النفقة، كيفاش؟
0: ما وصلني شيء.
2: راهو تترفض لها القضية كان ما وصلكش الاستدعاء، بالك وصلك استدعاء وأنت ما في بالكش وقبلته.
0: والله المهم قبل الجلسة قبل البنهارين جاني عدد منفذ.
2: باهي.
0: قال لي راهو عندك نفقة وعندك مبلغ كذا وكذا، مبلغ كذا. أنا ما عنديش المبلغ هذاك.
2: باهي.
0: كلمت المحامية. المحامية قالت لي عندنا حل واحد نعملوه، شنو اللي نعملوه؟ قالت لي نتصالحوا معاها وهي ما تحبش الطلاق خذا.
2: باهي.
0: ترجع تنحي القضية بتاع الطلاق وهي تتنزلنا على القضية بتاع النفقة. قلت لها باهي. نهار الجلسة تكلمت المحامية، صلحنا كل حاجة إن شاء الله. روحنا النهار الأول، النهار الثاني قلت لها نمشيو هذا النحو كل نفقة، خاطر هي النفقة عملتها في حمل المحكمة. ماهيش في شي اشتراك، فهمني؟ قالت لي لا تو مريضة وقعدت كل يوم منها غدوة اليوم غدوة حتى للساعة هذيا.
2: فهمتك.
0: وقت اللي خرجت عاد أنا خرجوني من الدار. خرجتني. قالت لي كي وليت أنا ديما وماشي ونجاية وش عملتي؟
2: يا سي حسين. سي حسين الدار انت عندك فيها شهاده ملكيه؟
0: شهاده ملكيه باسمها هي، يعني قلت لك انا باسمها هي.
2: هي فيها رسم عقاري ولا ليه؟ معناها مسجله فيها رسم عقاري ولا
0: بتبيعها؟ فيها جاي فيها بلون خارج بلون فيها ومصوره
2: مسجله. نعم. تمشي انت لاداره الملكيه العقاريه وتخرج مثلا باسمك
1: ولا باسمها؟ مش تتري ولا
2: تتري؟ باهي فيها تيتر ولا؟
0: والله
2: يا
0: بنتي ما نعرفش المواضيع هذه.
1: ما هو يلزم
2: اي توا انت سي حسين تنجم راهي تقول لك باسمي وهي مش باسمها، خاطر
0: باسمها الدار.
2: سامحني شنو مدت لك؟ شنو الوثائق اللي وراتهم لك ولا مكنتك منه؟
0: في المحكمه وقت مشينا للمحكمه وقعدت على الدار جبت قلت لهم هذا العقد نتاعي للرئيسه، قلت لها هذا عقدي لا تلقي اسمه بايع لي ولا كاتب لي ولا عامل لي كذا راي دارو، وما هذه راه شاريها لي بابا. يا سيد الرئيس قلت له انت شوف تجيب لك الوفاء نتاع بوها.
2: انت عندك سي حسين انت عندك العقد الاولاني اللي شريت بيها؟
0: ما عنديش، انا كنت عندي سنين لاحظت الاوراق. انا حتى المحامين اساتذه قالوا لي جيب لنا الاخر الاوراق اللي
2: بنيتها نتاع السلعه. على الاقل على الاقل انت كي شريت الارض من الاول افهمني، على الاقل انت مشيت سجلتها في القباضه هكا ولا ايه؟
0: سجلت
1: مثل ما هو قاعد يبعث لها في الفلوس.
2: لا هو قال لك انا بيع لي الارض وبعد معناها تفهموا باش يكتب لها الارض، قالت له لا نمشي يكتب لي اللي شريت من عنده.
0: مادام انا مش مسجل
2: معناها كي كتبته، سامحني تو انت كتبت ما بينك وما بين البيع عقد، كيفاش ورقه هكاك وكهو معناها ما كيفاش؟
0: لا ورقه وعملناها في البلديه وقتها، الوقت هذاك انا نكتبوا حتى في البلديه وزيناها قال يجي في البلديه.
2: وما سجلتهاش في ال
0: لا
2: ما سجلتهاش في القباضة؟
0: ما سجلتهاش.
2: اي ما شوف انت كان هي لا محالة، راهو الفايدة في التسجيل، هي الفايدة في التسجيل. اما انت تنجم بالحق تتبعها انه ساعة تعمل اولا اذن على عريضة باش تاخذ مضمون الـ الوثيقة اللي انتم عملتوا تعريف بالامضة في البلدية. باهي
0: منين نخذها؟
2: باهي انت تعمل اذن على عريضة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية وين المقر نتاعك؟
1: انت رادس
2: مقرك. مقرك وين تسكن؟
1: في رادس تسكن؟
0: بنعروس.
2: بنعروس محكمة بنعروس المحكمة الابتدائية. السيد تعمل اذن على عريضة للسيد
1: رئيس المحكمة الابتدائية
2: بنعروس، تعمل اذن باش تاخذ مضمون الـ الـ الـ الـ الـ البيع، مضمون عقد البيع اللي عملت تعريف بالإمضاء فيه.

0: في البلدية اللي انت معناها مشيت عملت فيها.
1: البلدية ما يعطونيش انا التعريف، انا ما عندهم صح في كراسة ودرا شنو.
0: شوف انت توا عندها سنوات الموضوع،
1: سنوات
0: عندها سنوات، انت من المستحسن تعمل اذن العريضة والمحكمة راهي تعطيك. تذكر الحيثيات، تذكر الحيثيات انك ابرمت عقد بيع مع فلان الفلاني معناها في الاذن على العريضة، وتقول انا راني معناها في العام الفلاني عملت عقد، وراني معناها عملت معرف عليه بالامضة في البلدية الفلانية، وراني طالب انهم يمكنوني من مضمون العقد هذا. باهي، كي تاخذها اولا باش انت باش تعرف انه الارض هذية نفسها الارض اللي انت باني عليها هي نفسها الارض اللي انت شريتها. باهي، هذية كبداية حجة باش تثبت اللي انت اول واحد شري الارض هذي. تنجم كيف كيف تعمل قضية لمحالة راو بالحق. انا حاسة فما حلقة ناقصة في الموضوع. بالحق فما حاجة ناقصة، يعني انه شري من عنده بعد مشي وكتب لها الدار ماهوش معقول، خاطر هو كي شري الارض كيفاش يكتب لها البيع، كيفاش يكتب لها ارض الارض والدار
2: ودار.
0: معناها فما نحس فما حاجه ناقصه ماهيش طبيعيه،
2: خلل في الموضوع
0: فما غبيه.
1: ما هو استاذ
0: نعم
1: سامحيني بالله طولت عليك شويه، انا كي العقد تو اللي عندها ما نعرفش مكتوب فيه شاري الارض كيف كتب لي هو لي انا ولا كاتب لها الدار، ما نعرفش شنو المكتوب عندها.
0: راهو ماهوش معقول ومش منطقي انه عبد باع لك ارض
2: وبعد تبدا دار
0: وبعد تولي دار،
2: يا ارض يا دار يا سي حسين.
0: تنجم زيدا كان عندك شهود، تنجم شو كان عندك شهود،
1: الشهود يخافوا منها ما واحده ودي بسم الله.
0: ما لا كيفاش باش نعملوا توا، يعني الحلول الكل كان عندك شهود، كان عندك صغارك، صغارك
2: حتى بناتك
0: بناتك بالطبيعة
2: ما يجيوش معاك
0: بالحق، معناها تعمل قضية في التحيل انهم تحيلوا عليك، ومعناها باش اموان توصل معناها للحق متاعك، تشوف بناتك كان يشهدوا.
2: شنو الراجل خذي الارض وبناها ثلاثة تيقان وخرج فيها السونتاج يعني جهزها بالبين،
0: يعني قلت لك بالحق
2: من وحياته كاملة هو متغرب.
0: نحس اللي الموضوع ناقص حلقة ماهيش طبيعية الموضوع، يا إما سي حسين فايتته حلقة
2: عملوا له حبكة هكا
0: إنه طوى الأرض، والله كان صارت للأرض والله نقول معناها
2: أما للبنية،
0: أما للبنية لا بصراحة معناها. يا سي حسين معايا ولا إيه؟
1: اي نسمع فيك
0: باهي. انت يظهر لي ما هيش مشكلتك تو الدار، مشكلتك النفقة.
1: مشكلتي الزوز، انا
0: الزوز حتى
1: النفقة انا تو عمري 80 سنة.
2: يا رسول الله
0: عندك عندك مدخولة، عندك دخل؟
1: عندي دخل 250 الف نتاع كل الشيخوخة.
0: اي اكهو
1: اكهو، وكاري حانوت ب 180 الف.
0: شنو انت كاريه ولا مسوغ ولا متسوغ؟
1: لا لا كريم من عند ملاك مولاي، كاري كل شهر لاتيه نتاعه وكهو، كاري من الحانوت نسكن فيه مش
0: مولاي. اه تسكن فيه اي اي
1: بالشكرة. هي ايش عملت في رمضان؟
0: يعني حتى ظروفك المادية ماكش قادر باش تخلص يعني النفقة.
1: أنا بالنسبة يعاونوا فيا تو الناس، أنا عايش معي، أنا مريض بالسكر ومضرب بالأنسولين وعندي حشاك الدم.
2: لا لا لا
1: غلظة الدم
0: إن شاء الله لاباس.
1: يعاونوا فيا الجيران والله، بنتي تو حتى من ماكلة يجيبوا لي فيها جيراني يرحم والديك ووالديك ويعاونوا فيا. بقينا هي في رمضان اش عملت؟ علاش انا الاولاد ما عادوش يشهدوا معايا؟ قلت لهم مش تجوا نشقوا الفتره عندها، وبعد قلت لهم راه واش نقسم لكم الدار لاي حيه. قسمت لهم الدار كل واحد اعطاته
2: حتى من البنات ولا ضده.
0: اي خذوا بعينهم توا خذوا منابهم سيي، ما عادش
2: يشهدوا معاه.
1: قبل كانوا يجوني وينظفوني ويقدوني ويقولوا ما تخلش عليها
0: راي. والله شيء اسف، والله شيء اسف،
2: هكا شيء اسف،
0: شيء اسف بالحق. الوالدين معناها يكبروا ويقريوا في الاخر معناها نكافيهم ونجازيهم هكا بالطريقه هذه، والله شيء اسف.
1: بنتي تو 4 سنين واش حتى في عيد ما تلبونيش ويسالوا عليا بنتي، انا حتى واحد منها والله تعبت عمري عديته في الغربه.
0: ان شاء الله ان شاء الله عن طريق الاذاعه الوطنيه ان شاء الله يسمعوا صوتك وان شاء الله بالحق معناها يشوفوا معناها
2: ويبروا بالوالد اللي حياته كامله هو
0: معناها ويراجعوا انفسهم
2: وقاعد يبني لهم ويكون لهم وفي الاخر يخرجوهم
0: ويراجعوا انفسهم معناها ويصلحوا معناها
2: ويراجعوا انفسهم في الدنيا قبل الاخره باش يكفيهم ربي الجزاء اللي
0: للاسف والله شيء مؤسف.
2: اش باش نقولوا
0: الكسر باي سي حسين
2: ها
0: قل لي
1: مثال خرجت من السبيطار لو واحد يسأل علي مثلا كان ولاد الحلال وين واحد يجي يدي 5000 واحد كذا واحد ياخذ لي
0: بيخلينا في الامور خلينا في الامور القانونيه يا سي حسين بالنسبه راهو هني قلت لك راهو موضوع الدار معقد شويه
2: فما حلقه مفقوده في الحكايه
0: فما موضوع فما حاجه ماهيش واضحه في الموضوع
2: كان جات كان جا الموضوع واضح سي حسين نقولوا لك اش تعمل
0: فما الموضوع مش واضح معناها بانه حتى قلت لك تعمل قضيه في التحيل فماشي شكون يشهد معاك انك انت بنيت انك انت شريت قلت لي ما يشهد معايا حد
2: حتى من بنيت وقال لك
0: حتى في العقد معناها اللي انت شاري الارض قلت راني شاري وصححت في البلديه هاني قلت لك انا تنجم كبدايه حجه تمشي
2: تعمل على العريضه اللي يسمح بالابتدائي
0: وتاخذ
2: مضمون عقد البيع
0: مضمون عقد البيع اللي قلت لي عليه وتبني عليه قضيه معناها تبني عليه قضيه اللي
2: فماش ما ربي ينصفك في
0: هذا من ناحيه من ناحيه النفقه يبدو انك ما دام المحكمه حكمت يعني الاستدعاء وصلك تبقى القانون
1: هي انا خرجت لي عاد المنفذ وفي المحكمة وقت نجيت مشي للجلسة
0: لأي هي معناها انت في بالك بالجلسة انت
1: بي
0: هي معناها انتم ما تفهمتوا باش تسامحك وتنحي وتتراجع في قضية النفقة لكن هي بعد رجعت في كلامها
1: رجعت وما تنحى شيء وما صار شيء بنتي وانا توا عايش في جحيم
0: انت سي حسين انت لا عندك مورد رزق لا عندك باش تخلص
2: تي هو ساكن في محل كي على سبيل الكرام
0: بيو 80 دينار
2: في حانوت
0: في حانوت
2: اي مش في منزل
0: الحقيقه هو شو راهو النفقه ما فيهاش لعب معايا سي حسين
1: اي
0: نسمع ما دام عندها حكم اما ما نصورش هي باش تمشي تشكي بيك ما نصورش من اجل اهم العيل ما نصورش انها باش تدخلك في العمر هذا للحبس
1: الحكم هذا تو عندي تقريبا عامين اللي خرجت لي راه الحكم هذا
0: واضح ايجا نقول لك هي ما نصورهاش كاتبيك هكا ولا ليه ليش شنو ما تعرفش ما عيطلكش المركز ولا ما ما
1: لا ما عيط لي حد ما عيط لي حتى حد
0: اي يعني هاي كم خل اي معناها ما تخافش ما دام ما شكتش بيك باش تخلصها في النفقه معناها ما تخممش فيه الموضوع
2: واضح واضح سي حسين نمشيو
0: هذا من ناحيه انسانيه تو انا نطمن فيك اما من الناحيه القانونيه ما عندك حتى حل
2: واضح استاذ نمشيو لسي ابراهيم مرحبا سي ابراهيم
3: مرحبا
2: مرحبا يفضلك يا سي ابراهيم منين تكلمنا وتتابع فينا
3: نحب نوظف من الجنوب
2: من الجنوب اهلا وسهلا بك مرحبا بكل مستمعينا في كامل الجنوب التونسي سي ابراهيم معك الاستاذه نطرح كل شيء
3: عندي زوج عندها مرض ثقيل
2: زوجتك
3: عندها مرض ثقيل
2: اي
0: مرض
2: ثقيل
0: شنو معناها ثقيل
3: هذا مزمن
0: مزمن
2: مزمن
0: مزمن شنو
3: اكثر مزمن
2: ان شاء الله ربي يعافيها ويشفيها ان شاء الله
3: باش نوضح باش ما تفرش
2: باهي ان شاء الله ربي معها هاي
3: عاد في رمضان عاد على اعصابها وعاد تخرج للرخصه وتكرر الخروج في رمضان خرجت وبطت ما جاتش انا قلت تبرد شويه ترجع اللي انا قاعد ننفق عادي بشهاده ولادي عندي ثلاثه ولاد في السي ننفق عادي ونصرف عليها عادي خصنا كامل مصاريفي كل تقريبا على هي ماشي جايه على السير على الطب نتاعها على التحاليل على لكن ننفق عادي
2: تجري وراء لقمة العيش
3: لكن هي معناها بحكم المرض ما عادش طايق ما عادش طايق يحس الاولاد ما عادش طايق حتى التنبيه هنا للزر ما عادش جو الدار ما عادش عاجبها
0: واضح
3: تعرف مشكل معناها نحبش نوضحوا باش ما
0: يتفرقش مش مشكل
2: هذاك امور عائليه اي
3: خرجت وحدها بشهاده ابنائي وانا ننفق عادي يعني انا قلت البرد هوية معناها بطلت ما جاتش تمشي وتجي يعني هذا بدوني
0: يبدو انها قدمت قضيه نفقه
3: هي بدون استشارتي بعدها تخرج، لكن انا ماشي مع عليها باعتبارها مريضه. انا ما نفسيش بها هذا المقدم
2: نظرا لظروفها الصحيه.
3: هذا قدمت قضيه نفقه بينما انا قاعد ننفق عادي ما طرت كاش. خرجت وحدها، مشيت ابنائي خرجت وحدها.
0: ما زلت مقيمه معك في المنزل؟
3: لا لا مشيت قاعد اجي من رمضان التروحه باش ترجع. قلت لها ارجع حتى قدام الجلسه الاولى ارجع بنتي انا ما طاحت شيء هي ارجع.
2: تقريبا ثلاثة شهور هكا.
3: اي تقريبا. قلت لها اي ارجع معناها هاني ننفق عادي، هاني نعطيك الفلوس تمشي تجي على المسير، هاني نعطيك التحاليل، هاك باقي تنفق عادي. خرجت وحدك والله حتى خارج انا هو نقول انا تعرضت لاعتداء لفظي واعتداء غير بالعمل. انا بالنسبه قاري ظروف حتى داري معاق ومريض وعندي معناها الظروف غير معناها حالتها هي اتعس شوي ماشي قاعد تقدر لها. مشيت وطلبتني في نفقه ما طردتهاش انا.
0: حضرت في جلسة النفقة ولا؟
3: حضرت في جلسة الأولى.
0: باهي جلسة الأولى، جلسة اللي هي صلحية مكتبية. باهي. أكيد سمعتكم الزوز القاضية وقالت لك قداش تنجم تدفع؟
3: إيه ندفع حتى بالنسبة لي عادي شهرية، باهي عادي مرض مزمن موقف دليفري ومعاق ما نقولش معناها المصاريف وزريتي. تقرف السويع زيدا وولده معناها مرضى الحساسية مصاريف يعني زيادة الملايين في الشهر.
0: باهي سي إبراهيم قل لي شنو هو الإشكال توا؟
3: إشكال معناها هي طالبة نفقة وما طردتهاش معناها على أي أساس ما طردتهاش
2: هو ما خرجهاش من دار هي وحدها أيه. تخرج من دار.
0: برشا الحقيقة برشا نساء يعملوا هكا ماهيش الأولى ولا الأخيرة برشا نساء.
3: شهادة أبنائي زيدا معناها
0: يعني باهي شنو هو إشكالك توا أنت سي إبراهيم؟
3: إشكالي معناها ماذا بيا ما نعطيش الدفق بما اني ما طردتهاش خارج واحد ثانيا على الاقل معناها تكون نفقه صغيره خلاص خاطر انا ما طردتهاش انا معاق يلزمني عليها مستطيعهم بغيري كيف يقول المعري يعني
0: هو سي ابراهيم الحقيقه هو الطلب نتاعك لا يستقيم لا واقعا ولا قانونا لانه ما دامك متزوج بها حتى كان غادرت المنزل حتى كان انت ما طردتهاش راهي مستحقه للنفقه وقتاش تولي تسمع فيا يعني مادامها على ذمتك راي زوجتك مستحقه للنفقه والمحكمه باش تحكم لها واضح تسمع فيا ولا
3: اسمع فيك
0: يعني ما ال ال الطلب نتاعك انه ما تاخذش نفقه الحقيقه حتى المحكمه ماهيش باش تمشي معاك صحيح المحكمه صحيح المحكمة راهي باش تحكم لك حسب إمكانياتك وحسب مدخولك
2: المادي
0: قدرتك أنت حسب قدرة المنفق والمنفق عليه لكن راهي في الأخر باش تحكم المحكمة.
3: أنا متضرر أنا خرجت وحدها وما شاورتنيش
0: يا سي إبراهيم للأسف راهو في القانون متاعنا ما دامك متزوج بها حتى كان خرجت وحدها باش تقعد تنفق عليها. وقتاش النفقة معناها أي مش تبطل معناها تقف وقت اللي تم الطلاق
2: وتتزوج باخر
0: بعد الطلاق بثلاثة شهور معناها بعد انتهاء العدة ويصبح حكم الطلاق بيت تقف النفقة متاعها يعني عندك حل.
3: أنا ما عادش يعطوها نفقة هي كده.
0: نعم
3: نعرف ما عادش يعطوها نفقة
0: إذا طلقتها أنت إذا طلقتها أنت إيش عندك فيها تعرس ولا ما تعرسش؟
3: لا إذا كنا معناها تزوجت ما عادش تبطل النفقة بتاعها.
0: انت تزوجت
3: لكن تزوج في صورة الزواج
0: في صورة الزواج شكون معناها اذا طلقته لا اذا طلقته تو انت كيفاش تتزوج ولا تتزوج وانتم ما زلتوا الرابطه الزوجيه متواصله اذا طلقتها نفقتها تقف بعد العده بثلاثة اشهر
3: على اي اساس تقف هي طلبني تقول لي حتى هي بنفقك تطلق
0: لا هاني قلت لك بعد الطلاق بعد ما يصبح الحكم طلاق بيت ثلاثة اشهر وتقف ما عادش تعطيها حتى فرانك.
3: معناها في الصورة هذه
0: أما كان باش تقعدوش إلى مدى الحياة عليها. وهي في دارهم وأنت في دارك
2: ملزم
0: بمقتضى القانون باش تنفق عليها. الحالة الوحيدة أنك في صورة الطلاق بعد كما قلت لك يولي
2: انتهاء العدة
0: حكم بيت وانتهاء العدة صاي تقف النفقة.
3: على اي اساس يوقفوا النفقه هاي ما تتواصلش
2: قانون
0: انت تحب تطلقها وتقعد تنفق
3: لا قلت لك معناها خايف معناها تولي تابع القضيه وطالب النفقه.
0: لا لا لا عاد هذا بمقتضى القانون.
2: قانون
0: هذا بمقتضى القانون كان طلقته تتقص عليها النفقه، فهمت؟ ما عادش نجم، ما عادش عندها صفه باش تطالبك.
2: واضح،
0: لانه ما عادش زوجتك هي باش تطالبك بالنفقه يا سي ابراهيم،
2: ماكش مطالب بتنفق عليها،
0: فهمت؟
2: انت وليت في حل منها. سي فوزي على الخط، نمشيو لسي فوزي. مرحبا، اهلا وسهلا يا سي فوزي.
4: عندي موضوع نحكيه لكم، اللي هو يتمثل في عندي سياره عامله تاكسيدو.
2: ان شاء الله باللطف عليك يا سي فوزي.
4: عايشك. عندها تو اكثر من 4 سنين ولا 5 سنين. امورها اوراقها كلها مريقله، فهمتي؟ الحصيل قدمت اوراقي والاسيرونس وكذا واحد عندي 4 سنين نجري، ما
2: خذيت حتى فرنك من التامينات،
4: ما خذيت حتى فرنك من التامينات.
0: شنو الاسباب؟ انت قدمت في وقتك ولا اعلمت بالحادث في وقتك وقدمت الاوراق؟
4: قدمت في وقت
0: والوثائق اللازمه
4: وقدمت في وقت.
0: اي طلعوا لك اكسبير وكل شيء والاجراءات الكل تمت.
4: هاي طلعوا لي كوليك الاوراق الكوليك.
0: باي
4: وجلست صحت لي لأول مرة، معناتها لي الفايت ديني
0: به
4: وستين فهم للسيرانس.
0: علاش مش وديا معناها صارت عديت وعملت قضية؟
4: أنا عطيه المحامي، فهمتي؟
0: فأنتي في الأضرار المادية متاع السيارة ولا حتى أضرارك لك أنتي؟
4: لا الأضرار المادية متاع السيارة.
0: به علاش وصلتوا للقضاء؟
4: ما وصلت القضاء أنا ما فهمتش، ما فهمتكش
2: أنت علاش عملت محامي؟ ما كنتي تمشي للتأمينات
0: للسيرونس
2: وجي إكسبير يعاين السيارة وبعد تمشي؟
0: علاش وصلت للقضاء؟
4: قالوا أنه هكي معناتها عن طريق محامي.
0: إيه هو في العادة وقتاش نمشيو للقضاء؟ وقت اللي يبدأ فما خلاف، وقت اللي
4: ما فهمش حتى خلاف، ما فهمش حتى خلاف.
0: هما اللي زاسيرونس واللي زاكسيدون الأكثرية كيسيروا، وقتاش نمشيو للقضاء كي يبدا فما ضرر بدني نمشيو للقضاء، والسيارة هذيك يتم معناها مع
2: معاينتها من شركة التأمينات
0: معناها ما غير ما نمشيو للقضاء. الأكثرية في الأضرار البدنية
2: هي اللي عملوا عليها محامي،
0: تفهم فيا فوزي؟ ديما السيارة معناها والأضرار هذوك ما يتم معاينتهم ويخرج إكسبير من طرف شركة التأمين ويتم التقدير الأضرار ويتم تعويضك معناها عليها.
4: هي معناتها
0: شنو في الجلسة صار؟ شنو في الجلسة شنو صار؟
4: فخر جلسة قالوا لي انطرحت، فهمتي؟
0: طرحت؟ شكون طرح القضية؟
4: كيفاش؟
0: شكون طرح القضية؟
4: القاضي في الجلسة.
0: ترفضت القضية؟
4: ترفضت في الأخير. أيه.
0: شنو الأسباب؟ شنو الأسباب الرفض؟ قال لكش الأستاذ اللي ينوبك شنو أسباب الرفض؟
4: لا ما قاليش المحامي شنو أسباب الرفض.
2: كيفاش
0: يعمل عندك محامي ينوب فيك؟
2: مالش قاعد يعمل؟
0: يلزم يقول لك، قل له أستاذ شوف لي الحكم شنو أسباب رفض القضية؟
2: علاش
0: ما نجمش نجاوبك أنا ما نعرفش شنو أسباب الرفض، علاش المحكمة رفضت؟
2: يلزم هو المنوب اللي عامل
0: سهلة برشا، يا أنت تمشي وحدك للمحكمة وتشوف كان عندك عدد القضية وإلا ببطاقة التعريف متاعك وإلا تتصل معناها بالمحامي
2: اللي منوب ويشوف
0: يقول لك شنو أسباب الرفض. سهلة برشا ماهيش صعيبة.
4: واضح.
2: شكرا لك.
0: مرحبا بك.
2: شكرا لك يا فوزي. هكا نوصلوا أستاذتنا الفاضلة زهرة بن محمد إلى نهاية هالجزء الثاني من استشارات السادة المستمعين المدنية والجزائية والتجارية. شكرا لكم على وفائكم الدائم للاستشارات القانونية في جانب هالقاء العقاري والمدني. جمعة جاية نلتقي بأوفياء الدار الإذاعة الوطنية التونسية. حمزة صفار لك مني أجمل تحية. شكرا لعبد اللطيف الصيد على حسن تواصله معنا ومع السادة المستمعين. عمر جبالي في إخراج الصورة المتلفزة، بسمة دربيلي، قاضي جعفر ربعوي والأستاذة زهرة بن محمد. الأسبوع القادم نلتقي بإذن الله. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. في إنجاز طبي نوعي، نجاح أول عمليات زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. تجميع حوالي 88 ألف طن من الزيوت المستعملة في تونس سنوياً، معظمها من المهنيين، وسعي إلى تعميم عملية جمع هذه الزيوت من الأسر وانخراط المزيد من البلديات في هذه المبادرة، وإعداد برنامج إعلامي وتحسيسي يرسخ ثقافة المواطنة البيئية حسب ما تم الكشف عنه خلال ورشة عمل خصصت لمنظومة تثمين الزيوت الغذائية المستعملة نظمتها اليوم وكالة التصرف في النفايات. الشروع في جويليا القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية، وتحديداً المساكن الفردية، وعددها 617 مسكناً لمستحقيها حسب ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح أزورية. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة عمل لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن الوضع بشأن إيران سيكون جيداً وفق تعبيره، مشيراً إلى أن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على جنوب لبنان. في الأراضي الفلسطينية، استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب ووسط قطاع غزة منذ فجر هذا اليوم. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصادق على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة. وختاماً، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يصف الضربات الجوية التي شنها الجيش الأوكراني ليلاً على مدينة سان بيترسبورغ بأنها رد عادل على الهجمات الروسية على بلاده، متوعداً بتصعيد الضربات من جانب كييف. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
5: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النقزة نطير أنا.
6: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
7: العشوية على الوطنية مع ملك ليزيد.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
2: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
3: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.

0: نفس المكان ونفس الزمان ونفس الإذاعة التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعتنا إذاعة الوطنية التونسية. انطلاق برنامجنا من الأربعة للستة كما تعودوا عشوية على الوطنية، نبدأوه بالصوت التونسي الجميل نجاة عطية، وما ثماش ما أحلى من نجاة عطية نبدأ بها حصتنا، لكن زيادة حصتنا باش نختتموها إن شاء الله شوية آخر بصوت تونسي ممتاز ومتميز. نوال غشام ضيفتنا شوية آخر باش تكون في عشوية على الوطنية، لكن قبل حاضرين في فورما ناشتين رغم السخانة والقويل والارتفاع.
1: سمحني مش القويل،
0: القويل باش تعطي اللي في معناه أكثر باش نفهموا معناه حقيقة الوضع، حتى ما ناس ما خرجتش من الدار ما تعرفش السخانة البرة كيفاش. سيسروا رواحكم، واشربوا برشا ماء، استحفظوا على صحتكم. للناس الكل يسمعوا فينا نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لو تريو حاضرين سيف الدين الكافي، علي بن سالم، وملك اليزيد من أمام ميكرو الإذاعة الوطنية التونسية، وأكيد مش وحدنا جنود الخفاء يرافقونا اليوم سيد المخرج حمزة صفار، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مرحبا.
0: عمار جبيري معانا اليوم على مستوى الديجيتال يعطيكم أحلى صورة، وعبد اللطيف معانا يرافقنا في التنسيق العام للحصة. توا تبدأ حصتنا، واللي كيما تعودتوا أكيد خلي نعطي كلمة لعناصر القارة للحصة سيف وعلي، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا مليك، مرحبا علولو،
1: مرحبا
2: بالسادة المستمعين والمشاهدين
0: والمستمعات.
2: ان شاء الله ديما كلمتنا احنا نكونوا يا ربي خفيف ظل عليكم الكل يا ربي.
0: اكيد
2: واكيد اليوم راهو الطقس راهو مش خايب برشا، يعني فما شويه نسمه الحمد لله خير من البارح، وذاك هو الصيف يعني بدايه نتاعو شويه نستناو انه يتوغل بشويه بشويه ولبس تتعدى قدرة ربي السيف ديما
0: كورا
2: المهرجانيات.
0: عنا حلول بديلة إن شاء الله باش نخفوا من وطأة الحرارة. مازال الصيف، مازال البحر، نسمة العشية والمحواسة.
1: تحسوا سيف يحكي على الصيف يقول غول جايب
0: مبجوع منه، مبجوع
1: شوية فدني الصيف ومشي سي خلط ومشي وفا
0: يهيئ فينا نفسانية
1: يا سيف وصيف توا
0: الصيف ضيف. الصيف ضيف
1: هو ضيف، اما في الصيف هو مصروف، هو مصروف
2: هو الحمد لله واخر شويه.
0: انا ركبني انت تحكي على المصروف. شاشه تنجم تتفرهد وتنجم تستمتع بالصيف بامكانيات بسيطه، راه كل واحد سهله تسهل صعبه تصعب.
1: هات ونجيب حذاك
0: كل قدير وقدر،
1: نجيب حذاك ضيف الصيف هذايا وصل بي انت وتفكريني
0: مرحبا مرحبا
1: لا صحيح عايش
0: مرحبا مرحبا بيك ومرحبا بالناس الكل في الدار الكبيره لذاع الوطنيه. يلا نحكيه على الموضوع اللي حكينا عليه في أكثر من مناسبة، والحقيقة هي فكرة ممتازة وإن شاء الله تتعمم خلينا نقوله وتدعم الفكرة هذه، خاطر اليوم مسألة الكراء المملك اللي حكينا عليها وموضوع الكراء المملك من المشاريع الحلوة الممتازة اللي برشا ناس وقتها قالت زعمة القانون هذاك يتعدى وزعمة تولي واقع معناها ويتم تطبيق المشروع هذايا. ينعم اليوم اعطاء إشارة انطلاق اشغال بناء 162 مسكن اجتماعي للكراء المملك بالمرناقية، هذايا بحسب الخبر اللي تلقاه على صفحتنا الرسمية غاديو ناسيونال تونيزيان، اللي يقول أنه وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سي صلاح الزواري أعطى اليوم الأربعاء إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكن اجتماعي ضمن برنامج كراء الممالك كآلية جديدة للسكن الاجتماعي باش تشرف على إنجازها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية إسنيت وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية إسبرولز. أكيد ونحكيه هنا على برنامج مش 162 فقط مسكن، نحكيه على برنامج كامل باش يكون بمنوبة 5000 مسكن لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص موزع على كامل الجهات الجمهورية. انطلق منها خلال السنة هذه 1000 مسكن موزع على عدد من الولايات، وأكيد نتصور أنه باش تكون ثم أجزاء أخرى وثم معناها عدد أخرى في عدد من المناطق، وهذه باش يستفيدوا منه مجموعة من الناس اللي ما كانش متصور واحد عنده أمل أنه بشي يكون عنده المبلغ كامل باش يشري مسكن. برشا ناس اليوم تعاني من أزمة المساكن ومع ارتفاع المشط اليوم لأسعارها، ذيك علاش مهم برشا اليوم حق الكراء يوم بعد يملك الدار بيسكن فيها، حاجة ممتازة جدا. علي
1: والله حاجة خارقة للعادة وحاجة جميلة جدا، وأنا من المنبر هذايا أنا كيري معناها وعندي تنهيد نتاع كريت تنفخ عجله نتاع تراكتور والله. مع هذا معناها تحيه للملاك اللي كيري من عنده معايا معناها يتفاعل معايا
0: باش ما يخرجكش غدوه
1: مع الظروف وكذا يرحم والديه.
0: تحيه للملاكه ثم برشا ملاك يعطيهم الصحه يرحم والديه
1: بالحق ياخذوا بالخاطر وكل شيء.
0: وثم اللي هكا وهكا يعني
1: ثم اللي قبل معناها جيس يجي الوقت يعمل هكا
0: ينزل على الفلزه
1: ينزل على الفلسه تو لازم ديها مازال ما صبوش لا ما مش مدخلني انت برا تصرف ومن بعد كي يصبوا رجع. المهم مش علينا في هذا بادره تحفونا برشا وان شاء الله معناها
0: اليوم معناها الاجره وبرشا ناس كانت تحلم ان تكون عندها مسكن خاص بها او كان من خلال معلوم الكراء يعرف اللي في نهايه مطاف دار ذيك راهي دارو باش تخلص وتولي باسمه سيف.
1: يتشجع حتى سمحني سيف يتشجع حتى باش يخلص
0: صحيح
1: حتى في عوض شهر يخلص ثلاثة شهر يخلص عام فهمت تجيه الفلوس هكاك تولي تساعد خير ويعطيهم الصحة بصراحة.
2: هي من أبسط حقوق المواطنة والإنسان المواطن اللي تمكنوا الدولة من برشا أشياء هو يستحقها من حقوقه وأبرز الحقوق اللي تصورها كما حق التعليم كما حق الحريات كما حق السكن. يعني الإنسان ما نجم يكون يتمتع بإنسانيته كاملة إلا ما يتمتع بحق السكن فرضية السكن. الدولة الحقيقة سنيتو سبرولس نرجو حتى السبعينات يعني كانت قائمة بدور كبير برشا ونتذكر الأحياء اللي كبرت ولات أحياء معناها خرجت برشا إطارات. وطبعا كيف تقول انت مثلا حي التحرير حي ابن خلدون حي ابن سينا برشا احياء
1: حي فطومه يعني برشا
2: احياء اللي مكنتهم الدوله يعني من مساكن نجم نقولوا اجتماعيه الحقيقه. مالك انت ذكرت زوز اشياء يعني حاجتين انه وزاره التجهيز والاسكان معناها مشكوره الحقيقه والسياسه العامه اللي تنتهجها الدوله ايضا في تمكين للناس المستحقين من المساكن هذه لانه نحبوا ولا نكروا يعني ارتفاع اسعار الاراضي المهيئه للبناء يعني كيف تاخذ مساحه ارض باش تهيئها يلزمها برشا مصروف. ثم نلاحظوا انه في تونس انتشرت برشا البنايات الافقيه يعني ونشوفوا انه البنايات العموديه عندها دور كبير برشا انه تحد من استغلال مساحات هكاك بالفاضي. ثم انه برشا عباد تتلم في مكان واحد وتكون تقريبا آليات الاجتماع نتاعهم جيده ويتحركوا بسهوله. مرنقيه مش بعيده راهي تطورت بالكدا
0: اكيد
2: 5000 مسكن مش حاجه بسيطه.
0: احنا مش مرنقيه فقط اليوم نجموا نلقاو في كل ولايات الجمهوريه معناها اذا كان نمشيو في المشروع هذايا ويامنوا به برشا توانسه وفما اقبال كبير وطلب كبير. انا نتصور انه الشركات العقاريه اللي تحت اشراف وزاره التجهيز نتصور انه من مصلحتها اليوم تنافس خصوصا انه اليوم حتى الخواص معناها ثم منافسه معاهم. فنتصور انه باش دخل فلوس هي ما هي باش تخسر حتى شيء خاطر باش تكون فلوسها مضمونه بالنسبه للمساكن هذيا وتلقى حرفاء معناها باش يكون اقبال كبير نتصور على المشروع هذا.
2: ارتفاع مشت لاسعار الاراضي معناها هذا معناها نلاحظوا
0: الاسعار مواد البناء
2: اسعار مواد البناء حدث ولا حجر ولا حرج ايضا
1: حجر كاس كل حجر بالحق
0: هي الكلمه
2: العامه زاده كيف كيف اليد العامله كيف كيف غلاء معناها بصفه عامه موجود. لكن الدوله كي تحط يدها وتركز في مشروع كيما هذا اكيد باش تكون الاليات انجع واكيد باش تكون يعني كيفيه الانجاز ايضا انجع
0: أكيد.
2: وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يمشيوا للمستحقين نتاعهم الناس اللي تستحق
0: اكيد اللي تستحق صحيح اللي ما عندهمش مسكن واللي باش يكون المسكن الاول بالنسبه لهم. واكيد ثم شروط للحصول على المنازل هذيه معناها والاولويه ديما للناس اللي ما عندهاش مسكن ومعناها وتعيش في محلات موضوعه للكراء.
2: شفنا دانيرمون حكينا على البكري يعني
1: البكري
2: والحقيقه معناها بنيه حلوه برشا ومزيانه وشباب تنجم تمشي معناها قريبه هاي لهنا تشوف معناها انجاز جميل حلو وجيد وديما راهو السكن هو اللي يخلي الانسان مستقل
0: مستقر ونفسانيا مرتاح ويقول لك انا معلوم الكراء مانيش نطيش في فلوسي هكاك
1: عارف يجي وقت يخلصها طول يجي وقت الماء يخلصها
0: صار هو بذكري ما يخلصش
1: ما نجمش والله ما يخلط والله اسال المجرب
0: صحيح اسال المجرب ما تسالش الطبيب كيف يقول عليك
1: اسال الطبيب زاد ما يسالش خاطر تخاف

0: ده حكاية ملاك. تعرفوا اللي أم كلثوم ما كانتش تحكي برشا، يعني أم كلثوم ماهيش من النوعية نتاع الناس اللي مثلا يقول لك أهلا شنو أحوالك لاباس
1: بابا
0: صافا
1: معناها تحكي
0: كذا،
1: تحكي
0: لا كلمة وقص حتى في التليفون، ملاك تفضل حاجتي بيك كاو كلمتين وقص.
1: اي
0: دونك في الفترة هذيك قعدت تقريبا 3 أسابيع ما تحكيش مع أحمد رامي، وأحمد رامي متيم بعشق أم كلثوم.
1: اي
0: تقريبا كنشوفوا أغاني أو أغنيات أحمد رامي لأم كلثوم
1: اه
0: نلقاها كل معناها قصة حب
1: احنا
0: مسترسلة.
1: شفنا حتى علاقتهم في الفيلم الاخير
0: أي.
1: من اداء منى زكي.
0: أي.
1: اي
0: يعني قصة حب كتاباته وقصة حب لأم
1: اه.
0: كلثوم مسترسلة ديما، ولو أنه هو متزوج وأم كلثوم مش كان هو معناها وقع في حبها الكل تقريبا حتى
1: اه.
0: بيرم.
1: اه.
0: فهزت التليفون بعد جمعتين ما
1: كلمته
0: كلمتوش، كلمته بعد جمعتين قالت له احمد تعالى ايجا حاجتي بيك. هي تسكن في معناها تسكن في عمارات هانوفر طبعا
2: كل عدد
0: في الزمالك. احمد رامي
2: كريتاج قول لي
0: اسمع
1: يعطيك
0: اسمعني احمد رامي يسكن في العباسيه، ما فماش وقت معناها مواصلات لحد شيء، كان الحنطور ركب الحنطور وتحنطر
2: الحنطور
0: في خذ الحنطور كلمته ام كلثوم وهو ماشي
1: مشى على جناح السرعه
0: على جناح السرعه
2: اكيد ام كلثوم.
0: في الطريق ما نجمش يصبر، معناها
1: كتب
0: وقف الحنطور وقف غادي على الجسر
1: ها؟
0: وكتب كلمتين على باكو الدخان نتاعو. اش كتب فيهم؟ ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه والوصل منه. ومن غادي جيت
1: أغنية رق
0: الحبيب.
1: الحبيب يعني حن قلبه أخيرا
0: وطلب. هي هو تصور أنه باش تكون يعني ولو أنه هي قصة
2: العلق.
0: حب يعني يعني تراجيدية ما فيها حد شيء صحيح، فيها كان الأشياء اللي احنا عشناها
1: اللي كان في المخيلة
0: اللي
1: متاعه
0: كانت في
1: هو
0: المخيلة
1: فقط
0: متاعه.
1: من
0: طبعا
1: جهة
0: أم
1: من جهة
0: كلثوم
1: واحدة
0: حبوها
1: تقدري.
0: الكل وكنا حابينها. الوحيدة اللي ديما يقول أم كلثوم قابلتها مرة بركة في حياتي ما كنتش نتصور نشوفها هكاكة، معناها تفاجئ. هو عادل إمام وصريح عادل إمام قال شفتها مرة في الطيارة عام 67، مرأة كبيرة معناها ما نجم تكون كان مماتي خالتي، معناها ما تصورتش أني باش نشوفها بالكافية هذيك. قال عشقت الصوت نتاعها فقط لكن الصورة لا. دونك أم كلثوم نختلفوا ما نختلفوش لكن تبقى هرم
1: صوت صوت
0: وصوت وصوت صوت كبير وكبير
2: أكيد.
0: جدا
2: أكيد.
1: أنا اخترت له الغنية اليوم، اخترت له سعد المجرد. مش أنا مش سهل هكا، أنا مش سهل
2: بطبيعتي من سهل. أيوة لا من غير ما
1: أنت المشاغب بالأبو
0: أنا مش نسهل
1: أنا مش نسهل
2: مش نسهل على الأخر زي
1: على الأخر. يلا نسمعوا ليزكستري ونرجعوا ونوصلوا معكم.

0: ايش تحبني نعمل يا اخويا؟ النقزة نطير انا.
1: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
2: العشوية على الوطنية مع ملك ليزيد.

0: أنا كل ما أقول التوبة هذه فيرسيون جديدة سيف.
1: احنا نعرفوا القديمة كل الفيرسيونات برشا غنيوا على التوبة حتى عبد الحليم حافظ
0: غنى على التوبة إن كنت أحبك تاني.
1: أوكا
0: يلا نمشي مباشرة لصاحب الذاكرة اللي هو معنا شخصيا في الأستوديو. صاحب الذاكرة
2: صاحب الذاكرة
1: مرحبا بكم من جديد. تعودنا كل راس الشهر إن شاء الله يا ربي الشهر ذا يكون مبارك عليكم الكل يا ربي, وإن شاء الله مزيد عليكم كان الخير, وإن شاء الله مزيد عليكم كان الباهي, وإن شاء الله يا ربي ديما الناس كل في صحة جيدة. تعودنا كل الشهر مليك أنه نمشي الحصة من موروثنا السمعي بالإذاعة الوطنية التونسية ونعملوا طلع على الأرشيف متاعنا ونخرجوا حاجة من الأشياء اللي تتميز بها الإذاعة الوطنية التونسية اللي هو برنامج كنوز المدينة. أنا نسميه الله يرحمه وينعمه يعني فيل الذاكرة في تونس والوطن العربي سيدي الحبيب شيبوب. طبعا مليك ما يخفيش عليكم الكل أنه تونس عرفت برشا أشكال متاع أنظمة سياسية من ولاية الفتوحات الإسلامية إلى الجمهورية إلى دولة استقلال, ونعرف الاستعمار النورماني والسلطنة الحفصية بين ظفرين والبشوات والأتراك ودولة الديات والدولة المرادية وحكم إبراهيم الشريف والمملكة الحسينية. لكن تبقى لهنا الحاجة الكبيرة اللي أعطت برشا لتراثنا التونسي هي الحضارة الحفصية. طبعا هي الأبرز, وباش ناخذوا اليوم صورة قديمة لنهج في تونس اسمه نهج الصباغين. يعني نهج الصباغين هذا تسمى النهج هذا بالصباغين نسبة إلى صناعة الصباغة, يعني يصبغ فيه كل ما هو قطن كل ما هو صوف, يعني الشاشية تعرف اللي تميزت بها تونس, وفيه أيضا حتى صباغة الحرير. والصناعة هذه عملوها على بير, كان فما بير موجود غادي وما يتطلب برشا ماء, ففي البلاصه هذه عملوا النهج هذا. النهج هذا تسمى على البير نهج الصباغين. يعني كانوا برشا معالم في النهج هذا, يعني الجامع المعروف باسم الجامع الجديد ايضا كانت فما مدرسه جامع جديد اللي هي تابعه ليها زاده, يعني وكانت مخصصه للطلبه الزيتونيين. يقول عم الحبيب شيبوب الله يرحمه انه المدرسه هذه المخصصه للطلبه الزيتونيين سكن فيها شكون ملك, سكن فيها الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي. ويقول لنا سيدي الحبيب شيبوب أنه أبو القاسم الشابي شاف بنية شبابة مزيانة على حليلتها طليانية فحبها, الحب نظرة ما فيها بيس. حتى سيد علي الرياحي أيضا كتب له الحبيب شيبوب غنية يعني في المغمار هذا في الجو هذا زهر البنفسج بكاني, ويحكي على بنية جابت البنفسج وكتبها سيد الحبيب شيبوب. نرجع لأبو القاسم الشابي اللي سكن في صباغين وشاف بنية طليانية وافتتنا بها وكتب قصيدة شهيرة عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح, غناها ثامر عبد الجواد عنا موجودة. وتعرف النهج هذا بوجود جالية إيطالية مهمة اللي أسوا فيه عام 1887, شوف قديش من عام يا ملك, أول مستوصف يحمل اسم القديسة مارغاريتا سانتا مارغاريتا أنفيرميريا, معناها غادي عام 1887 أول مستوصف يحمل اسم القديسة مارغاريتا, وكان مخصص لمعالجة الفقراء فقط, الفقراء والمركنتية لي. طبعا نهج الصباغين في النصف الأولاني من القرن العشرين كان بمثابة سرة البلاد, يعني تعايشوا فيه الجاليات الأوروبية مع السكان الأصليين, يعني التونسة عائلة واحدة تناغم انسجام. وكنت تلقى غادي اللي بيع فيلم مالح المالتي اللي عنده الكوشة الفرنساوي اللي عنده معمل المقرونة ماناردو الإيطالي, تلقى فيه الفارماسي تلقى فيه الكاردوني تلقى فيه معمل الحلوى تلقى فيه البلومبي تلقى فيه نجارة الموبيليا تلقى فيه المرأة اللي تبيع الحليب تلقى فيه المرأة اللي تصلح الصبابط, حتى الإسكافية كانت موجودة غادي, يعني تلقى فيه دروغري معمل الخيط غيرهم الكل من الجالية الأوروبية هذه اللي تعايشت مع التوانسة في سلام، واللي كان عدد كبير منهم يسكن النهج المتفرعة طبعا على نهج السباغين، ما نحبش نظلم نهج الكاشخ، نهج المحروق، نهج الشهداء، نهج التطويني، نهج الديفواز، حتى نوصلوا النهج بومندير. السباغين كان حي ولا يزال حي رائع، اللي ما عايش في السباغين في هاك الوقت من الجمش يذكر محاسن نهج السباغين. دونك هذه الوثيقة اللي حبيت نحكي عليها اليوم، وما نجمش نتصور قديش فرحت انه عرفت النهج العريق هذا اللي يمثل عالم قائم بذاته عرفنا فيه وشمينا منه ريحة البلاد العربي. شكرا.
2: صاحب الذاكرة.

انتم ما تسمعوا في عشوية على الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس اللي تحقوا بينا مواصلين معاكم. ذكركم ضيفتنا اللي بشنورنا ساعتنا الثانية الفنانة التونسية الصوت المتميز نوال غشام، شوية آخر تكون حاضرة بحذنا في فقرة يا مرحبا بعد ما سمعتوا صاحب الذاكرة، واللي في كل مرة أكيد نحكيوا على شخصية من الشخصيات الفنية عربيا وإلا حتى تونسيا. عنا برشا برشا يذولي مازال عنا ما نحكيوا في قادم الحصص. الحاج كيوف كل مرة يحكي لنا حكاية، هات نسمع حكايته اليوم.

0: الحاج كيوف هو وكيفه.
1: الحاج كيوف هو وكيفه.
0: الحاج كيوف هو وكيفه.
2: شنو توا برا عاد ايه؟ شنو باش ترسيلي نلوجع نلوجع عليها دي ساعة خليتها ورايا لهنا زعما مش غادي ها؟ لا لا لا لا, لا يمكن غادي اي اي توا نمشي جهة الياغورت اي والزبدة يمكن والمعجون تلقاها غادي زعما نمشي لا بعد نتاع جهة الحوت والحمة لا لا لا زعما نلقاها وين مواد تنظيف زعما زعما جهة الجهة الأخرى
3: اهي بشوية اهي علاه اش بيك بلاش كارت جريز بلاش بيرمي شنية
2: سامحني خويا ما ريتكش عفست لك على صباتك
3: بالله عفست لي على صباتي دا سيرونس نتاعكم كلمة سامحني ما ريتكش اش بيك خويا اش بيك تجري وتلوج هكا اش بيك خويا قولي اش فهم
2: اكشوف المغازة معبية وانا المدام تاعي عهدي بيها ورايا تلفت ما لقيتهاش انفركس عليها انفركس عليها
3: محسوب انت بركة انا حتى انا بيدي فهمتني المرام تاعي هاي ضاعت في وسط المغازة مرتك قل لي ساعة سنية وصافها بالك شي تلمحتها في كل ورات هذولا
2: مرتي لا مرتي طويلة وغنجة ومسرارة ما مرتي شبابة مرتي صوتها ما تسمعش وانتي مرتك شنية وصافة
3: ما قلت لي مرتك طويله وغنجه ومسراره وشبابه اش علينا فيها مرتي تون لقوها بحذا الكاس اجا لوجه على مرتكيش ما لوينك توا

0: الحاج كيوف هو كيفه.
1: الحاج كيوف هو وكيفه.
0: الحاج كيوف الفايدة بمرته هو.
1: قال له مرتي ايش عليك فيها تلقاه مع ذا الكاسة ما عنده وين تمشي.
0: مادام شبابة وطويلة وغمزة. كاو من حقه من حقه. كانت هذه فقرة الحاج كيوف، هذه ساعتنا الأولى، وأكيد شوية آخر نحكيو على مشوارها الفني وبرش غنيات حلوين ذكرهم التسعينات وحكاية الغنيات هذه باش نسمعوهم مع الفنانة نوال غشام ضيفتنا اليوم. لكن بربي نحبوا نقدموا تحية للناس تسمع فينا ويبعثونا في هدائاتهم. نقول لكم إن شاء الله ديما أيامكم أفراح ومسرات، ونعود نذكر اليوم عاد ابنائنا يعديوا في البكالوريا، إن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم، وإن شاء الله كل فرحة تزور كل دار. عائلة رانيا العياشي تهني خوها مهدي العياشي بزواجه من الإنسة صابرين وتقول لهم ربي هنيكم، وإن شاء الله يا ربي ديما أيامكم أفراح ومسرات. كيف كيف زادة مدام عواطف النفاتي تهني بنت خوها آلاء النفاتي بعيد ميلادها، وتتمنى لها هي وريان النفاتي النجاح في البكالوريا، ربي نجح صغيرات الكل. وكتحية من مدام عواطف النفاتي وتقول لهم إن شاء الله ربي نجحكم ويوفقكم، وإن شاء الله يا ربي نسمع الزغاريط في كل عيلة وفي كل دار. أكيد كل واحد فينا عنده شكون في البكالوريا ويستنى في النتيجة، ونستناوك كينا نحن نعيش فرحة ديك.
1: نستنى في المبروك قبل النتيجة.
0: انت عندك عليه معقول معقول
2: سيف 86% الحقيقة. يعني في
0: انت عشتها مع اولادك
2: يا حسره. الحاجه الشبيبه مليك انه 86% اللي باش يجتازوا البكالوريا من مدارس عموميه، ومعناها نشوفوا المدرسه العموميه في تونس بدات ترجع
0: لمكانتها الاصليه.
2: الحقيقه زاد فما حاجه انه شعبه الاقتصاد اكثر برشا من شعب الاخرى. شعبه الاداب زاد اكثر، لاحظنا انه فما تدني نوعا ما للشعب الاخرى، الرياضيات وعلوم. طبعا ممكن لهني شيء لازم نركزوا عليه بالكبير،
0: حتى الاعلاميه زاد ولا التخصص مطلوب بحكم اللي توا معناها.
2: بل كنا نشوفوا انه فما ارتفاع نسبي للعلوم الرياضيات، توا الباك نتاع السنه فما نقطه تامل لازم نثبتوا مليح علاش فما توجه للشعبه هذه شعبه الاقتصاد. طبعا مانيش باش نقلل من قيمتها، لكن لاحظنا أنه في السنوات الماضية كل فما برشا خدمة على الأمور العلمية أكثر.
0: أكيد إن شاء الله ربي ينجح الجميع وربي يوفق الجميع، وإن شاء الله الفرحة تعم كل دار. مواصلين معاكم ساعتنا الثانية كما قلت، نذكر مع المطربة والفنانة نوال غشام تكون حاضرة بحضنا في فقرة يا مرحبا. خليكم مع الموسيقى حتى موجز الأخبار ونرجع نوصلوا معاكم كامل الفريق.
1: أكيد

0: نبض المجتمع.
1: نبض المجتمع، صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
2: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة إصلاح زوري يعطي اليوم إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء المملك بالمرنقية، على أن تنتهي الأشغال ويتم التسليم في أواخر السنة القادمة للمستفيدين الذين يستجيبون للشروط المضمنة بالمنصة الخاصة بالمشروع. بمشاركة أطباء وجراحين وخبراء ومختصين في جراحة القلب والشرايين من مختلف دول العالم، تونس تحتضن بداية من يوم غد وعلى امتداد 3 أيام أعمال المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين. وسيشكل هذا الحدث الطبي فرصة لاستعراض أحدث الممارسات والتقنيات الطبية المعتمدة عالميا والتي من شأنها المساهمة في الحد من المضاعفات الصحية وتحسين نتائج التدخلات الجراحية لمرضى القلب والشرايين. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة عمل لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب 165 عونا في اختصاصات متعددة بعدد من المطارات التونسية، والثامن من جوان الجاري آخر أجل لإيداع الترشحات. في العالم، الخارجية الكويتية تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني وتمهل عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد على إثر تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم بصواريخ ومسيرات إيرانية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين. انطلاق جولة تفاوض جديدة بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الأمريكية واشنطن وسط تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان. والصحة اللبنانية تؤكد استشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين في غارات وقصف للاحتلال الصهيوني استهدف منذ فجر هذا اليوم عدة مدن وبلدات في جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: الإذاعة
0: الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
6: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة. نطير أنا.
7: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
8: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: أولى الإذاعات.

0: الهلال وراجيت والمرجى كمل.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: ايش تحبني نعمل يا اخويا؟ النقزة نطير انا.
1: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
2: العشوية على الوطنية مع ملك اليزيد.
3: عشويتنا ما زالت متواصلة على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وأكيد في انتظار تلحق بينا الفنانة نوال غشام. هات نحكي شوية على اللي كنا نسمع فيه سيف من أبرز العناوين اللي تعرفت بهم نوال غشام، غوالي، رجيت والمرجة كمل. ونعرفوا اللي نوال من الأصوات اللي ظهرت في التسعينات في فترة كانت فيها بعض الأسماء التونسية اللي وقتها طلعت وكانت عندها بلاصتها بين الأصوات هذه.
4: احنا نقول حقبة الأواخر الثمانينات بداية التسعينات، الحقيقة ماني حليت لي شيء، يعني نحكي على رجل نحبه برشا وغاب وإن شاء الله يرجع، اللي هو نصر صمود اللي حكى الأغنية هذه. طبعا نصر صمود اللي تقريبا كان وراء نجاحات العديد من المطربين التوانسة، يعني كيف نقولوا صبر رباعي، برشا ناس ما تعرفش اللي تمنيت هي نصر صمود اللي عمل الأغنية اللي نسمع فيها توا، اللي العزام تبقى من أجمل الأغاني التونسية. أنا بها كراوري عمل لها كان قلبي طوعني، ويجا نقول لك عواطف مصباحي الله يرحمها من عامها، يعني عدي البحور الكل وحاول تنساني. نوال غشام عمل لها العزام وعمل لها مصعب التبيعة فيك أغنيتين فقط. نحكي على صوفيا السيده، غزاد عمل لها اغنيه من الغربه مدينه وعمل لها الى العرش اللي تعتبر من اجمل الاغاني الدينيه،
3: ودي ما نسمعوها في رمضان.
4: عبد الوهاب الحناشي محبوبي كيف ما دخلت القلب تخرج منه، حسين العفريت عمل له قلبي يوجع فيا.
3: معناها الاغاني هذه الكل اللي الاغاني الناجحه،
4: والاغاني الناجحه تقريبا نصر صمود كان وراء كل الاغاني الناجحه، يعني وقت

0: لحن بليغ حمدي وفي زوز غنيات رغم اختلاف الظروف وليالينا ومع سيد مكي وزاد
1: سيد عملت حتى مع صلاح الشرنوبي كل المطربين كل المطربات التوانسه اللي خرجوا لبرا الحقيقه مش الكل نجحوا مليك يعني حتى السيده عليا بير رحال كيف خرجت صحيح كان لها صدى كبير برشا لكن ما حققتش الشهره الواسعه معناها نتصور انه ذكرى محمد انا معناها هي وراي مش صحيح انه يخرج برا يلزم ينجح احنا قلنا حتى في الممثلين ممثلين التوانسه
0: ثم شكون خرج وما نجحوش
1: ينجم ينجح في مسلسلات مصريه وما ينجحش في مسلسلات تونسيه وعندنا برشا تجارب يعني ممثل تقال ما ينجحش في المسلسلات المصريه وينجح في التونسي الله يرحمه وينعم وفتح الديوي كانت عنده الرؤيه هذه يقول لك فما ممثلين التمثيل في تونس صعيب اللغه نتاعنا اصعب شويه مش سهله والكتابه نتاعنا اصعب هذيك علاش تلقاه ممثل ينجح البرة ما ينجحش في تونس كيما برشا مطربين يخرجوا برا ينجموا ينجحوا انا ضد انه مثلا صابر باقي يقول لك مثلا حقق النجوميه نتاعو 100% في مصر اللي كانت الانطلاقه نتاعو من تونس وديما نذكر الله يرحمه وينعمه محمد عليم اللي هو كان سبب في انتشار صوت صابر باقي من خلال نغم كان في مهرجان الاغنيه عام 1996 وكنا نذكره يعني صرخه صابر باقي محمد عليم اللي كانت سبب رغم انه غنى قبل العسليه وعمل برشا اشياء لكن
0: هو تعرف المطرب التونسي قبل ما يكون معناها العربي والانتشار العربي هذاك علاش به نسمعوا اغنيه قصيره فانت اذا تدخل بحدينا نويل غشام اللي بحدينا في الاستوديو

أكيد أكيد بحذينا في الاستوديو نورتنا ومن الأصوات كما قلت الجميلة اللي فرضت روحها في الساحة الفنية من التسعينات. أنا شو من جيل التسعينات يعني نعرف الغنيات كل حافظتهم نوال. ومن قبيل رجعنا الكوكتيل حلو برشا كنا نحكي وانا وسيف هل تعتبر نوال محظوظة وإلا صوته اللي فرض روحه، لأنه التعاملات متاعك في التسعينات كانت مع أسماء كبيرة معناها حبينا ولا كرهنا، نحكيه على بليغ حمدي، نحكيه على سيد مكاوي، نحكيه على صالح الشرنوبي، بخلاف في الأسماء الكبيرة التونسية. أنا منحبش راه ونقول ديما عنا من خيرة الملحنين والموزعين والمؤلفين

0: عنا من خيرة الفنانين المبدعين، وساعات الانتشار يكون من تونس ومن بعد يمشي للعالم العربي. هذا صحيح. نوال أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا. باللطف عليك الساعة.
1: الحمد لله يا ربي.
0: قرب الميكرو شوية نوال.
1: شوية بركة كانت يعني ظروف صحية. هو كسر عادي يصير على الناس كل ما تكي كمان شيء. ما عادي بعد لباس الحمد لله يا ربي. نمشي ونجي وكل شيء مريق، ما فهم حد شيء. التعاملات كما قلت انت معناتها متاع اللي كانت لي في التسعينات، هو صحيح انه أبار انه الصوت لازم يكون، انا وقتها في بدايتي صح قبل كل شيء، يعني حتى خبرة الصوت مش كما اليوم كما وقتها. اليوم انا عندي خبرة في الغناء وخبرة في التعامل مع الجملة الموسيقية والحمد لله التنفس وكل شيء، معناتها الصوت
2: الفوكاليزاسيون
1: فوالا الصوت مسقول وتعرف شنو الاحساس واحساسك انت بالحياة اللي تعيشها والصدمات هذيك كله مخزون للاحساس نتاعك باش تخرج الغنية. خاطر احنا شنو الغنية فهمت كنت هي طريقة تعبير، معناتها ما تخرج من احساسك انت. من الاول كنا نغني وقد انا كي بديت نغني عطيني نغني قد ما عنديش نشاز
0: بصحيح كدخ.
1: بعد تولي الاحاسيس وتولي تتعرش معناتها انسان معناتها يقول جملة فيها احساس وجملة فيها غضب وجملة الاخرى فيها رومانسية كل حاجة كل حاجة وموضوعها ومتطلباتها. دونك بعد أبار هذيك الحظ لازم يكون موجود، خاطر تنجم تكون انت صوت عبقري ما فما صارش منه في الدنيا لكن ما يعرفش،
0: لكن الانتشار تنجم ما تنجحش فيه، ما تنجمش تفرض روحك.
1: نجم ربي مش كاتب لك انه باش تتعرف على ناس ويفتح لك ابواب، معناتها ناس مهمين في الميدان هذاك. انا كان عندي حظ كبير اني قابلت كبار الملحنين اللي لحنوا لأم كلثوم ووردة الجزائرية وميادة وفايزة احمد، ومعناتها انا كي نقعد معناتها بيني وبين روحي يقول انا قعدت على نفس الكرسي، معناتها نفس الوضعيه في نفس المكان في وتلحن لي اغاني. انا ما غنيتش اغاني الناس،
0: يعني خصيصا لك انت التامبر نتاع صوت نوال غشام
1: ليا انا كان من شيخ سيد مكاوي والا بليغ حمدي، يعني ناس لحلت لي اغاني مخصوصه ليا وعملنا.
0: ومش كل الفنانات كانت لهم الفرصه هذه،
1: لا لا
0: باش نكون
1: معظم الفنانين او الفنانات غير الجيل هذاك نتاع ورده وميده وسميره سعيد وعليا عليا غني معتلحن
2: تلحين
1: اي حلمي، اما حتى بليغ لحن لها حاجه وطنيه نعتقد نسيتها شنو هي، حاجه صغيره هكا. لكن انا ما غنيتش اغاني، معناتها ما غنيتلوش اغنيه عودتها او طلبت منها
0: كانت معناها باسم فنانه اخرى وبعد خذيتها انت.
1: انا بالعكس غنيت له اغنيتين، اغنيه اسمها ليالينا
0: اي ليالينا
1: كلام سيد مرسي وشاعر كبير اللي طبعا غنيه على التعريف،
0: ورغم اختلاف الظروف
1: كلام الشاعر الكبير عبد الله منصور، وكان تعامل اغنيه ليبي مصري.
0: انت هك احلتني نمشيو لليبيا انا خاطر تو نحاول نزرب للاسف لانه الوقت مش بكفينا، بنجيب حذانا ان شاء الله. احنا شو ان شاء الله باش يكون الاستوديو 5 حاضر جاهز في ثوبه جديد ان شاء الله تنورنا فيه كل حاضره بحذانا، وهذا أكيد. بالحق مكسب كبير للاذاعه الوطنيه التونسيه. اما اللهجه الليبيه عندنا فنانات، انا نوجه نرمي لك الكلمه اللي كنتي ونرمي الكوره اللي كنتي سيف، مش الاصوات الكل تبدع في اللهجات، ومش الفنانات الكل والفنانين الكل ينجموا يتقنوا اللهجات بخلاف لهجتهم الام. نحكي نوال غشام كان عندها، هي تقول انا ليبيا بالنسبه ليا والاغاني الليبيه شابيتر كبير في مسيرتي الفنيه. كما ذكر زيد غنيت لي بيقبل
2: رحب بنوين. انا كان عندي لقاء معها مطول ساعتين تقريبا وحكينا معناها برشا حاجات بيتناب بيتناب. بون مانيش باش نحكي على المجال الصوتي هي مانيش باش نحكي على المجال الصوتي لنوال غسام الحقيقه لكن انا ممكن نخالفها في حاجه قبيله باش نكونوا في نفس الاطار نجاوبوا على الاشياء اللي قالتها. يعني قالت انه الفنان الصوت يتطور والاحساس يتطور. انا من الاغاني اللي جينا الكل يا مليك وعلي والجيل الكل نحبوا برشا برشا لحن ناصر صمود
1: وقلت لي
2: العزامي الحبيب محلوش
1: تقريبا
2: بالاحساس هذاك بك الفيضه نتاع الاحساس هذاك ما تصورش انه صوت
1: هذاك يا سيدي. باش نحكي لكم على الاغنيه هذيك كيفاش سجلتها باش تفهموا الاحساس اللي في وقتها. هذيك سجلتها طبعا عمري راه في بدايتي معناتها هذيك اول اغاني اللي سجلتها في حياتي تقريبا عمري 16 17 سنه وكنت نقرا بكرتابتي بطبليتي بالاموري كل مشيت ديريكت هزني باب الاستوديو
2: الاستوديو نتاعنا
1: لا لا لا دون لو تون سوكا مع نجم نقولوها ما عادش موجود سوكا وقتها ونقعد غاديك وهما مازالوا يسجلوا في الغناء وتسجيل قبل الوقت راه الامكانيات ضعيفه فهمت ضعيفه ضعيفه. انا مسجل فيه نذكر عندي تصويره وقدامي قصعه عاملين قصعه وعاملين يافي با لي
0: مويان اللي موجودين اليوم
1: لي مويان معناتها بدائيه باش يلقاو حل فهمت. وانا قاعد غاديك تصورني انا وقتاش معناتها روحت من القرايه لا ماكله لا شراب ومن بعد تعشيت وكل شيء وقاعده على الفوتي نسمع فيهم كيفاش يسجلوا في الغنايه وقتاش نسجلها الخمسه نتاع الصباح يعني. فكان الصوت منهك تعرفش ما انسان معناتها انا باش نغني فيها باش نرقد ما نرقد كاريمو معناتها ما ونقول لهم يا وليدي راهي باش تطلع خايبه هي ما انا
0: لكن ما طلعتش خايبه
1: بالعكس قولوا لي بالعكس احنا ماذا بينا صوت متعب وهم عملوها بالعاني
0: من احلى الاغاني
1: ونحكي لك الشتين نتاع
0: معناها اكل الحزن نبره الحزن والالم والتعب
1: بطبيعتي عرفت
0: جيت مع الصوت
1: نحب نرقد بكره البسكوت
2: ما حسيتش به النص
1: لا بالعكس بالعكس معناتك هو ريتك انت تبدا غاضب مثلا ولا حزين ويجي يعطيوك نص حزينه كيكا تبدع فيه في وقتها في اللحظه ذيك كي تبدا انت فرحان وشيخ وامورك لاباس وعندك حاجات حلوه ويجيب لك واحد غنيه حزينه يقول له لا اسمع مش وقتها ترفضها فهمتني ولو انه الغنيه هذيك تنجم بعد وقت اخر والا ريت حاجه اخرى موقف صار لك حاجه صحيح تتقلب فهمت
2: اغاني اللي بايا نرجع للسؤال نتاع مليك يعني نجح خلينا نقوله بين ظفرين والاغنيه التونسيه فيها امتداد الاغنيه الطرابلسيه يعني الطرابلسيه اثرت في الاغنيه التونسيه نذكروا بشير فحيمه نذكروا دلا شافي رشدي نانا اللي هي من اصول ليبيه طبعا احنا اللغه الليبيه قريبه لنا برشا والموسيقى الليبيه قريبه لنا برشا
1: وكيبدا الانسان عنده اكتشفت اكتشفت ليبيا اخرى يعني انا توا قبل كنت نغني كما تقول انت اللغه البيضاء اللي هي قريبه لنا برشا معناتها احنا نفهموها
0: فما قرب في اللهجات
1: فما قرب خصوصا البارتي الغرب يعني لكن الشرق اللي هو من سرت ويمشي حتىش الحدود المصريه وحتى ادخل في الحدود المصريه خاطر حتى شو اسمها بعد الحدود المصريه نفس اللهجه ونفس التقاليد وكل شيء نوعيه اخرى متاع شعر وقوة أخرى وجملة أخرى مختلفة لكن توا قاعدة تاخذ في نجاح كبير برشا وهذا اللي أنا معناتها عملته في الأعوام الأخيرة بمشاركتي في سلسلة القافلة الحقيقة أنه اكتشفت شعراء واكتشفت جمل موسيقية وجمل شعرية حاجة رائعة جدا جدا جدا إن شاء الله معناتها في القريب العاجل نبعث لك حاجات
0: ان شاء الله وتحضر بحذنا ان شاء الله
1: طبعاً في
0: فاصل صغير ونرجعوا نواصلوا
3: اشهار
4: يا مشرمان يا مشرمان ومع بيهاش اقوى
3: مع بيهاش بنك
5: حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بي اش بنك.
3: اشهار

0: مرحبا يا مرحبا
1: يا مرحبا
0: يا مرحبا يا مرحبا
1: يا مرحبا ضيفتنا نوال غشام، الفنانة نوال غشام، واللي وعدتنا إن شاء الله تكون حاضرة بحذانا للأسف اللي ضيق الوقت برشا، في خلينا نقولوا برشا أنماط موسيقية، وهذا ما شاء الله طاقتها الصوتية تسمح لأنه كل فنان يبدع في أكثر من نوع موسيقي بحكم أنه طاقة الصوتية متاعه اللي تخليه. نحكيه على الفن الملتزم إلى طغة العالم لأبو القاسم الشابي، نحكيه على أغاني الرثاء اللي غنيت زادة في الرثاء كيف كيف نوال
2: صديم حسين
1: يعني الفنان ينوع ديما في
2: مش طبعا انا هذيك يمكن ميزه اعطاها لي ربي وموهبه انه صوتي ممكن يتاقلم مع كل نوعيه الاغاني، الاغنيه العاطفيه، الرومانسيه، الوطنيه، الثوريه، الكل معناتها بالنسبه لي انا حاجه بالعكس. لكن انا شخصيا نحب الغناية الخفيفة ونحب الغناية الرومانسية ونحب الغناية العاطفية، هذو كل نحبهم، هذيك حاجة عادية. لكن الإبداع متاعي أنا نحس صوتي أبدع في الأغنية الوطنية. إن كانت أغنية تحكي على تونس أو تحكي على قضايا عربية أو تحكي على منعرفش على قضية معينة أو تحكي على شخصية معنتها كبيرة، ديما الأغاني النوعية هذه متاع الأغاني الوطنية الأغاني مش الثورية أما الوطنية أكثر، منعرفش علاش عندي حاجة فيها أنه صوتي نحس فما إبداع معين، ما فهمت، نحس أني نمشي الليفل آخر في وقت اللي نغني الأغاني هذه. فالحقيقة معناتها بالنسبة لي أنا ديما الأغنية الوطنية كما من عمري ما نبدأ حفلة متاعي من غير أغنية وطنية، وعمري ما نقفل حفلة من غير أغنية وطنية، هذوما ديما موجودين عندي في الحفلات. وهذا هو
1: أنت يعني تتكلم وأنا نطلب في دقيقة من عند زميلي من دقيقتين زادونا دقيقتين، شكرا لك رفقي. نوال انت قلت انا نتأقلم، هل تتأقلم اليوم نوال مع عصر الصورة مع الديجيتال اليوم الفنان ولا تم حاجات اخرى لازم تتوفر بخلاف الصوت؟
2: ديفيسيلمون لكن قاعدة معناتها نتأقلم بشوية بشوية. من الاول جاتنا صعيبة الحقيقة، انا بالنسبة لي كانت صعيبة مانيش فاهمة
1: خاطر قبلت اهم حاجة الصوت،
2: الصوت ونعملوا على التلفزة ونعملوا على الراديو ونعملوا على هذوما معناتها هذوما الاماكن الاساسيات اللي نقوم بتقديم لا هذاك شنو اللي قدم لنا الاغاني نتاعنا والاعمال نتاعنا. توا ليه توا تبدلت ولات حاجات اخرين ولات منصات اخرى ديجيتال، لازمك فما معناتها لازمك تختار الريل اللي باش تهبطهم، فما برشا حاجات
1: ولازم تكون نشط على مواقع التواصل الاجتماعي باش تفرض حضورك باش تكون موجود
2: عندك هكا فما حاجات الحقيقه انا مش
1: ما زلت ماكش
2: لا مانيش معاهم من المبدا مبدا نتاعي اني حياتي الخاصه مثلا ما ندخلش في مثلا مانيش مستيل اللي قالوا لي نوال لازمك تشرب قهوه تهبط تمشي دراوين تهبط
1: اليوميات نتاعك
2: تعمل سبورت
3: هذاك مانيش يحيوك مجموعه من
1: المتابعين
2: مرحبا بهم
1: على تيك توك قاعد يسبه هو ديريكت
2: ربي يفضلهم قلت ادخلوا على الكونت نتاعي حلو برشا في تيك توك
3: اي كيما ماروكو تقلد الاصوات الكرتونيه كيما رحمه التونسيه تغني محمد الصديق زاد كيف يغني حنين المغربيه تعمل تقليد الكرتوني ومطر المنشطه الخفيف تظل زاد تحفونه وعلولو هذوما يحييوك كل مباشر.
1: نوال نختموا في الدقيقه اللي في دقيقتين اللي زادهم لك مازالت دقيقه فقط ولدي اللي باش نختموا بها
2: ولدي غنيت ولدي هي كلام والحان الفنان قيس العمري، وان شاء الله عندنا اعمال جديده مع بعضنا الى جانب هذاك باش نستغل الوقت اني باش نقدم شنو عندي جديد. ان شاء الله عندنا مهرجانات العام هذا في الصيف، ان شاء الله عندنا عروض ان شاء الله في برشا بلايص في تونس نتمناها. وفي نفس الوقت عندي عمل انا قدمته عاملين في كارتاج اون ديريكت اللي هو اغنيه اسمها انا اللي تغربت كثير، كلام والحان خونا سمير كمون اللي نحييه في لوس انجلوس، وسنين ان شاء الله باش نحاول نصورها في اقرب وقت. وهذا كله معناته تحضير زاده الغنيه ان شاء الله بعد
1: انت انت وعدتني باش تعاود ترجع بحذاك باش نحكيو على هذوما الكل باش نحكيو على صيف 2026 للفنانه نويل غشيم اللي نورتنا اليوم
2: ابتداء من الجمعه الجايه
1: ان شاء الله اكيد وتجي باش تغني لنا في الديريكت. شكرا ليك نورتنا الفنانه نويل غشيم. شكرا لكم الكل شويه خير رفقي بوسته. شكرا لي اللي عطانا دقيقتين من وقت من اخبار الرياضه شويه خير زاده اماني بالعرس ترافقكم على امتداد ساعتين من زمان في لمان.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: فلاش سبور. أجمل تحية. ثالث مواعيدنا الرياضية، البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. منذ قليل وفد المنتخب الوطني التونسي وصل لمطار بروكسل قادم من فيينا، رحلة جديدة انطلقت اليوم من النمسا بعد تأجيلها البارح. وفد المنتخب الوطني التونسي كان في استقبال سفير تونس في بلجيكا صاحبي خلفله بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري. الاستقبال استعدادا للمباراة الودية السبت القادم ضد المنتخب البلجيكي، ثاني مباراة ودية للمنتخب الوطني التونسي استعدادا للمونديال بعد الودية الأولى والهزيمة في فيينا أمام منتخب النمسا هدف دون مقابل. نذكر منافس المنتخب الوطني التونسي، منافسنا القادم في المباراة الودية نهار السبت كان فاز البارح وديا أمام المنتخب الكرواتي بثنائية نظيفة. نذكر المنتخب الوطني التونسي، نذكر ببرنامج مبارياتنا في المونديال، لأنه بعد مباراة بلجيكا التركيز باش يكون على مباراة الدور الأول ومشوار إن شاء الله يبدأ كما يلزم. المنتخب الوطني التونسي يوم 15 جوان في مدينة مونتيري المكسيكية أمام منتخب السويد، ثاني مباراة لمنتخبنا ضد المنتخب الياباني يوم 21 جوان وديما في مدينة مونتيري المكسيكية، والمباراة الثالثة ضد المنتخب الهولندي يوم 26 جوان في مدينة كنساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية. الليلة مجموعة أخرى من المباريات الودية، أهم المباريات 8 غير ربع مباراة منتظرة بين منافس المنتخب الوطني التونسي في المونديال منتخب هولندا ضد المنتخب الجزائري. اليوم المنتخب النيجيري يواجه منتخب بولونيا، وسبعة الدنمارك يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية. من أخبار منتخبنا الأول إلى أخبار منتخبنا الأولمبي، دورة موريس ريفيلو الفرنسية طولون الفرنسية في السابق بعد الانتصار أمام الكونغو الديمقراطية بثلاثية. المنتخب الوطني التونسي يواجه نهار الجمعة 5:30 متاع العشية المنتخب السعودي، للبارح فاز على كولومبيا 5-3. منتخب الكونغو فاز على منتخب الصين بثلاثية نظيفة. نذكر أن المنتخب الوطني التونسي نهار الأحد سيواجه المنتخب الصيني، ونهار 14 جوان سيواجه المنتخب الكولومبي. أخبار محلية للنوادي، هيئة الأولمبي البيجي اطلقت إشعار رسمي من محكمة التحكيم الرياضية التاس تعلمها أنها تسلمت ملف مباراة الملعب التونسي الأولمبي البيجي لربحها الأولمبي جزائيا بسبب إشراك فريق الملعب التونسي الخمسة ملاعبية أجانب. لجنة الانتخابات الاتحاد المونستيري أعلنت أنه الخميس 4 جوان هو موعد فتح باب الترشحات لرئاسة الهيئة وعضويتها للمدة النيابية 2026-2028، على أن يغلق باب الترشحات يوم 24 من نفس الشهر الخامس متاع العشرية. نذكروا أنه 30 جوان القادم هو موعد الجلسة الانتخابية الاستثنائية لفريق الاتحاد المونستيري. بطولة افريقيا للمبارزة بأبيجان من 1-5 جوان، برافو لياسمين داخفوس، منذ قليل احرزت الميدالية الفضية لمنافسات سلاح الصابر رغم الهزيمة ضد الجزائرية زهرة نورا كحلي 15-9. ياسمين داخفوس تتمكن من نيل الميدالية الفضية، ونذكر ياسمين السوسي كانت نالت الميدالية البرونزية في سلاح الفلورية. دورة رولان غاروس الفرنسية ثاني البطولات الكبرى، مباراة تجرى حاليا ضمن ربع النهائي، فيليكس سوغر الياسيم مع فلافيو كوبولو الإيطالي، اثنين مقابل واحد إلى حد الآن، زوج مجموعات لواحدة للإيطالي، والسبعة وربع ماتيو بريتيني يواجه إيطالي آخر ماتيو أرنالدي، ونذكر أنه نصف النهائي سيجمع جاكوب مينسك الروسي مع الألماني ألكسندر زفيريف في انتظار مواجهة أخرى ضمن النصف النهائي. في السيدات اليوم الهزيمة لأرينا سابالينكا 2-1 أمام الروسية ديانا شنايدر، ومايا جفالينسكا البولونية فازت على الروسية أنا كارينسكايا 2-1. النصف النهائي غدوة مارتا كوستيوكا الأوكرانية ضد الروسية ميرا أندريفا، وفي نصف نهائي آخر مايا جفالينسكا البولونية ضد ديانا شنايدر الروسية. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
2: الدكتور حكيم.
3: التمارين الرياضية المنتظمة والتغذية المتوازنة سر اللياقة البدنية ونجاح الرياضي، واللي يحب يقوي عضلاته يلزم يتمرن كل يوم وياكل حسب عمره ونوع الرياضة اللي يمارس فيها. ما يكفيه من الزلاليات اللي يلقاها في الحليب، الياغورت، الجبن، العظم، الحوت، الدجاج واللحم، من غير ما يشري هاك البروتينيات اللي يبيعوا فيها واللي في معظم الأحيان مضرتها أكثر من منفعتها.
2: الدكتور حكيم.
4: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: في عناوينها: عرض مشروع المخطط التوجيهي للتنقل الحضري لتونس الكبرى في أفق سنة 40 و2000، مشروع في جويليا القادم في توزيع القسط الأول من مشروع السكن الاجتماعي بالفجة، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 7% خلال سنة 25 و2000، دوليا الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب أهداف عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين. وفي تفاصيل الأنباء، تتواصل غدا اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 26 و2000 لتمتد حتى 10 من الشهر الجاري. وشدد وزير التربية نور الدين النوري خلال متابعته لظروف انطلاق الاختبارات بعدد من مراكز الاختبارات صباح اليوم، شدد على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والصحية للممتحنين والحرص على توفير المناخ الملائم للأساتذة المشرفين على كافة مراحل الامتحانات من مراقبة وتجميع إلى عملية الإصلاح. وتنشر وزارة التربية بداية من يوم غد الرابع من جوان وإلى غاية 9 من الشهر الجاري عبر الموقع udinat.tn أعداد ورموز المراقبة لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا. في موضوع آخر، شهد المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد. عن خصوصية هذا الإنجاز الطبي تتحدث رئيسة قسم القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر ليلى عبيد.
8: زراعة أول نظمة لدقات القلب بدون أسلاك على المستوى الوطني هو يتم مكسب للمرضى وللجهة، وخاصة المرضى اللي عندهم ضعف في دقة القلب. ناظمة هذه اللي هي عندها خصوصياتها نفس العلاج متطور ليهم وفي برشة فائدة للمريض، علاش تعتبر جديدة ومكسب وتطور؟ لأن بدون أسلاك، كي احنا نحطه بالأسلاك تجم تكون فما تعكرات جانبية، لكن زادة المدة صلاحيات ده مدة أطول بأكثر من الناظمات العادية توصل للعشرين سنة. وزادة الناظمة هذه نجمو كي توفى مدة الصلاحية متاحة نجمو نعاودو ناخدوها من القلب، وبعد كان لازم نعاودو ناظمة أخرى. احنا فرحانين لأن أول حالة نعملوها في المستشفى، وإن شاء الله يتمتعوا بها مرضى آخرين اللي حالتهم تستوجب النوعية من الناظمة هذه اللي بدون أسلاك.
7: أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي تفعيل البروتوكول الصحي وخطط اليقظة الصحية بالمعابر الحدودية لتقصي الأمراض الوافدة والتقوقي من الفيروسات المعدية.
9: ثلاثة معابر برية ومعبر جوي كل فيهم نقاط صحية لأمن إطارات طبية وشبه طبية. نحن ديما في حالة تأهب ومراقبة للجانب الصحي متاع الحدود متاعنا، ديما نحطوا على اتخاذ البروتوكولات الصحية اللازمة، خاصة النظافة والتباعد والإعلام بأي حالة مشكوك فيها للتكفل بها. نسي كل متأهبين ومتجندين. كذلك وزارة الصحة عن طريق وزارة الرعاية الصحة الأساسية وفرت تكوين للإطارات الطبية والشبه الطبية هذه لكيفية التعامل وأخذ الاحتياطات اللازمة.
7: بعد فاصل قصير، ودائما في الشأن الوطني، شروع في جويليا القادم في توزيع القسط الأول من مشروع السكن الاجتماعي بالفجع. وأعطى وزير التجهيز والأسكان أصل حزواري اليوم إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء المملك. ستشرف على إنجازها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولز. هذا وأعلن وزير التجهيز والأسكان شروع في جويليا القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياضي بمنطقة الفجة من معتمدية المرنقية، وعددها 617 مسكنا لمستحقها. في سياق متصل، سجل المعدل العام للعقارات ارتفاعا بنسبة 7% خلال السنة 25 و2000 ومقارنة بسنة 24 و2000، فيما سجلت أسعار الكراء ارتفاعا بنسبة 7.5% خلال نفس الفترة وفق مدير منصة مبوب للعقارات نيس الغربي. وخلال حضوره اليوم في برنامج يحدث في تونس، قدم معدل الأسعار الحالي للعقارات في ولايات تونس الكبرى وقليبيا وسوسة.
10: أول حاجة لاحظناها في أسهم العقارات اللي هو الارتفاع مازال متواصل متفاوت من شيرة لشيرة. من معدل العام اللي لاحظناه كان رجع شوية 2025 بارابور العام اللي قبله، اللي معدل أسعار العام زاد بنسبة 7% من سنة لسنة، والأسهم الكريت زادوا بنسبة 7.5%. نلاحظوا اللي الأسهم ديما مازالت طالعة. كنا نخدم معدل الأسعار مثلا في تونس الكبرى، كنا نخدم بلاصة كيما العوينة، نلقاو معدل الأسعار في حدود 3690 دينار متر مربع. عين زغوان الشمالية نلقاوها في حدود 4333 دينار متر مربع. في سكرة 4159 دينار معدل الأسعار. حي النصر 3934 دينار. قليبيا 2614 دينار. سهلول في سوسة 3564 دينار. والقنطاوي 4250 دينار معدل الأسعار.
7: أما بخصوص أسباب التواصل النسق ارتفاع في أسعار العقارات والكراء، يوضح مدير منصة مبوب للعقارات أنيس الغربية.
10: أهم زوز أسباب اللي نجموا يخليهم معناتها الأسهم تطلع في المناطق وين فيها طلب كبير برشا، مثلا كان يخوان المدن الكبرى كيما تونس الكبرى ولا سوسة ولا حمامات، تلقى أول حاجة قلة الأراضي، ما عادش فما أراضي. نعرفوا عن حاجة وقت اللي كل يوم الأراضي اللي مهيئة بناء اللي فيها معناتها مثال تاير عمرانية وكل شيء قاعدين ينقصوا الله يسدهم، دونك أوتوماتيكمون سوم الأرض باش يطلع. الحاجة الثانية هي مع بالنسبة للفايدة، مي لو تي ام ام كل يوم بعث عقاري يتسلف من البنك باش يبني، واللي باش يتسلف من البنك باش يبني، بعث عقاري وقت اللي باش يتسلف من البنك هو بيدو فا امبيوتي سوم تاعو.
7: تم اليوم بمدينة العلوم بالعاصمة خلال ندوات تقنية عرض مشروع المخطط التوجيهي للتنقل الحضري لتونس الكبرى، والذي أطلق سنة 25 و2000 من قبل وكالة التعمير لمدينة تونس الكبرى وبدعم تقني من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. هذا المشروع يهدف إلى تزويد الحاضرة برؤية استراتيجية للتنقل الحضري في أفق سنة 40 و2000، تقوم على تحليل حاجيات التنقل وحركية التوسع العمراني وآفاق تنمية حاضرة تونس. ويرتكز المشروع والذي يمتد على 3 سنوات على محورين رئيسيين يتمثلان في إعداد المخطط التوجيهي للتنقل الحضري لتونس الكبرى وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين المتدخلين في القطاع. في موضوع آخر، نظرت لجنة الحقوق والحريات اليوم في جملة من مقترحات قوانين من بينها مقترح القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. النائب صابر المصمودي عن جهة المبادرة أكد لوجه النمر أن عديد التعديلات أدخلت على مقترح القانون، من ذلك إسناد السلطة الترتيبية لهيئة حماية المعطيات الشخصية.
11: كان ثم تغييرات عديدة قارنة بقانون سنة 2004 في علاقة بمكلف بحماية المعطيات الشخصية. قبل عندنا كان مسؤول على المعطيات، اليوم معناتها أدرجنا مكلف بحماية المعطيات الشخصية. قدمنا تصور جديد لمجلس الهيئة، معناتها دعمناه، عطيناه بعض السلطات الترتيبية. كان لنا تصور في علاقة بحماية المعطيات الشخصية والعمل الصحفي الاستقصائي، حتى مبدأ التناسب ما بين إمكانية فسح المجال لمثل هذه الأعمال، لكن في علاقة بحماية المعطيات الشخصية كيف مثلا تحويل المعطيات للخارج، مش بالضرورة يطلب تراخيص. تصور كامل جديد اللي طرحناه في قانون حماية المعطيات الشخصية.
7: وأضاف النائب صبر المصمودي أن غياب مجلس هيئة حماية المعطيات الشخصية يطرح إشكاليات كبيرة فيما يتعلق خاصة بعملية إسناد التراخيص.
11: اليوم الإشكال موجود أنه ما ثماش مجلس هيئة لإسناد التراخيص الضرورية، ثم إمكانية إيداع تصاريح في رئاسة الحكومة، لكن بالنسبة للتراخيص ثم إشكال. الحقيقة ما وقفناش لهنا، ما كانت عندنا جلسات خارج المجلس مع بعض الخبراء، شاركنا في ندوة تحت إشراف وزارة الصحة في علاقة بمعطيات الجينوميك، وعبروا حتى المشاركين على الإشكاليات المطروحة اليوم في علاقة بالتراخيص. احنا كجهة مبادرة معناتها كبينا الحقيقة منذ مدة لتقديم نسخة محينة، أخذا بعين الاعتبار كل ما جانا من مقترحات وملاحظات من مختلف الجهات.
7: بعد فصل قصير ودولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب أهداف عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.
7: وتجددت الأعمال القتالية في منطقة الخليج اليوم، حيث ألحقت هجمات إيرانية على الكويت أضرارا بمطارها وأصابت العشرات، فيما نفذت القوات الأمريكية غارات جوية على جزيرة قشام بالقرب من مضيق هرمز. هذا وأعلنت السلطات الكويتية تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي، وذلك عقب هجوم إيراني تسبب في مقتل شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمنشآت الحيوية. كما استدعت الخارجية الكويتية القائمة بالأعمال الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، وأعلنت تخفيض عدد أعضاء السفارة الإيرانية لديها وطرد 2 منهم. من جهته أعلن الجيش البحريني اعتراض 3 صواريخ وعدد من المسيرات، في حين قالت إيران إنها هاجمت مقر الأسطول 5 الأمريكي في البحرين، إضافة إلى قاعدة جوية وطائرات هليكوبتر في دولة بالمنطقة لم تحددها. في لبنان قتل 11 شخصا بينهم مسعفون، وأصيب آخرون في 30 هجوما إسرائيليا اليوم شملت غارات وعمليات نسف خلفت دمارا واسعا بالمنازل. كما أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بإخلاء 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان، وذلك تمهيدا لقصفها. ويأتي التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات 4 بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الأمريكية واشنطن. في قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. عرض مشروع المخطط التوجيهي للتنقل الحضري لتونس الكبرى في أفق سنة 40 و2000. الشروع في جويليا القادم في توزيع القسط الأول من مشروع السكن الاجتماعي بالفشة. ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 7% خلال سنة 25 و2000. الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب أهداف عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. ويحلو المساء معنا في موعد الاربعاء في لقائنا اليوم بعد اخبار السته حتى الثمانيه متاع الليل. ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا لاباس انتوما ومليكم وناسكم وحبيبكم واصحابكم، تفقدوا بعضكم، هذه اللي ديما نقولوه على موجات اذاعتنا، وان شاء الله ديما لاباس. خليكم معنا في موعدنا جديد هذايا حتى الثمانيه متاع الليل. تحياتي لرفاق دربي اللي رافقوني اليوم، حمزه سفر في الهندسه التقنيه، فاروق الزارعي في الاخراج الرقمي، لصفحه الاذاعه الوطنيه التونسيه عبد الفلوس ليدي في تنسيق العام الحصه، ومعكم مهماني بولعريس من امام الميكروفون.

0: ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بالجميع، تحياتنا ليكم، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله الصحة والعافية تكون تايج على رؤوس الجميع. نستقبل مع بعضنا الأستاذ أكرم القروي، مدير مهرجان سينما الجبل بعين دراهم. الدورة السابعة هي المفروض تكون الانطلاقة نتاعها نهار 11 من هذا الشهر. مباشرة معنا على الخط، مساء الخير.
1: الخير أماني، تحياتنا ليك وللإذاعة الوطنية ومستمعيها الأعزاء، مرحبا بك.
0: يعيشك والله. احنا المفروض احنا اليوم مش نحكيه على تفاصيل الدورة الجديدة هذه اللي هي حاضرة، لكن فوجئت منذ قليل انه تم يعني اعلنتوا على تأجيل الدورة. علاش أكرم؟
1: صح، هو الدورة تقريبا حاضرة، احنا درجنا البرنامج وكل فقراتها وقسامها تم التداول فيها، ويعني تبقى حاضرة الدورة. التعقيد الإداري المتعلق من غير من حمل المسؤولية لحتى طرف، طبيعة العملية الفنية خاصة عندما تكون جمعيات مش مؤسسات صلبة وقية وعندها ميزانيات مرصودة على مدى سنة إلى آخره، مسألة التمويل والتراخيص والتعقيد الإداري اللي تصورنا احنا بمجهود وتضافر مجهود الناس كل قادرين أن نجاوزوه. احنا أنا على بعد أيام قليلة
0: بل أسبوع هدية
1: تقريبا أسبوع على بداية الدورة، كان المفروض هي تنطلق نهار 11 إن شاء الله، يعني الخميس القادم، وافتتاحها الرسمي كان سيكون يوم الجمعة القادم. ارتأى القائمين على هذا المهرجان والناس المساهمين فيه سواء الجمعية المنظمة أو فريق عمل هذا المهرجان بعد مداولات طويلة الحق واستمرت على مدى نهارين أو ثلاثة، ارتأى أنه يأجل بشهرين يعطي فرصة للمهرجانات الصيفية والاحتفالية الصيفية. تعرف الصيف في بلادنا يعني في تونس كله يعني حالة احتفالية كبرى، ونرجع احنا إن شاء الله مباشرة في آخر أو بداية الخريف المقبل في الدورة السابعة لسنة 2026 من أيام سينما الجبل بعندها.
0: نعم، أنت قلت أنه الأشكال في التعطيلات الإدارية، يعني التعطيلات الإدارية من الناحية من حيث الدعم الفني، الدعم اللوجستي، الفلوس، هذه يعطينا تعطيلات من الناحية بالضبط واضحة. وعليش قلت الجمعيات؟ هل أنه الجمعيات في بلدنا ما عندهاش الحق أنها تاخذ تمويل عمومي في الأجيال المطلوب؟
1: المسألة مش مسألة حق، الحق موجود والجمعيات تاخذ في الدعم العمومي والتمويل العمومي للجمعيات. الترشح واللجان اللي تصير من أجل إسناد دراسة الملفات ثم إسناد هذه المنحة ثم السيركوي يعني المسار الإداري الذي يجب أن تتبعه المنحة، شاءت الأقدار أنه احنا في نهاية المطاف اللجان قبلتنا وعنا الموافقات وكل ما طلب منا قدمناه. احنا قدمنا الملف يعني في 4 مناسبات، لأنه مصادفة زاد لها مع العام هذا افتتحت وزارة الثقافة ما يسمى بالمنصة الرقمية للدعم العمومي
0: اللي ما خدمتش من الأول، ومن بعد الحمد لله رجعت تخدم.
1: رجعنا ترشحنا في المنصة الرقمية ثم ثبت أنه هناك خلل في المنصة، طلب منا ملف ثالث ورقي قدمناه يعني ثم أصلح الملف بارك الله فيهم، يعني تعدينا مع اللجنة لجنة إسناد هذا الدعم في مستوى مندوبية الثقافة بجندوبة، واللجنة اختارت التضارة لدعمها بإمكانيات مالية تمكنها من المعقد. هذا كله
0: إمكانيات مالية ساعة محترمة ولا إمكانيات مالية
1: يعني في نفس
0: تدفع
1: يعني
0: من مكتوبك الريت. من بعد
1: في نفس الريت، معناها في نهاية المطاف احنا متطوعين، إذا دفعنا من مكتوبنا ماهيش مشكلة كبيرة، المهم احنا نمنوا بالفكرة ونقدموا فيها ونقدموا معه. فاللي صار تحديدا هو انه احنا استبشرنا خيرا كونه الدورة ربما تعقد في أجلها باعتباره أنه أنت تعرف والمتابعين المهرجان هذا يعرف أنه تاريخ انعقاده غالبا يكون في أبريل يعني في الربيع، ونقدموا صورة أخرى على مدينة عين دراهم بعد الشتاء وقبل الصيف يعني مش يعني
0: ورغم ذلك أجلتوه في دورة في مرة أولى.
1: نعم،
0: لكن أجلتوه إلى ماي،
1: بداية أبريل أجل إلى ماي مع عدم إمكانية تلقطي نفس التعقيدات الإدارية، أجل إلى شهر جوان. نلقاو روحنا اليوم مضطرين قبل

0: أقل من أسبوع من انطلاقة الظاهرة أن نأجلوها للمرة الرابعة إلى شهر سبتمبر إن شاء الله.
1: وذي حاجة مش باهي. واللي بقى والإشكال
0: لكن
1: والإشكال إنه لو كأنه أول مهرجان يأجل لكانت ممكن تكون صدفة حكاية تعقيد، لكن أكثر من مهرجان في تونس قاعد يتأجل، وخاصة خاصة المهرجانات الجهوية. يعني نحن نمشي وندور ونشوف، فما مهرجانات تؤجل حتى بسنة، فما مهرجانات اللي تصنع في ثقافة نوعية. والمهرجان هذي نعرف يعني تبعناه من الأول أنه حلمة كبيرة انك تخلي جمهور من الاطفال من الشباب انه يتبع ويتفرج في السينما. وشفتوا معمني كنا ركبناه من خلال الاذاعه الوطنيه التونسيه، لكن في كل مره تعرفوا ايش معناها الساده المسؤولين والاداريين انه تاجل مهرجان، معناها راهو فما ثقه تسحب من الناس اللي تنظم المهرجانات هذيا. مهمكمش هذيا، نرجع ونقول ونحطوا مرايه باش نشوفوا وجه البلاد، حشتكم بيه في زينة وإلا لا، حشتكم به في مشروع ثقافي وطني صحيح وإلا لا. هذا هو السؤال، ويظهر لي لازم برجع مراجعات إدارية في هذا الصدد. شكرا لك أستاذ أكرم القروي.
0: كان المفروض أنا كنت كان بيودي
1: كنا مش نحكيه وهكا
0: نقدم الأقسام، وكنت بيودي نقدم الاحتفالية، وكنت بيودي أدعو الناس من الشمال الغربي ومن غير الشمال الغربي أن يكونوا معنا. للأسف ما توفقناش، الحمد لله أنه ما زلنا نحاول أن نكونوا موجودين حتى في الخريف، حتى في شهر سبتمبر.
1: نعم. خاصة
0: نشير فقط تعقيبا على لما تفضلت بي أماني أنه فما مارزنا تاريخة ومهمة في تونس من غير ما نذكر الأسماء، يعني قطع دورية انعقادها وخسرنا تاريخ كامل من المحامل الثقافية ومن المؤسسات المناضلة كسواء في المسرح أو في السينما أو في غيره. فإن شاء الله احنا ما نكونوش نمشوا بشوية بشوية، إن شاء الله احنا الحمد لله أنه في التأجيل من أجل الإلغاء، إن شاء الله ما نجدوش أنفسنا مضطرين أنه نغلوا نلغوا الفعالية هذه.
1: وانت قلت كلمة حلوة اللي هي التاريخ، لأنه فما مهرجانات صنع التاريخ لبلاد زيدا، فما مهرجانات قدمت وجه خاص لتونس، فقط مهرجانات ربيت شبيبة كاملة على النضال وعلى الرأي وعلى الكلمة وعلى الوقوف وعلى الشخصية، بناء الشخصية التونسية. راه ماهيش مهرجانات تيجي صفق وتعدى ومشي، لا، فما مهرجانات صحيحة في تونس. ماذا بينا لو كان يعاد النظر فعلا في هذه المسألة، خاطر كي تشوف تقولك أمور إدارية وفي الآخر أمور إدارية ايش معناها؟ ما جيتش في الوقت، ما درستش في الوقت، عندك وقت وعندك تحديد وتعرف المهرجان هذيك وقت سيقام، ماذا بيكم تحترموا الناس على الأقل اللي قاعدة تخدم. شكرا لك أستاذ أنور، سمحني أكرم القروي، مدير مهرجان أيام سينما الجبل في عند رهم، وإن شاء الله في سبتمبر دخلتوا تعملوه معناها في توقيت يهم الناس الكل. نعرفوا العودة المدرسية والجامعية، لكن في كل الأحوال نكونوا متفائلين. شكرا لك، يعطيك الصحة، مواصلين معكم ديما في حلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مازلنا معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حتى الثمانية متاع الليل. بعد شوية فقرة نيشان نخليكم معنا في يحلو المساء.
1: نيشان اليوم باش نحكيو على اسم الأسماء اللي خليت بصمتها في الدراما التونسية. ممثلة خدمت بصمت، قدمت أدوار، حفرت اسمها في ذاكرة المشاهد التونسي. هي الفنانة القديرة ملكة الحبلاني اللي غادرتنا نهار السبت 30 مايو 2026 بعد مسيرة فنية امتدت على أكثر من 3 عقود. ملكة الحبلاني كانت من وجوه الفنية اللي عرفها الجمهور التونسي من خلال أعمال تلفزية عديدة، وين تميزت بحضور هادئ، أداء تلقائي يخلي المتفرج يصدق الشخصية اللي تقدمها. من بداية مشوارها اختارت تخدم على روحها وتبني مكانتها خطوة بخطوة، بعيد على الأضواء الزايدة والضجيج الإعلامي لكن قريبة برشا من قلوب الناس. على امتداد سنوات طويلة شاركت الرحلة في عدد كبير من المسلسلات والأعمال الدرامية اللي واكبت تطور التلفزة التونسية. ومن أبرز الأعمال اللي خليت أثرها فيها مسلسل الحصاد اللي كان سنة 1995، وبعدها منامة عروسية سنة 2000، ثم إخوة وزمان سنة 2003، حسابات وعقابات سنة 2004، عودة المنيار سنة 2005، الليل البيض سنة 2007، مسلسل بين الثنية اللي كان سنة 2008، وصولا إلى من أجل عيون كاترين اللي كان سنة 2012، إلى جانب أعمال أخرى متنوعة أثرت المشهد الدرامي التونسي. اللي يميز ملكة الحبلاني قدرتها الكبيرة على تقمص الشخصيات المختلفة. كانت تنجم تلعب دور الأم والمرأة المكافحة والشخصية الشعبية، وحتى الأدوار المركبة اللي تحتاج إحساس عالي وخبرة كبيرة، وهذا علاش بقات مطلوبة في عديد الإنتاجات التلفزية على امتداد سنوات. زملائها في الوسط الفني كانوا ديما يشهدوا لها بالانضباط والالتزام وحبها الكبير للمهنة، وكانت حاضرة في الأعمال اللي تحكي على المجتمع، المجتمع التونسي وهمومه وتطلعاته. وفي 30 مايو 2026 وصل الخبر الحزين، وفاة الفنانة القديرة ملكة الحبلاني بعد صراع مع المرض، تاركة وراها رصيد فني محترم وذكريات جميلة عند جمهورها ومحبيها. ورغم الرحيل يبقى الفنان حي بأعماله، وتبقى ملكة الحبلاني حاضرة في ذاكرة المشاهد التونسي من خلال الشخصيات اللي جسدتها واللحظات الفنية اللي صنعتها على الشاشة. نيشان

0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: صباح التوانسة، بطولة
2: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي،
1: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي،
2: من اثنين للخميس، من التسعة للحداش،
1: من التسعة للحداش.
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية،
1: تونسية 100%،
2: تونسية 100%.
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. جويليا القادمة مشروع في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية، وذلك وفق وزير التجهيز والأسكان صلاح الزواري. هذا وأعطى وزير التجهيز والأسكان صلاح الزواري اليوم إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء المملكة. في موضوع آخر، رئيس الجمعية التونسية للنباتات الطبية دكتور رشيد الشملي يؤكد وجود العديد من النباتات السامة في تونس والتي تشكل خطرا على صحة الإنسان، داعيا في تصريح لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات للوقاية من التسممات الغذائية.
5: التسمم اللي حصل في المكناشي مش أول مرة في تونس يحصل تسمم، وبالتالي حان الوقت لأخذ إجراءات لهذه التسممات في الغذاء. العديد من النباتات اللي موجودة في تونس اللي عندها سمية ومخاطر أكثر من النبتة اللي باش نحكيو عليها اليوم، بالتالي أعتقد من المفروض مسؤولين عن هذا القطاع في التربية ولا في الثقافة ولا في الصحة يجتمعوا، وكما عاملين في أوروبا وفي بعض دول خلايا تحشيشية وتثقيفية، أولا للتوعية وثانيا دراسة والتعريف بالنباتات حتى المعني بالأمر اللي هو المواطن يولي عنده الثقافة الوقائية يتجنب هذه النباتات.
4: شهد المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد. ختاما، وفي الشرق الأوسط تجددت الأعمال القتالية في منطقة الخليج اليوم، حيث ألحقت هجمات إيرانية على الكويت أضرارا بمطارها وأصابت العشرات، فيما نفذت القوات الأمريكية غارات جوية على جزيرة قشان بالقرب من مضيق هرمز. السلطات الكويتية تفيد بتعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي بعد هجوم إيراني تسبب في مقتل شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين. في لبنان، مقتل 11 شخصا بينهم مسعفون وإصابة 30 آخرين في هجوم إسرائيلي اليوم شملت عملياته غارات نسف خلفت دمارا واسعا بالمنازل. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: ويحلو المساء، يحلو المساء مع أمان بولعريس.
1: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين على موجه الاذاعه الوطنيه التونسيه. لقاء جديد يجمعنا بكم في يحلو المساء، نكملوا فيه معكم حتى الثمانيه متاع الليل. اليوم نحكيه في بعد ما حكينا على السينما وحكينا على تأجيل مهرجان أيام سينما الجبل وتأخيرات الإدارية، ندخلوا في غوربي المشروع الجديد لنضال يحيوي الفنان الموسيقي المتميز. عسلامة، مرحبا بك، شنحوالك؟
2: سافا تخير، الحمد لله.
1: انت من مشروع المشروع تجينا من حكاية لحكاية. آخر مرة مشيت لابيجون عند عامين توا.
2: اي مشينا مشروع مصر بالهطايا وقتها، المشروع اللي كنا عملناه طبعا عنده 3 سنين، وانا كل 3 سنين نعمل مشروع جديد معروفة.
1: حسبها بتقول 3 سنين؟
2: والله هو مش حسبها، ما كل ما نكمل مشروع نقعدوا اون تورني. عملنا المشروع ياخذ 3 سنين ندوروا به، نعملوا برشا حفلات معناها في 3 سنين
1: هذو. ثلاث سنين كهو معناها المشروع يعيش اكثر معناها.
2: نعرف، اما ديما عندي قلق، نقلق، نحب نعمل حاجه جديده، وكل ما نكمل مشروع.
1: القلق اللي يخليك تعمل موسيقى؟
2: بعد كل ما نكمل مشروع نبدا في مشروع جديد ديريكتومون، ونقعد في 3 سنين هذيك اون تورني ونخدم على الحاجة، على الغشيخ شي نعم فيها، ولا الكتيبة ولا البرود ولا الحاجات. وديما بالزهر هو من وقت برقو زيرويت والشوية وذوك.
1: يا حسرة،
2: ديما
1: خاصة برقو زيرويت بديت انتلاقة قوية كان.
2: ديما 3 سنين، 3 سنين ويجي البروجي اللي بعده.
1: ولا نضال يحيوي يعرفوه، معروف بأسلوب خاص. كل ما هو عمل زيت حلفاوين، زيت
2: حلفاوين بوبولير،
1: زيت اللي كان الكترو
2: ولا كان مزود
1: الكترو هكا ولا
2: اي في برشا كل عاده نزيد
1: ديما الفيزيون بين الموسيقى التونسيه نتاعك اللي ولا من التراث نتاعنا والموسيقات العالميه
2: والسونوريتي العالميه ولا الاكتويل نتاع اللي الصون اللي نسمع فيه توا.
1: اش معنى الصون اللي نسمع فيه توا؟
2: بقى الصون اللي نسمع فيه توا في العالم الكل، مثلا كيما نقولوا تطلع ساعات جي بيريود نسمعوا لي سانتي نتاع لي زاني 80 ولا لي ريف جيتار نتاع كذا، هذوكم كل مره يطلعوا حاجات معنا نسمعوا فيهم ونحبوهم ونسمعوا فيهم كل يوم في العالم. هذه كان نستعمله أسي في غنايتنا
1: من كل دعسرك بطبيعة الحال.
2: اكزاكتومون
1: اي يمشي مع موسيقتنا.
2: نلقاو له كيفاش يمشي هو ديما. هذيك هي المشكله، هذيك المشكله، خاطر كي تخمم باش تحطه ما يركبش، اما كي تتعمق في الموسيقى التونسيه تلقاه هو يطلب منك هذاك.
1: كيف
2: معناها العكس؟ انا مثلا كي نسمع دريزي وزكرة ديريكتومون يطلب منك روك، يقول لك هنا نستحق.
1: دريزي وزكرة يمشي مع الروك؟
2: دريزي هو دريزي والريتم اللي تتا تتا تتا تتا.
1: ايوا
2: يطلب من عندك ديريكتومون جيتار قويه، باتري كذا، تعطي شويه حس كيما الروك. هو يطلب، فما غنيات يطلبوا لك كيما بلوز، خاطر غنيات اللي هما البنتاتونيك نتاع الشمال الغربي هذوك. يطلب هو الغنية هي اللي تجيبك باش شنو تحط معها كموسيقى.
1: وهذا كيفاش يتفسر معناها؟ تفسر معناها الموسيقى ممكن الشعوب تتشابه في حاجات، الإرث الإنساني يتشابه في حاجات، باش تخلي الموسيقى يقع البلاد هذيك يشبه ممكن أو يطلب موسيقى أخرى جديدة. كيفاش تفسر؟
2: هي الموسيقى تتخلق بالطبيعة. معناها الطبيعة الجبلية تلقى الموسيقات تتشابه لبعضها في العالم كل في الطبيعة الجبلية. طبيعة
1: كما الصحراوية كما الموسيقى سيلت.
2: أي ولا
1: تلقى مش برشا مع الشمال الغربي زيدا.
2: اكزاكتومون، ولا الموسيقى نتاع اللبنانيين واللي نحبوهم هذوك الجباليات
1: والدبكة
2: يتشبهوا برشا للطروق نتاعنا وحاجات. والصحراء كيف تسمع في أغاني في الصحراء في السعودية كما عندنا في الصحراء في مدنين وحاجات ياسر شبه لبعضهم. وهي الطبيعة هي اللي معناها هي اللي تعطي أكثر
1: الحق. ما نعرفش فما صحراء في مدنين، مشيت مدينة ماليش صحراء، ما فما في دوز قبل لي دوز توزر هاك. مش يقول لك من مدنين عندنا صحراء؟ ما نعرفش، أنا ما نعرفش، كان هنا في مدنين في عندهم صحراء يقولوا لي الحق ماليش صحراء أنا في مدنين. ما يسالش بي وموهوني اكل نعرفش الانسجام اللي يصير. قلت انت موسيقى تطلب موسيقى هي اللي تخليك تخلي الاغنيه تصنع نجاح تاع الاغنيه
2: بطبيعه. مادام الاغنيه متناسقه وسهله باش تسمع في الاذن ويسمعوها الناس الكل سورتو لي جون اللي ناقصهم برشا معرفة ولا ثقافة التراث التونسي اللي باش تنساه كان ما يتعودش. بيان سور تنجح الغنية خاطر سهلت له في وذنه
1: أكيد. توا جيتنا مشروع جديد، جيتنا مش إنتاجك الخاص لكن هو إنتاجك الخاص اللي هو القربي. علاش القربي؟
2: والله أنا نحب الموسيقى التونسية بصفة عامة. أنا المشاريع اللي فاتوا كل نختص مثلا في بارغو زيرويت اختصصنا بمنطقة بارغو اللي هي
1: بلادك.
2: الأصل بلادي. بعد مثلا في الشاوية مشينا أكثر في القبائل الشاوية بين الجزائر وتونس شمال الغربي سورتو
1: بصفة عامة.
2: بصفة عامة
1: اللي قريب للجزائر هكا
2: أي المنطقة هذيك. بعد خدمنا على مسرب الهطاية اللي هما جماعة اللي يجيو من الجنوب الغربي للشمال الغربي وخدمنا على البارتي هذيك الكل. معناها الغناء التونسي كل نحب وينا وخدمنا على المزود قبل زيادة تبع الحلفاويين وكل شيء. المرة هذه قلت باش نعمل دورة أكبر
1: على تونس كاملة.
2: علاش؟ خاطر اكتشفت معناها أنا نعرف أما كي نلقى اللي تونس فريمون فيها تلمو أنواع متاع موسيقى وأنماط متاع موسيقى اللي هي معناها غولاتيفمون صغيرة البلاد بارابور للكم
1: للشيء اللي عندها
2: وحاجة.
1: هو كل بلاصة ساعات منطقة بركة تلقى برشا موسيقات متنوعة معناها.
2: أي سورتو أبخي فما ليزانسترومون اللي عندنا. الطبل عنده ريبرتوار، القنبر عنده ريبرتوار، المزود، الزكرة، القصبة، وكل واحدة عندها بلوزيوغ ريبرتوار معناها. حتى وعندنا الموسيقى الصوفية، عندنا المالوف، عندنا فريمون نسمي قد ما
1: تحب. معناها ما تقوليش انت هذا الكل مش يكون في قربي.
2: اكزاكتومون. قلت عملت الديفي هذايا باش نعمل دورة على الأنماط الموسيقية التونسية.
1: مش تغني
2: صوفي مش غني مالوف
1: صوفي من منطقة معينة ولا الصوفي المعروف في تونس
2: والله
1: يعني أو المتداول في تونس اللي حافظينه.
2: أنا في العادة ديما نحبذ الحاجات اللي مش متداولة والحاجات اللي تعجبني أنا بيرسونيلمون. معناها فما حاجات صوفية من الحضرة التونسية وفما حاجات من القصرين ومن الشريط هذوكم معناها
1: القصرين وفما من الكيف والشمال الغربي يعني والوسط
2: وفما الزكرة والقصبة.
1: والقصبة هذوما آلات هذه مش موسيقات.
2: سي ما قلت لك الآلات عندها الآلة عندها ريبرتوار معناها
1: أنا الآلة بيدها زاد تعيط لك الحاجة.
2: أنا كي نقول القصبة معناها الغناء نتاع القصبة هذاك نعرفوه كذا وكذا الراكروكي درا شناهي الحاجات الغناية هذوك
1: ممكن تعرفوه ما فما الناس تسمع فينا ما تعرفوش تبغوا نحكيو علاش
2: هو باش يكون فما ذكرى يعني باش يكون فما غناء بالذكرى باش يكون فما قصبة يعني باش يكون غناء بالقصبة وبنادر كيف معناها عملت الدورة الكل وفما مالوف زاد باش نعملوا وصلة
1: مالوف
2: وسي
1: تعرف تغني المالوف؟
2: أنا نعرف نغني أنا ولد الكونسيرفاتوار جيرار باليس
1: فما شكون من الكونسيرفاتوار ما يعرفش يغني مالوف
2: معناها تربيت حبيت نقول تربيت على
1: الموسيقى
2: الكلاسيكية معناها والحاجات الشرقي والتونسي ومعناها نعرف
1: باش بتعطينا جملة من مالوف؟
2: طبعا والله احنا الايام الكل قاعدين برفو خاطر نهار السبت
1: العرض نتاعك
2: العرض قبل الاول خاطر فريمون حاجة ستريسونت كوميم باش تقدم حاجة لأول مرة للعباد وفوالا صوتي تعب
1: ما انك لطف عليك ما انك انا عمري ما كنقول للفنان يحكي غني في المباشر معناه اللي كان هو حب هذاك ما حبيت نفدلك عليك ما انك جبت على العرض نذكروا العرض نهار السبت 7 متاع العشية نهار السبت 6 جوان 7 متاع العشية في قاعة الفن الرابعة المسرح الوطني في تونس.
2: اي
1: هكا ولا ليه الناس اللي تحب تمشي واللي تمشي تقص تسكرها باش تحضر العرض ما قبل الأول.
2: مرحبا باش تكون فريمون كيما رحلة ماهوش عرض موسيقي وكهو خاطر خدمنا زاد على ليماج فما حاجات باش تكون فما بروجيكسيون فما خدمنا على اللوميير
1: سينوغرافي
2: فما ذو وكل شيء، وهي كل كيما الرحله هكا، غنايه تسلم لغنايه، ما فماش غنايه ونقصوا،
1: عملت لها سيناريو يعني
2: حاجه ولا حاجه كيما هكا، باش تسلموا غنايه تونسيه لغنايه، معني باش تكون فريمون رحله في قلب تونس.
1: يعني مش معناها تكمل تغني المالوف ومن بعد تمشي تغني للركروكي ومن بعد تمشي لل
2: صعيبه لا، هو خاطر
1: فما فما فما خرافه،
2: فما خرافة، وخاطر زيادة كل إيلة عندها النغمة متاحة بعيدة على الأخرى، كيفاش باش يقربوا لبعضهم، هو ذيك كانت زيادة معناها صعيبة من الأول، كيفاش باش تخطف. أما خدمنا على كيما نقولوا احنا الليني اللي هو فما ميوزيك إلكترونيك اللي هي باش تكون هي الليني اللي باش يمشي عليها كل شيء، وال وال وال النوع باش يمد النوع اخر، النوع اخر باش يخدموا بعضهم كيما
1: يعني لوحة تشكيلية متنوعة معناها على ركح المسرح الوطني نهار السبت. قداش طول العرض تقريبا؟
2: باش يكون بين ساعة ساعة وربع،
1: ساعة وربع، ساعة وربع،
2: ساعة وربع
1: شوية.
2: هو هذا احنا سميناه
1: ولا دويقة، هذايا
2: سميناه قربي شابيتر 1، باش يكون فما دي شابيتر اخرين قاعدين نخدموا عليهم من بعد، اما توا بوغ لو مومون باش يكون
1: هذا الفصل الاولاني،
2: الفصل الاولاني
1: هذا الفصل الاولاني الفصل الاولاني كي يكملوا الفصول الاخرى ينجم يكون عرض متكامل يتقدم في مهرجانات صيفيه مثلا.
2: اي طبعا طبعا طبعا، هو هو هكا ولا هكا، العرض ما دام باش يتقدم باش يمشي للمهرجانات الصيفيه والمهرجانات بصفه عامه، اما جوست احنا توا مركزين على نهار 6 جوان مع صاحب تاع العشيه
1: في قاعة الفن الرابع،
2: برشا تركيز على العرض الجاي.
1: ديما معاك انت ماكش بخيل ديما في العرض، يعني ماكش من الفنانين اللي تحب تظهر انت وحدك، ديما في الموسيقيين زادة تلقاهم موجودين، معناها الركح يبدا ثري بالموسيقى وبالجماليات بالفعل معناها في
2: والله الليكيب اللي تخدم معايا كلهم فريمون
1: نفس الفريق
2: بالعاده. بدينا نعملوا دوبوي يا ماما، ولينا تبارك الله عنا اكثر من 5-7 سنين سا ديبون،
1: ما شاء الله عليكم،
2: نخدموا بعضنا وفريمون ولينا نفهموا بالكدا بعضنا، واي فوالا حتى سيغ سين سا سو فوا لونتونت وسا سو فوا الجو.
1: صحيح صحيح، من نهار 6-6 مع 17
2: في الكاتريام مارف
1: 6-7-4
2: احنا جدات بزهرهم في باليش.
1: علاش قربي؟ علاش قربي ما فسرنيش للناس؟
2: قربي على خاطر
1: نعرف قربي اكل الدار اللي تبدا معناها ماهيش هي، ماهيش حتى دار معناها اللي
2: ليه هو تفسير هو الدار
1: المعروف،
2: هو الدار الصغيره بيت صغيره ومهبيه بدبش وفيها سبوت واحد تاع ضوء. انا قلت معناها غولاتيفمون تونس صغيره ومعبيه برشا انواع نتاع موسيقى، بالعكس هي
1: برشا موروث،
2: برشا موروث، هي رؤيه اخرى لل
1: رؤيه فنيه مش رؤيه قربي معناها.
2: لا مش قربي بال
1: مين ان شاء الله الناس تكون موجوده نهار 6-6-26 نهار 6-6 جوان 2026 7 متاع العشيه في فضاء
2: الكاتريام
1: مار الفن الرابع. شنو نسمعوا نوار؟
2: الغنية جديدة حقا
1: جديدة جديدة لنا احنا خاصة عديت أقبل
2: ليه مزلت
1: أول مرة نسمع نوار نضال يحيوي. شكرا لك على حضورك بحضينا، يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق، ونرجع مرة أخرى تكمل باقي الفصول. هذا الفصل الأولاني تشوفوه نهار السبت 6 جوان في الكاتريام في الفن قاعة الفن الرابع قاعة المسرح الوطني. مواصلين معكم في يحلو المساء.

0: نوار من بعد نضال اليحيوي جديد جديد للإذاعة الوطنية في يحل المساء معكم في موعد الأربعاء على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. اللي قاضية قربي مشروع قربي العرض الموسيقي لنضال اليحيوي نذكره نمشي يكون نهار سبت 6 جوان 7 متاع العشية في قاعة الفن الرابع في شارع باريس. خليكم معنا مواصلين ديما على موجة إذاعتنا الوطنية.
1: Il est à Champigny, salarié.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء، يحلو المساء مع أمان بولعريس.

ومن دنيتهم فكنا يا زينة، وصلنا لهذا نهاية لقانا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يحلو المساء. يحلو المساء ديما معنا في لقاء الأربعاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لرفاق دربي اللي رافقوني اليوم، كريم المدب وحمزة السفار في الهندسة التقنية، فاروق الزيرعي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، وعبد اللطيف الوسليدي في تنسيق الحصة. كنت معكم أماني بولعريس من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تتواصل غدا اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة جوان 26 و2000 لتمتد حتى العاشر من الشهر الجاري. هذا وتنشر وزارة التربية بداية من يوم غد الرابع من جوان عبر الموقع udinat.in أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا. شهد المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد، وذلك وفق رئيسة قسم القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر ليلى عبيد. وبمشاركة أطباء وجراحين وخبراء في جراحة القلب والشرايين من مختلف دول العالم، تونس تحتضن بداية من يوم غد وعلى امتداد 3 أيام أعمال المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين. الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 165 عونا في اختصاصات متعددة بعدد من المطارات التونسية على أن يكون الثامن من جوان الجاري آخر أجل لإيداع ترشحات. يتمنى وفي الشرق الأوسط وكالة تسنيم تنقل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لضرب إسرائيل إذا ما اعتدت على العاصمة بيروت. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن طهران لا زالت تهدف لامتلاك سلاح نووي على المدى البعيد. حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمحيط قلعة شقيفة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دور الغنائية منسية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أو في كنوز النغم. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في تونس ولا خارج تونس. مرحبا بكم وين ما كنتوا. ما زلنا مواصلين في كنوز النغم بمعية الفنان الأستاذ البشير السالمي في التوثيق والتأريخ للأغنية التونسية، انطلاقا من هذه الدار، دار الإذاعة اللي تشكل ذاكرة وطن، واللي كانت المساهم الأبرز في إنتاج الأغنية التونسية. وهذا بينه سي بشير السالمي على مراحل في الحلقات السابقة، وما زلنا باش نحكيه فيه لأنه فما محطات هامة قاعدين نتوقفوا فيها. من بين هالمحطات برامج الهوات، واليوم محطة هامة جدا مش ياخذها السي بشير بالتحليل وبالتفصيل وبالتعليق معاه، وعنا فيها برشا ذكريات جميلة. لكن قبل خليني نرحب كالعادة بسي بشير. أهلا وسهلا ومرحبا بشير السالمي.
2: مرحبا أحلام، ومرحبا بسادة المستمعين اللي حصة بعد حصة زيد عددهم، والتنوع من مصر لكندا لوس أنجلوس.
1: مستمعينا نعم،
2: مستمعينا معناه في كل أصقاع الدنيا قاعدين يسمعوا فينا
1: نعم،
2: ويتابعوا في الحصة،
1: يعطيهم الصحة. وهذا شيء يفرح إن شاء الله يا ربي ديما أحنا عند حسن الظن، ونقعد ديما طبعا في انتظار تفاعلاتهم وملاحظاتهم، ومرحبا بهم. اليوم وين وصلنا سي بشير؟
2: احنا وصلنا تول الرجوع بن عجية أو تسلم بن عجية مقاليد الحكم.
1: أيوة،
2: انصح التعبير.
1: أي
2: مصلحة الموسيقى
1: بعد سي حمادي بن عثمان.
2: بعد سي حمادي بن عثمان، الحقبة الزمنية هي 84-85. محور الحصة الليلة هي نادي المواهب اللي هو أعده عبد الحميد بن عجية بمعية الفنان عبد الستار بن عيسى، وهو برنامج تلفزي نال حظوة معناها كبيرة عند السادة المشاهدين، وتخرجوا منه العديد والعديد، وهو كل شيء في الإبان مش نقول لكم عليه. لكن أنا نحب توا كجرد الأهم البرامج،
1: برامج الهوات.
2: برامج الهوات هي المصدر الوحيد لصناعة النجوم،
1: الأصوات. نعم،
2: الأصوات ومن بعد يوليو نجوم.
1: نعم، وكي نقولوا صناعة راهو ماناش غلطين، راهو الكلمة
2: اللي
1: نعنيوها.
2: نعم،
1: لأنه خاطر فما متابعة وفما إنتاج.
2: نعم، نعم،
1: صناعة.
2: نعم،
1: بالحق.
2: شوف أخواننا في لبنان فما شركات معنا الاسم متاعهم صناعة النجوم، ويأخذوا الإنسان عنده مواصفات النجم ويزيدوه في العلاقات وفي الإنتاج
1: ويحذيوا فيه
2: وينجولوا، وخاصة الإنتاج. احنا زاد كيف كيف البرنامج وقت اللي يتابع بعد النجاح وبعد التتويج، وقت اللي تصير المتابعة وتلحله وتعمله، كل ريناهم اللي ولوا نجوم.
1: نعم،
2: هاب شي يأتي ذكرهم. كانت برامج الهوات منطلقا حقيقيا لظهور أصوات تفوقت في الأداء الغنائي وأثرت الساحة الفنية، هذا اللي كنا نحكيه فيه. نذكر أهمها نادي الهوات في أواخر الخمسينات، معنا عنا تقاليد احنا.
1: أي أي،
2: تونس في الحكاية هذه
1: بالضبط
2: من آخر الخمسينات. نادي اسمه نادي الهوات،
1: كان يقدم فيه حمادي الجزيري،
2: كان يقدم فيه حمادي الجزيري.
1: أي،
2: في الراديو. وبالأمارة وقت اللي حكينا على
1: روف،
2: كمال روف نجاح.
1: نعم، وبالأمارة يقول بارك الله فيك، بارك الله فيك.
2: صحيح صحيح، يقص على الإنسان كي يبدأ يعرف يغني يخليه، كيف يشوف اللجنة شمأزتك شوية من الأداء ما هوش سليم ولا فما نشاز ولا واحد، ما يهموش، يقص عليه بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. يقص عليه ما يهموش بالمزح اللي عنده وذاك. وكل البرنامج الثاني هو ملف التسلية. ملف التسلية كان يعده محمد رشيد بالغيث المخرج، ملف التسلية هذايا فيه الأنشطة الرياضية والثقافية، من جملتهم يستقطب المطربين والممثلين هذا يخرج منه سي سمير كمون وقتها قلد الأصوات هو ونزيد نفكروا السادة المستمعين في سمير كمون اللي يعمل شارلو كانوا يسميوه شارلو
1: عنده
2: تونس.
1: برشا مواهب هو
2: عنده مواهب متعددة وحاجة أخرى هو مؤلف
1: نعم.
2: شاعر غنائي وملحن
1: نعم.
2: لحن يا أمي متاع صابر الرباعي معناها كلمات وألحان
1: نعم.
2: معناها يحب يقول الرجل ذي معنى
1: فنان شامل
2: متعدد المواهب
1: نعم تحيه لي نعم.
2: يجي في هذه في وسط الستينات مع ظهور تلزق البرنامج اللي بعده هو المجال مفتوح اللي يقدمه عز الدين الملوح الله يرحمه. هذا المجال مفتوح كان يتقدم خاصة في موسم الصيف على يمشي البحورات ويعملوا
1: ويكتشف
2: فيه
1: المواهب
2: مواهب في كل الميادين في كل شيء. ثم جاء دور البرنامج اللي نسميه أنا معنا برنامج الضخم خاطر أنا خرجت منه اللي هو نجوم الغد
1: نعم.
2: في السبعينات علي سريتي وحكينا عليه
1: طبعا حكينا نجوم عليه الغد باستفاضة نعم.
2: وعملنا عليه زوز حصص
1: نعم.
2: رقم خمسة فن ومواهب لعز الدين العياشي. عز الدين العياشي يعزف كونترباس وهو مربي أستاذ موسيقى وزاد صانع نجوم
1: أكيد
2: بالبرنامج متاعه هذايا
1: ساهم في اكتشاف
2: العديد من الأصوات أسمعوا الأسامي يا أخوي
1: أيوة.
2: أمينة فخت لمية الرياحي هادية جويرة ذكرى محمد منيا البجاوي صوفيا صادق سلاح مصباح شكري بوزيان ثامر عبد الجواد والقائمة تطول معناها تنجم تقول الفدات اللي احنا نشوفوا فيهم توا كلهم تخرجوا من البرامج الهوات ما فماش كون جاء كيكا من فراغ راو
1: صحيح.
2: وكيف كيف زاد راو يعملوا النهائي ديما في مسرح كارتاج ويأخذوا الجوائز ويتوجوا الكل. وكانت المتابعة في فن ومواهب لعز الدين العياشي كانت المتابعة تأمنها تسجيل الأغاني والكل تأمنها الفرقة القومية فرقة قومية هي اللي وقتها على أول تكوينها وكان يقودها عز الدين العياشي وكانوا يعملوا التورني في
1: المهرجانات
2: الصيفية
1: نعم.
2: بالأسامي اللي كنا نحكيوا عليهم تو
1: نعم.
2: اللي ذكرناهم ثم النهائي اللي هو صار في مسرح كارتاج معنا شو قديش عندها أهمية البرنامج بعد فن ومواهب بعامة 84 يجي محور الحصة متاعنا اللي هو نادي المواهب اللي باش نعملوا له الحصه هذه
1: باش نحكيوا عليه
2: الحصه الجايه ان شاء الله
1: نعم.
2: اللي باش نحكيوا عليه باهي احنا باش نكزوا تو في الزمن باش نكملوا الجرد اللي عملناه سبعه مواهب 92 هذه مواهب 92 كنت انا نقود في الفرقه وكل
1: نعم.
2: حاتم بن عماره هو يقدم الحصه
1: شكون ابرز الاسماء
2: الابرز الاسماء درصاف الحمداني صابر قريع صابر أحمد اسمه وحيد الحثروبي ومعز القروي وهذا في وقت بن عثمان في وقت حمادي بن عثمان
1: وقت اللي رجع في المرة الثانية
2: في 92
1: أي نعم
2: 91 92 93 وهو جاء للبرنامج 92
1: نعم استمرت برامج المواهب
2: ولا انقطعت أي نعم. بعد 92 ثمانية سنين نجم تقول ما فما شيء طريق النجوم اللي هو في عام 2000 يقدموا رؤوف كوكا والإشراف الموسيقي للفنان وصانع النجوم عازف الكمان الشهير والملحن القدير محمد صالح الحركاتي محمد صالح الحركاتي هو بلسانه قال لي المطربين الكل اللي تعداوا واللي ولاوا فدات أنا جبتهم أنيس الخماسي ريم النقاتي آمنة فاخر سمية الحفروبي وردة الغذبان إنصاف بالغالية في 2002 استمر البرنامج بعد ما مشى كما حكالي بعد ما مشى محمد صالح حركاتي لأمريكا وقت قعد رؤوف كوكا عمل 2002 ما وصلش كما يلزم موسيقي راهو في الحكاية
1: لازم هو التقطير الموسيقي
2: كل شيء كل شيء كل باهي نرجع تو احنا المحور حصت
1: قبل ما نرجع برامج انتاج الاصوات الغنائيه وقفت غادي ما عادش
2: تنجم تقول اهم هذه فما في التلفزيونات الخاصه وقعوا بعض برامج لكن الحقيقه ما اتوش اكلهم بالحيز الزمني اللي احنا نذكروا فيه هذايا عرفنا للمطربين هذوما جدد منين جاوا
1: بعد ذلك كل ما هو موجود في الساحة
2: بوسائل خاصة ولا خاصة. يجي يعمل تيست ولا يصاحب ملحن ولا ملحن يقدم مطربة ولا يجيب مطرب وهذا كله خاطر اللجنة في الإذاعة ما عادش ملا في مصر تنجم تغني من الشارع
1: وهذا أثر الحقيقة, أثر الحقيقة حتى على مستوى الأغنية التونسية
2: لحنا والكلمات نقوله ما يتغشش حد ولكن هذا شيء واقع
1: حقيقة واقع
2: توا حدث ولا حرج في حكاية المطربين من انت تلفت تلقى مطرب
1: ونوعية الأغنية زادة
2: وسمحني والله هي لو كان نلقى مطرب اللي هو قال عدنان شواشي اللي هو معناها مقتدر وقدير وصوته بالحق وأداء صحيح وجميل وكله كل يا حب ذا يا حب ذا نشجعوه احنا حتى ولو من بعيد حتى بكلمة باية لكن للأسف اللي هي معناها أشباه أصوات
1: وهوني نعرف قيمة برامج الهوات والفراغ اللي تركته وهذاك علاش المواهب التونسية متاعنا بداوا يتوجهوا للمشرق وفي توجههم للمشرق
2: يضيعوا
1: مش ديما التجربة تكون
2: حتى الهوية التونسية تضيع على خاطر نعرفهم أنا اللي بشاو لبرا وبشاو للمشرق أول ما يبداوا يغنيوا شوية جارية حمودة ودرجتوه كلمتين خفاف نظاف ومن بعد ينغمس في أغاني التراثية متاعهم جملة يولي هو يشفي دربهم
1: هذاك علاش سي بشير أنه أمر ملح راهو الآن توا وجود برنامج للهوات يبدو لي
2: نعم يلزم الإرادة
1: باش نعدلو
2: يلزم الإرادة قبل كانت الحقيقة الحقيقة كانت يا وزارة الثقافة وساعات بالتعاون توا أنت شنو معناها تقول برنامج الهوات من الإذاعة ولا من التلفزة التونسية وفرقة الإذاعة وكل ثم النهائي يقع على مسرح كرطاج
1: أكيد بالتعاون مع وزارة
2: بالتعاون
1: الثقافة
2: مع وزارة الثقافة
1: لازم لابد يعني.
2: خاصت لهم شهرية وكله كانوا وكانت الناس كلها تصبح تحكي على المتوج المتوجين ومن وقتها يأخذوا تأشيرة وإحنا توا باش نشوفوا محور حصتنا هذه يظل تكلمنا برشا
1: فهمت أي مانا حبينا نمهدوا للسادة المستمعين باش بتفاصيل مهمة نجيو توا لل
2: 84-85
1: الدورة الأولى
2: نتاع نادي المواهب إعداد عبد الحميد بن علجية وعبد الستار بن عيسى وتنفيذ فرقة الإذاعة والقيادة بشير سالم قيادة الفرقة
1: انت قعدت برشا تقود في الفرقة سي بشير
2: 14 سنة
1: من وقتاش لوقتاش
2: من 93 من اللي خرج الحاج اللجمي على
1: تم احالته على التقاعد
2: لا نحب الكلمة الاخرى نحبش التقاعد
1: تم على احالته على شرف المهنة
2: بالضبط
1: تحبش كلمة تقاعد
2: لا ما نحبش تقاعد خاطر ما يتقاعدش
1: الفنان حتى انا معاك
2: ممكن الموظف يتقاعد اما الفنان ما يتقاعدش
1: والدليل هكا انت موجود
2: انا متقاعد عندي 10 سنين توا
1: ماكش متقاعد هاك موجود في انتاج وتقديم
2: هاني ننشط معاكم وكل
1: اي مرحبا وكل
2: ربي يعطينا طول العمر
1: من 93
2: من 93
1: خلينا نوثقولها انت توثق للناس نوثق لك
2: من بعد الحاج اللجمي رحمة الله عليه الفنان الكبير هذاك بعده هو خذيت انا الفرقة الى غاية 2005-2004 معنا 14 سنة
1: ما شاء الله تجربة كبيرة
2: فيهم مسيرة كبيرة وفيهم أكيد. انتاجات وفيهم خلاف التسجيلات في استديو 8 وخلاف الحفلات وخلاف تمثيل تونس في خارج الوطن والفرقة بالعينين قال الراجل فرقة
1: بالله سي بشير نعرف باش نحيد بيك شوية على مضمون الحصة لكن مهم ياسر حب ديما نستغل وجودك معانا خاصة في النقطة هذه شنو هو الفرق بين أنك تكون عازف وبعد تولي قائد للفرقة
2: لا بعيد الشيء على بعضه لا بعيد تكون خبزك مخبوز وزيتك في الكوس تكون رايض على روحك مطلوب منك تحفظ الغناية وتقرأ مليح الغناية وتنفذها تبقى لما يمليها عليك رئيس الفرقة الشيف دركاس
1: والقائد شنو دو
2: القائد اسمه فيه هو قائد يقود الناس كل يسمو يوحد الفرقة بالعدد اللي موجود في الفرقة من 20 ولا 20 عازف يتوحدوا على يد واحدة.
1: تولى السادة المشاهدين كي بداو اللي ما عندوش علاقة بالموسيقى مشاهد وكهو، لكن يتذوق يرى الشيف دوركستر يقود في الفرقة وفي يده كالباغيت ويهز فيها ويحط شنو ما الإشارات.
2: إشارات هاوجيك لاديف أراه إحنا وقت اللي نشوفه الشيف دوركستر يهز في ديه ويحط والباغيت وكل هذيك خلاصة التمارين اللي صارت. إحنا ما ريناهمش في الكواليس وما ريناش أثناء التمارين. أثناء التمارين فما مفاهمة وفما عيات وفما تفاهم وفما ضحك وفما مثابرة وكله فما خدمة أكل الأغاني وأكل البرنامج ذيك.
1: يعني الإشارات ذيك متفق عليها مسبقا،
2: هذيك متفق عليها مسبقا ويسنسوا بها وفما إشارات عالمية.
1: بالضبط.
2: الموسيقى لغة عالمية، ما قلنا الموسيقى علم رأي فن وعلم، والفن بصراحة ما دام هو حديث وتجمد خلينا نكملوه. احنا نستهلكوا في الموسيقى اللي هي برا قول فن، معناه نستهلكوا موسيقى ذوقية. ماهيش ماهوش كفر كعلم، معناها
1: طبعا العلم مش متاح للناس
2: الأهل الاختصاص. ملايين الإشارات هذيك معناها لو كان باش تقود موسيقي جاي من ألمانيا يمشي بالإشارات هذيك، لأن الإشارات هذيك حسب المكتوب. الشيف دوركستر الساعة أول حاجة البرنامج الكل يبدأ حافظه.
1: أكيد
2: حافظه. أيه. مش معمل يقرأ فيه في وقته.
1: أيه.
2: يبدأ حافظه، والإشارات هذوك ساعات يغمض عينيه ما يراش المشتوه مكتوب عليه. هو معناها كالتيموان كل مرجع صغيرون قدامه.
1: نعم.
2: وكهو ما هو حافظ البرنامج، معناها أنت تشوف اللي شيف دوركستر في الفرق سمفونية كاملة يمشيها الشيف دوركستر وعينيه مغمضة، فما أماكن اللي تستدعي باش يغمض عينيه وباش يسرح وباش يعطيهم من عنده. ها وش حبيت نقول، الشيف دوركستر مهمته يمشي الفرقة ويخرج اللي موجود في اللحن تتمة للتمارين اللي صارت.
1: أي.
2: مع الفرقة، ويعطي من روحه نهار الحفلة، يزيدهم حاجات اللي هما في ممكن يصير في أثناء التمارين ما راوهاش من عنده. هذه موجودة عند عبد الحميد بالعلجية مثلا في موسيقى ماهيش مصاحبة بالآلات الإيقاع.
1: أي.
2: بلاش إيقاع.
1: أي.
2: موسيقى مسيبة.
1: أي.
2: في تمشيتها في باش يمشيها هو.
1: أي.
2: وتمشي كيما يحب هو، ممكن يصير في التمارين كانت أسرع شوي. نجم يحل فيها هو شوي،
1: واضح
2: يعطي من روحه.
1: بالضبط.
2: وزاد الاتموسفير الكل الجو العام نتاع الحفلة يقتضي في السرعة، يقتضي شوية معناها راهي الموزيكا روح
1: وما
2: هيش حاجة.
1: أكيد.
2: مسطرة
1: به. قبل ما نسكروا هالقوس هذايا ونرجعوا للموضوع الرئيسي، سؤال أخير وجاوبني باختصار، هل أي عازف نجم يكون قائد فرقة؟
2: لا يلزم عنده استعداد، خاطر باش يتحمل مسؤولية الناس كل، وعنده ثقة في روحه وشخصيته قوية.
1: أيه.
2: وبرشا حاجات ساعات تلقاها ان بون ميوزيسيان موسيقي ممتاز، لكن ما يرهب يخاف يحشم. شخصيته مش قوية، يعمل على غيره، تقوله تراه يا فلان قول واحد اثنين، يقولك لا يا خويا نقول شوكا الاخر يقول. فهمتي؟ وينقز واحد منهم يقول واحد اثنين. هذاك تلقاه عنده الفولونتي وعنده الإقدام وعنده.
1: أيوة. يعني ترجع لطبيعة الشخصية
2: بالطبيعة.
1: في النهاية
2: بالطبيعة. بالطبيعة.
1: ونرجع وإحنا الموضوع حصتنا اللي أيوة. هو نادي
2: المواهب الدفعة الأولى.
1: أيوة. الموسم الأول.
2: الموسم الأول اللي هو 84-85.
1: أي نعم.
2: كانت هي فترة حلوة.
1: في الأوف حكيت لي برشا على الجينيريك متاع البرنامج نادي المواهب سي بشير.
2: الجينيريك أنا معناها اقترحت روحي أنا على خاطر عندي حنين لنجوم الغد، وأنا خريج نجوم الغد.
1: نعم.
2: قعدت عندي كالنوستالجي الحنين متاع البرنامج هذاك، ونعرف الهوات شنو يحسوا وقت اللي يجيو يعديو. اقترحت على سي عبد الحميد، قلت له كان ممكن أنا راني مستعد باش نلحن الجينيريك. قال لي يا وليدي بالك تطلب علينا برشا فلوس من بعد. قلت له تابع الخدمة بلاش، ما يسالش
1: متطوع.
2: أيوة. فهمت. وانا وقت عطيني تعدلي جينيريكو. أيوة. باسمي مش دينا مش ديما فلوس راه
1: طبعا.
2: لحنته في ليله ساعه
1: أيوة.
2: ما طلع عليه الصباح الا ما كملته. علاش؟ خاطر الفكره عندها نهارين ولا ثلاثة ايام قدامي، الفكره قاعد كل مره نزيدها حاجه.
1: فاش تتمثل الفكره؟
2: اش تتمثل الفكره؟ الهاوي جاي للفرقة وجاي بشي يقدم روحه وجاي بشي يعدي امتحان وبشي يغني. كي بشي يغني فما الربثة وفما الخوف
1: تراك
2: من وفما التراك وفما وفما الرهبة ومهاوين هاوين أول مرة يراو الفرقة معناها كاملة والكل معناها عنصر الخوف موجود والتراك والرهبة موجود والعنصر متاع أي يعمل قليب وانجح هذا باش تولي
1: العزيمة والإرادة
2: العزيمة ذاك الكل موجود.
1: هذو ما حبيت تعبر عليهم في الجينيريك؟
2: هذو ما عبرت عليهم بالموزيك. فما السلو القانون اللي موجود في الجينيريك يمشي يمشي يمشي يمشي وبعد يطيح يطيح في اللحن اللي نتقولش بيه كاينو بشيقف. هذايا هو الإنسان ذاك اللي يخيب في الامتحان هو ذاك.
1: يعني أنت عبرت على هذا وهذا
2: بالضبط على الكل حالات الكل اللي تصير للهاوي عبرت عليها بالجينيريك. معناها ما عملش موزيكا كيكا عندي موزيكا قمت يا برا نعملها جينيريك متاع هوات واحد. لا لا لا هي حكاية هي حكاية هي
1: مهم جدا ما تقول سي بشير. هذا هو الفنان الحقيقي.
2: توا كي باش يسمعوا جينيريك توا يسمعوا روح الشباب
1: أيوة.
2: ويسمعوا تك تك تك تك هذوك السيد جاي باش يعدي الامتحان ويغني وفما اللي عند الامتحان يكرم المرء
1: أو
2: يهان فما اللي ما يفشل
1: أيوة.
2: كما القانون فشل وفما اللي الأكورديون هو اللي يعطي روح الشبابية والأورك كيف كيف والكمانجة هي اللي تعبر هي اللي فرحت لهم
1: أيوة.
2: هي اللي تبارك النجاح
1: نعم.
2: فهمتني؟
1: كل آلة وشنو دورها عطيتها
2: بالضبط كل آلة شنو دورها والنوعية متاع الموسيقى هذه تتسمى في الغرب ميزيك دي شامبر هي موسيقى صالون
1: نعم.
2: اللي هي من كل آلة آلة
1: نعم.
2: تلقى ساعات كمانجتين آلتو فيولونسيل كونترباس
1: أي.
2: المهم يقولوا موزيكا اللي هي مقسومة عليهم والحكاية تتم بين هذوما وتظهر الفيرتيوزيتي متاعهم كل واحد يوري روحه وتسمع اللحن موزع على نفس الحكايه ذيك انا خذيتها من موسيقى صالون
1: هذا هو
2: ميزيك دي شامبر
1: نموذج مال اللي باش نسمعوه توا اللي موسيقى صالون
2: كل مره تخرج اله تقول
1: به جينيريك نادي المواهب بامضاء الفنان الكبير العازف القدير قائد فرقه الاذاعه التونسيه سي البشير السالمي.

0: به بعد ما سمعنا جينيريك نادي المواهب نرجع نفصل في القائمة المتوجة للموسم الأول لهذا البرنامج، الأسماء اللي كانت موجودة فيها شكونهم تحديدا؟
1: صابر الباعي، علي بالعيد، منيرة حمدي، فيصل الرياحي، فيصل الرجيبة، سوسن الحمامي، ثريا عبيد، هذوما السبعة الدفعة الأولى الموسم الأول.
0: توا نجيو للأغاني سي بشير، أكيد بعد ما تخرجوا ما قعدوش مكتفين إيديهم.
1: لا، المتابعة عاد.
0: أيوة،
1: أهم حاجة هي المتابعة.
0: أي نعم،
1: في البرامج هذية معناها اكتشاف النجوم، بلاش متابعة شيء ما عملنا.
0: أكيد
1: شيء ما عملنا.
0: أي نعم،
1: معناها ما غير متابعة وما غير تأطير وما غير ما عملنا شيء. بالعكس، مصلحة الموسيقى خصت لهم الملحنين الكل، واقتصر النشاط مصلحة الموسيقى في السنين هذيك اهتمام بالهواة،
0: ينتجوا لهم، يلحنوا لهم، يسجلوا لهم.
1: أي نعم.
0: ويظهر لي كل صوت اهتم به ملحن معين.
1: والله ساعات
0: كأنها الحكاية كيكة.
1: أي كيف يعمل معه غناية وتنجح.
0: أي،
1: يعاود معه، لكن ما يمنعش اللي هو الملحنين زاد نسبيا وقت اللي مطرب ينجح. ما هو اللي يقولوا مطرب على الطوى أثبت جدارته
0: طبعا،
1: ولا مطرب
0: نعم.
1: ما عادش هاوي وبر.
0: أي،
1: كي ولا مطرب حتى الملحنين زاد يحبوا يجربوا معه. هذاك علاش تلقى بعض أصوات الدولت عليها عديد الملحنين.
0: أي نعم، بشكون نبدأ؟
1: صابر الرباعي.

0: بيه هذه أغنية البدايات لصابرة الرباعي اللي لقيتها خزرت لي ألحان محمد رضا. توقيت الحصة ما يسعفناش سي بشير باش نسمعوا كل الأغاني
1: لا
0: كاملة باش نحاولوا أنه مقتطفات.
1: أيوة التكنيك اللي تسمع فيها التوى بتاع صابر الرباعي موجودة فيه من اللي هو صغير.
0: هي نفسها
1: صوت قوي الله مصر. هذيك معطت ربي الهيبة يعطيها ربي أصوات الناس.
0: صحيح
1: كما المطربين كما المقرئين كما
0: كل شيء
1: معطت ربي.
0: نعم
1: ما يتعلمش راهو الشيء هذا هيبة من عند المولى سبحانه.
0: أكيد طبعا وتتالت الأسماء.
1: أنا نتفكر الحكايات ما زادت أكدتهم لي علي بالعيد
0: اللي باش نسمعوها بعد شوية في
1: اللي باش نسمعوها.
0: تصريح خاص
1: علي أنا نحب نحكي عليها شوي.
0: أي نعم
1: عليا جات بعد منيرة حمدي بشهرين آخر 84 في ديسمبر يظل في آخر, آخر ديسمبر. وعندي علاش التاريخ هذا أنا حافظه ما يهمش
0: لازم يذكرك بحاجة
1: يذكرني عليا بالعيد إيش باش تغني يا بنتي؟ قالت باش نغني حاجة لأم كلثوم. حاجة لأم كلثوم أنت إيش باش تغني؟ معناها حاجة لأم كلثوم يحب يقول هي حافظة أربع خمسة أغاني وإحنا نختاروا
0: هكا أنتوا ما فهمتوها.
1: هي إحنا فهمناها هكا
0: وهي عليا وهي تلقائية
1: وهي تلقائية وهي تلقائية معناها زعما معناها هي حسب ما تعرف وحافظة لأم كلثوم هي الدم متاعها أم كلثوم.
0: صحيح مالاش غنت لكم؟
1: غنت لنا هو صحيح الهوى غلاب.
0: الله الله
1: يا أخي أنا وجلول جلاسي والأولاد اللي نحبوا أم كلثوم وبهتنا ساعة في نوعية الصوت يا بنتي. نوعية الصوت وهي فك الصغرى ذاك والكل تسمع ما شبه كبير بأم كلثوم. قلنا لها شنو تحفظ آخر؟ قالت نحفظ الصبر حدود. كي قالت ما تصبرنيش بود در دم دم در يا بنتي

0: الليلة جاتنا طفلة تقول أم كلثوم في عمرها، هي تغني، مش هي
1: اي
0: حافظة أم كلثوم، نسخة من أم كلثوم بالنفس، بالحركات، بالنطق، بطريقة الغناء،
1: حتى في الحضور
0: في كل شيء،
1: عالية.
0: بهزة
1: اي
0: اليدين،
1: اي صحيح.
0: بالوقفة، بكل شيء، وهي بصغر سنها، والكل معناها حاجة روعة، حاجة روعة.
1: ملك قلت لها تقبل بالعشرة.
0: بالعشرة صحيت.
1: به سي بشير، ما دابك انت حكيت على عالية، هات خلينا نسمعوها. هي دخلت معانا مشكورة في كنوز النغم، ومعاها بعض الذكريات هكا
0: نعم
1: نبشنا معاها الذاكرة
0: اي
1: شوية. هات نسمعوا شنو باش تقول.
0: اي
2: حبيت نحكي على فترة حلوة برشا من حياتي الفنية، وهي الفترة الأولى دايوغ، معناها بدايتي وبداية كل زملائي أواخر 84 أوائل 85، حين كنا في برنامج نادي المواهب وشاركنا في البرنامج. طبعا كان يديره الله يرحمه سي عبد الحميد بالعنجية، وفي الفترة ديك كانوا زملائي منيرة حمدي الله يرحمها، نعتبرها أخت وعزيزة وغالية، صابر الرباعي، فيصل رجيب الله يرحمه، سوسن الحمامي، ثريا عبيد، هشام دريدي، هذوما كل معناها فيصل الريحي. اي كانت وقت المنافسة على أشدها، واعتنوا بينا في معناها وأمدونا بأغاني بعد يعني خاصة بينا، اعتنينا بها ركح قرطاج، أنا منهم قصيد اغضب كما تشاء اللي نلت به بالجائزة الثانية بعد صابر الرباعي، ومنيرة أظن الله يرحمها الجائزة الثالثة، وفيصل رجيبة الجائزة الرابعة، ولها حاجة كيما هكا. يعني كانت فترة حلوة برشا، الموسيقيين الكل كانوا يشيدوا بأصواتنا والملحنين الكل، يعني كنا كل فنان كان يعتني به ملحن. مثلا أنا شادلي أنور الله يرحمه، نعم، الملحن الكبير شادلي أنور، صابر الرباعي، سي محمد رضا الله يطول في أنفاسه. كانت يعني فترة مزيانة برشا، تألقنا فيها كفنانين اللي قعدنا لتو، معناها الوقت هذا من تخيل من عام 85 تو معناها 2026، الحمد لله عملنا معناها كارير حلو برشا، وهذا الكل نتاج العناية اللي لقيناها.
0: عالية بالعيد كانت نهار بعد نهار لازم تجينا فرقة الإذاعة وتقعد بحذانا، وحتى كي نبداو نتمرنوا في التمارين على اغاني اخرى بتاع مطربين اخرين تبدا هي تسمع، وقاعده بنتنا ربت الولف علينا،
1: بنت الاذاعه.
0: وكل بنت الاذاعه، بنت الفرقه،
1: اي نعم،
0: بنت مصلحه الموسيقى هي.
1: اي نعم،
0: وهي بالعفويه نتاعها تخلي الناس كل
1: عاليه
0: تحبها،
1: طيبه ياسر،
0: طيبه ياسر،
1: وعفويه.
0: وصادقه،
1: اي نعم، وفنانه،
0: صادقه
1: فنانه
0: والله،
1: حقيقيه
0: صادقه
1: وحساسه،
0: كيف كيف
1: وفيها
0: زادها.
1: كل ميزات الفنانه
0: اي نعم
1: عاليه.
0: اي نعم.
1: شكون اللي لحن لها في البدايات؟
0: برشا، شادلي أنور، قاسم كافي، محمد رضا، محمد فوزي بن علي الأكورديونيست الله رحمه الله عليه.
1: أكيد وقتها عالية بالحضور هذاك وبك المفاجأة اللي شكلتها في الساحة الفنية، أكيد رأوا الفنانين الكلهم حبوا يقدموا لها أغاني.
0: بالطبيعة بالطبيعة، وهذاك اللي صار.
1: أي نعم،
0: وهذاك اللي صار، عندها العديد والعديد والعديد من الأغاني. عالية بالعيد مش عندها الأربع وخمسة أغنيات اللي قاعدين يتعدوا،
1: عندها ريبرتوار كبير.
0: عندها ريبرتوار كبير
1: صحيح،
0: وكل سيرتو في بدايتها معناها غنت برشا حاجات حلوة. هي سألتها الحقيقة وقلت لها رب شو قولها نقول، قالت لي قول. قلت لها شنو تحب نعدي لك أنا من الأغاني ريبرتوار اللي عندك؟
1: نعم.
0: قالت لي عدي لي أهلا بسيد الناس اللي هي من تلحين قاسم الكافي. قلت لها علاش؟ قالت لي الغناية ذي مبروك عليا وعندها طالع سعد عليا.
1: نعم.
0: ما قالت ليش علاش شنو اللي فما وكل، أما قالت لي راني تعز عليا الغناية ذي ونحب نسمع روحي فيها.
1: وأكيد وفاء منها القاسم الكافي، على خطر عالية راهي من الناس الأوفياء، راهي وفية برشا للعلاقات.
0: قاسم كافي تقول له في معناها بصراحة معناها حتى في المرتبة الأولى عالية بالعيد.
1: أيوة.
0: معناها تقول له شكون يعجبك في الأصوات؟
1: أي.
0: يقول لك خلاف الكبار، خلاف زهيرة وسلاف ونعمة وعليا وكل.
1: نعم.
0: في الصغار أنا نحب عالية ولحن لها برشا غنيات.
1: اي نعم.
0: وارو مالك معناها للامانه قال الرجل راهو صوص الحمام يزاد لحن لها.

0: قاسم كافي،
1: ايوه
0: صوص الحمامي قاسم كافي لحن له ولحن البرشة بنات،
1: اي نعم،
0: لحن
1: عبش نسمعوها من بعد سوسن، لكن توا خلينا نسمعوا عليا بالعيد في اهلا يا سيد الناس.
0: اي نعم.

0: أول من جانا تعدي حقيقة للحقرة هي المرحومة منيرة حمدي، دخلت وهي صغيرونة الله يرحمها.
1: الله يرحمها
0: منيرة حمدي تغني في وردة.
1: أي نعم.
0: في استديو 8 والفرقة مصغرة.
1: وكيفاش كان رد الفعل متاع اللجنة وقتها؟
0: اللجنة
1: الانطباع الأول.
0: الحقيقة اللجنة أنا قلت أنا عضو من اللجنة وفما شعب الحميد وشعب سطر بن عيسى في التصفيات كنا ثلاثة احنا اللي نختاروا معنا التصفيات الأولى من الأول. منيرة حمدي سمعنا فيها غنى حلوة ومع وردة وليلي ليالي وكل معناها مشت فيها باية. قلنا لها عندكش حاجة أخرى؟ قالت عندي صالح بن عجيق. الله الله هاي سمعنا في التونسي. هي الحكاية راهي شعرة تفصل بين إنسان يتقبل وبش يولي فزات ويولي نجم وبين يروح ملا قد تروح حزادة في التونسي. غنت صالحة ربي أعطاني كل شيء بكمال ونتفكر وكله ذوك الخانات بالتونسي وكل شيء على صغر سنة والكل أعجب بها بن علجية وقال تقبل. منيرة حمدي الله يرحمها معناها أنا أخوها الروحي ما نقولش بوها خاطر فرق سن ما واش بعيد برشا برشا أخوها قول أخوها الروحي ونقول تبنيتها ولا كيفاش.
1: أي.
0: المهم لحنت لها باسم المحبة غني لي.
1: هذه أول أغنية غنيتها
0: في استوديو 8 مع الإذاعة مع فرقة الإذاعة.
1: على ذكر استوديو 8 كلهم سجلوا في استوديو 8
0: اي وقتها نسجلوا كان في 8
1: أي.
0: 9 سكر صحيح
1: اي
0: 9 قعد للمنوعات.
1: لا قصدي ما سجلوش البر كلهم
0: لا هاتون هاو جاي مع
1: فما استثناء
0: اي فما استثناء
1: نجيوه
0: فما استثناء هاو تو نجيوه
1: مالا
0: منيرة حمدي هذه هي الغنية اللي كونت لها اسم باسم المحبة.
1: أنا.
0: وأنا عملت لها هي في وقت من الأوقات مغرومة بجريت وجريت وقتها الغناية خارجة ضاربة كما يقولوا وكل عملت لها لقاء هو بيدو لقاء وشوية كم مش تقليد مش سرقة ومش انسبيري شوية كونت اسم بها هذيك وفي المنوعات التلفزية تمشي تغنيها بلاي باك. وتعرفت منيرة حمدي باسم المحبة في كل وقت ذاك في البدايات وما فمش بلاتو ما تحكيش فيه على بشير السلمي.
1: انت ما لحنت لهاش باسم المحبة بركة؟
0: لا لحنت لها هو الكل في المحبة أول محبة توجنا بها عام يظهر لي 93
1: في مهرجان اللغنية.
0: في مهرجان اللغنية خذينا جائزة ثانية في أحسن عمل
1: باسم المحبة باسم أول المحبة, المحبة.
0: أول محبة نعم هذو مجوز اللي عملتهم لها بحكم اللي أنا من لحنش برشا
1: بالكيف فيه. أنت تلحن
0: بالكيف أي بالكيف,
1: نعم.
0: بالكيف.
1: نعم. نمشي ونسمع ومالا باسم المحبة كلمات مصطفى زكيز ألحان البشير السلمي مقطع منها كيف كيف
0: أي نعم.

0: به توا نتعداو الصوت
1: فيصل
0: اخر
1: الرياح.
0: فيصل الرياحي، شنو اول اغنيه؟
1: فيصل الرياحي انا شاورته قلت له شو تحب نعدي لك؟
0: ايوه
1: الحقيقه شوف اللي استحال استحالت الاتصال بهم عدينا لهم حسب الحيز الزمني وقتاش بدا، واللي نجمنا اتصلنا بهم
0: خيرناهم
1: وجوانيابل وكل خيرناهم الحقيقه. كيما فيصل الرياحي هاتفته كله اتصلت به قال لي نحب عدي لي حكم الهواء كلمات وألحان محمد المجري.
0: أي نعم،
1: احنا محمد المجري نعرفوه ملحن،
0: ملحن ممتاز،
1: هو عمل طير الحمام وعمل برشا حاجات.
0: أي نعم،
1: لكن اليوم نلقاوه كلماته وألحانه
0: أي.
1: حتى من الكلمات عمل كلمات كي يبدا مقتنع بالمطرب راهو يعملوا العجب راهو الملحنين والشعراء. الشعر يولي ملحن والملحن يولي شاعر. فيصل الرياحي عمل كل ذاك اللي عليا قتلي، احنا قلنا لكلنا نمشي ونروحوا قدام فيصل الرياحي.
0: نعم.
1: اللي غنى في كرتاج كل ذاك اللي وتجاوب معاه الجمهور في الحفل الاختتام.
0: حفل الاختتام
1: في الحفل الاختتامي.
0: نعم،
1: لقيت سيكوز في اليوتيوب من غير لي بالعود وحده. والله فرقة،
0: صحيح
1: والله فرقة،
0: من بين أجمل الأصوات
1: من
0: الرجالية،
1: من أجمل الأصوات، حاجة بركة أنا بهت فيها. ولو نعرف الكلمة باش تغششهم، أما رغم أنفهم قاعدين على البنك، ولو الكلمة توجع هي راهي توجع. أنا نقول فيها برشا محبة بغير عليهم نقول فيها.
0: تو كيما فيصل ولا عليا، علاش ما راوهمش في كرتاج؟
1: والله ما نعرف
0: علاش ما همش موجودين، هذوما ما يستحقوش كرتاج. كل
1: أصوات
0: واحد
1: قوية
0: فيهم،
1: هذوما اصوات قوية
0: بخلاف ذاك، عندهم ريبرتوار مزيان واغاني جماهيرية بالحق محبوبة.
1: نعم.

0: هذا مقطع من حكم الهوى لفيصل الرياحي، ويقعد ديما فيصل الرياحي من أجمل الأصوات التونسية. أكيد الجمهور التونسي متعطش لهكذا أصوات. إن شاء الله يا ربي
1: اي نعم
0: نروع في حفلات كبيرة، هاي جاية المهرجانات إن
1: ان
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله
0: هذوما نلقاهم. الله
1: ان شاء
0: يرحم
1: الله.
0: منير حمدي، الله يرحم فيصل رجيبة.
1: رجيبة
0: فيصل رجيبة اللي هو زاده في القائمة باش نحكيو عليه
1: إن
0: توا.
1: فيصل رجيبة الغرام نتاعو الله يرحمه وينعمه،
0: الله يرحمه.
1: الغرام نتاعو غنانا على رياحي، ما خلى ما غنى، غنى يا ليتي سحرنا بها، يا ليتي ما فيها كل تطويلة ذيك كل
0: اي
1: نفس،
0: اي اي
1: ما مش اللي يجي قدها،
0: طبعا
1: يلزم صوت راكز، فنان خاطر، فنان
0: طبعا
1: بالحق،
0: طبعا
1: كي
0: طبعا.
1: تشوف فيصل الرجيبة تحس الفنان،
0: اي
1: تشوف
0: نعم.
1: فنان بالحق.
0: شنو هو اللي باش نسمعه فيصل الرجيبة؟
1: فيصل الرجيبة الله يرحمه، مش تسمعوه في أغنية يا محيرتني،
0: ايوه
1: هي تأليف حمادي الباجي
0: اي نعم.
1: وتلحين محمد رضا، ونوجه له التحية
0: تحية لي.
1: ويتبع فينا
0: اي
1: ويشكر فينا،
0: ربي يفضله.
1: بارك الله فيه وربي يمد في أنفاسه، ونقول له راك كبير والكبير ربي،
0: اي عميد الملحنين
1: راك
0: هذاك
1: عميد
0: توا.
1: الملحنين،
0: اي نعم.
1: راك سي محمد رضا أبدع في الغناية ذي، وفيصل رجيبة الله يرحمه زاد أبدع في أدائها.
0: اكيد
1: نعم
0: اكيد. ها مش نسمع
2: يا محي

0: صوت من اروع ما جاء بالتونس الحقيقه. زاده
1: نكملوا في القائمه نتاع الدفعه الاولى.
0: اي اللي قعدوا هما سوس الحمامي، غنات برشا اغاني والطبعه نتاعها المرح.
1: شنو غنات في نهار التصفيات؟
0: نهار التصفيات كي نبصر انا لسوس الحمامي نتفكر اسال عليا.
1: أي.
0: اسال عليا ترارا وارحم عيني يا ترى.
1: هذه الأغنية اللي تقبلت
0: بها، هذه الأغنية كانت اللي جاي من البنات يغنيوا في يسأل عليها متاع ليلى مراد. الأغنية هذه نقول لك عزفناها يجي 30-40 مرة طيلة الموسم الأول والموسم الثاني.
1: يعني المواهب اللي متقدمة،
0: المواهب اللي
1: يختاروها باش يغنيوها
0: كلها يغنيوها. ممكن على خاطر توجت بها سوس الحمامي، يحبوا يحسبوا الغناية هي اللي توج مش الصوت يتوج.
1: نمشي ونسمعوا لها أغنية من إنتاجات تلك الفترة في 84 سجلتها، لحنها لها قاسم كافي. أنت قبليك قلت لي لحن قاسم كافي البرشة أسماء. الأغنية اسمها افرح وتهنى.
0: افرح وتهنى كانت ديما تتعدى في الثمانينات، خذت صدى قاسم كافي كيف كيف زادة يرى فيها اللي هي صوتها متميز، صوتها عنده تمبر خصوصي خاص.
1: الكلمات لحبيب الأسود.
0: اي نعم.

0: في نفس القائمة مش نلقاو صوت آخر اللي هو ثريا عبيد.
1: هاي.
0: نعم.
1: ثريا عبيد عندها الأغنية اليتيمة يقولون الإعلاميين.
0: أي.
1: اسمها قريتها برشا مرات.
0: هذيك تعبير صحيح في محله لأنها الأغنية الوحيدة.
1: عودتني على الود.
0: أي نعم.
1: اللي هي كلمات عبد الحميد الرباعي وتلحين
0: عبد الكريم صحابه.
1: زميلنا وصديقنا ونحييه الفنان الكبير والملحن الكبير عبد الكريم صحابه.
0: ثريا من الأصوات في وقتها اللي تنبؤوا لها الملاحظين والمختصين الموسيقيين بمستقبل زاهر. لكنها فضلت الانسحاب.
1: والله كنت أنا نحبذ راي ما شاركتش دقيقة. خير من اللي تشارك وتخلينا مع الأغنية اليتيمة. عودتني على الود وكهو.

0: نجم نقولوا إلى اللقاء مكرهين
1: ما نحبوش الفرقوا مستمعينا،
0: على أمل لقاء بكم في الحصة القادمة. هي باش تكون إن شاء الله الموسم الثاني من نادي المواهب،
1: من نادي المواهب باش نكملوا في الجزء الثاني. لكن قبل ما نختموا نستسمحك سي بشير نقدموا التحية لزميلاتنا في خزينة الإذاعة اللي عاونونا برشا، نسيمة وليلى ونجوى، ألف شكر لهم وشكر موصول للمستمعين.

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دور الغنائية منسية.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slindam.
1: Dari, dari, dari, dari. ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود في

0: كلكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم تبحث ملفات التربية والصحة وتقترح جلسات استماع وزيارات ميدانية لدعم الإصلاحات. عمال المناولة بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بمنوبة ينفذون وقفة احتجاجية أمام بهو المستشفى للمطالبة بمراجعة القرار الرسمي القاضي بإنهاء خدماتهم يوم 18 من جوان الجاري بعد فترة عمل تفوق السنة والنصف وفق تصريح صفا الفرشيشي ممثلة عن العمل. إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية تحت راية كونكت، ومن أبرز أهداف المرحلة المقبلة إحداث هياكل جهوية متخصصة تراعي خصوصيات كل منطقة بما يساهم في بناء شبكة وطنية مترابطة تدعم تطوير الصناعات الإبداعية في مختلف أنحاء البلاد، وفق عضو المكتب التنفيذي لكونكت انترناسيونال سامية شلبي. في لبنان مقتل 6 أشخاص في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على منطقة الحوش في قضاء صور في الجنوب. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي ينفي مسؤولية إيران عن تدمير مبنى قاعة الركاب في مطار الكويت، ويؤكد وقوع خلل في أنظمة باتريوت الأمريكية التي فشلت على حد قوله في اعتراض الصواريخ الإيرانية وسقطت على القاعة. يذكر أن 63 شخصاً أصيبوا في الحادث وفق وزارة الصحة الكويتية. كان هذا موجز أخبار 9 مساءً قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكراً مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
0: صفوة
4: دبلجوا واحدين هي مديريني
0: يوسف التميمي. الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
1: فنون،
5: الفن
1: موسيقى، مسرح، سينما.
6: Silence, ça tourne.
1: ثقافة وإبداع مع نادر عطية. فنون.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا فنون من تو حتى للحداش متاعلين. نؤمن لكم رحلة الفنون وفيها برشة متابعات ثقافية ومختارات غنائية. هذا لقاء بإمضاء مجموعة من الزملاء. تحياتي لقاء قد الرحلة بتبيع اللي توحشتوا برشة باش نخدم معاه كريم المدب. تحية زيادة توصلكم من فريق التنسيق، معاكم عبد اللطيف السيد ومرامي المجولي زوز منسق في الاستوديو. محظوظة أنا الليلة ولا كيفاش، فاروق الزرعي معنا في الديجيتال وفي الإخراج الرقمي اللي لقانا من توا حتى لحداش متاع الليل. نادر عطية من أمام الميكروفون، متعودين تسمعوا زميلتنا وداد محمد. الليلة باش يكون فنون على موجات الإذاعة الوطنية ومختارات غنائية، باش نحكيه في فنون على الإصدارات الجديدة للكتب. نقولوا ألف مبروك للي يخدموا وعندهم كتبة وعنوان
5: الحلوين مش نحكيه على الموسيقى الدينية المغاربية من الصوفية إلى الطرقية للدكتور هشام بن عمر كتاب جديد، وزيدا باش نحتفيه بتوقيع كتاب إن شاء الله باش يكون غدوة الكتاب هذية التوقيع متاعه في مكتبة الكتاب. نحكيه على تجربة في الكتابة نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما للكاتب التونسي فاخر الراويسي. توقيع الكتاب نهار الخميس باش يكون فما لما فنية وأدبية. نحكيه مع مجموعة من النجمات، يحاكي هذا الكتاب مجموعة من النجمات، نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما، وسبق وكان بحذينا سي فاخر الراويسي يحكينا على برشا إصدارات، وباش نحكيه زادة على كتاب يحتوي على 340 صفحة، وقدمه الأستاذ عز الدين المدني، ويحتوي على أكثر من 200 صورة نادرة وعلى وثائق هامة، ويحتوي على تحقيق لمخطوط الصحفي الأستاذ علي الجندوبي ينشر لأول مرة. هذا كل باش نعرفوا تفاصيله بعد قليل. مختارات غنائية تؤثث هذا اللقاء جديد شيرين، نسموه تباعا تباعا.

خاطفوني صوت عمرو ديابي. وصلنا توقيت 9:15 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم، ما زالت مختاراتنا الغنائية بين الشرقية والتونسية موجودة زادة حاضرة، والموسيقى الطرقية الصوفية زادة باش نسمعوها. باش يكون ضيفنا بعد قليل نحكيه مع الباحث والأكاديمي هشام بن عمر في إطار إصدار علمي يسلط الضوء على أحد أكثر الحقول الثقافية ثراء وتعقيدا في الفضاء المغاربي من خلال مقاربة تجمع بين التاريخ والتصوف وعلم الموسيقى والأنتروبولوجيا الثقافية. نحكيه على كتاب جديد يحمل عنوان الموسيقى الدينية المغاربية من الصوفية إلى الطرقية للدكتور هشام بن عمر. سينو نقولكم احنا معاكم حتى النص الليل بمختاراتنا الغنائية. فما شكون يسأل على كوكب الشرق أم كلثوم، واللي حافظ برامج الإذاعة الوطنية يعرف انه كل نهار أربعة فما موعد مع الست أم كلثوم في ليلة باش تكون رائعة. فاكر لما كنت جنبي؟ أنا الحقيقة من الأغاني اللي ما نعرفهمش برشا، مش مسموعين مش مستهلكين على الآخر، ما هذي تلقاه كنا على موجات الإذاعة الوطنية. نشوف في تفاعل زيادة في استوديو كريم، عجبتك الغنية نعرف. هيا نقولك شكون الكلمات متاحة، كتبهم أحمد رامي رفيق الدرب والعمر، واللي كتب لها برشا روائع، وتلحين رياض الصنباتي. التوقيت باش يكون 11 تقريبا باش تسمعوا كوكب الشرق أم كلثوم. خليكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية. توا باش نهزكم للنغمة التونسية. يلا شنو رايكم نسمعوا؟ أنا حد علمية باش نسمعوا عدنان الشويشي. إيه نعم، هذه هي النغمة اللي باش تسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية. نحب نهديها لصفية سعود اللي تطلب ديما الأغاني التونسية ومستمعة وفية للإذاعة الوطنية ولكل مستمعينا. وتحية للفنان الكبير عدنان الشويشي، يبدأ ساعات يسمع ويقول لك راني سمعت الغنية الفلانية على موجات الإذاعة الوطنية، وهذه حاجة تفرحنا برشا. يلا نرجع للغنية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: فنون.

0: يا رجال الله، غنية توصلنا توقيت 9:29 دقيقة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا فنون فنون، فيها مجموعة من الفقرات باش يكون في ضيافتنا بتبيع على موجات الإذاعة الوطنية. نحكيه على الإصدارات الجديدة، نحكيه على الكتب، ونحكيه على معناتها جديد صدور كتاب الموسيقى الدينية والمغاربية من الصوفية إلى الطرقية للدكتور هشام بن عمر في أول فقرة من فقرات فنون في ضيافتنا.
1: في ضيافتنا
0: الموسيقى الدينية المغاربية من الصوفية إلى الطرقية للباحث والأكاديمي الدكتور هشام بن عمر، إصدار علمي سلط الضوء على أحد أكبر الحقول الثقافية ثراء وتعقيدا في الفضاء المغاربي من خلال مقاربة تجمع بين التاريخ والتصوف وعلم الموسيقى والأنثروبولوجيا الثقافية. باش نحكيه بأكثر تفاصيل مع الدكتور هشام بن عمر مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية. مساء الخير دكتور هشام.
2: مساء النور، مرحبا، اهلا وسهلا بك وبكل المستمعين. مرحبا يا اخت فاتية،
0: اهلا وسهلا بك. نحكيه على اصدار جديد، الف مبروك.
2: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: وإحنا تواصلنا في السابق وديما كي يبدأ الحديث عن الموسيقى الطرقية الموسيقى الدينية نتواصل معاك ونلقاوك بالحق طريقة الإجابة تكون علمية ودقيقة، وما شاء الله عليك أنت عندك حتى برنامج بإذاعة تونس الثقافية، منتج برنامج مختص في هذا الإطار، وخاصة نحن في المناسبات الدينية وإلا حتى في الاحتفالات مهما كانت يقول لك هاي نحب نسمع الصوفي الترقي الموسيقى الدينية، وديما فما فرق ما بين التسميات، يعني العام يقول لك موسيقى دينية صوفية ترقية، ولكن المصطلحات هذه مهمة انه نبينوها ونميزوا بيناتها للمستمع، يعني باش نبسطوا المفاهيم. دكتور هشام،
2: بالضبط، هو الكتاب هذا المحور متاعه اساسا يعني يبحث في تاريخ هذه الموسيقى، هذه النوعية الموسيقية اللي مرتبطة بالمجال الديني، مرتبطة بالدين بصفة عامة، وكي نحكيه على الدين في شمال إفريقيا في المغرب العربي نحكيه على الدين الإسلامي، باعتبار وأن الدين الإسلامي هو الدين الغالبية العظمى من السكان باستثناء بعض الجاليات من الديانة المسيحية أو غيرها من الديانات الأخرى. يعني يقولوا موسيقى دينية مغاربية هي موسيقى ارتبطت بالدين الإسلامي بالأساس.
0: يعني الكتاب هو رحلة تاريخية تبدأ من القيروان، من تونس، من القيروان، وإن ظهرت أولى أشكال الإنشاد لدى الزهاد، باش نوصلوا بعدها لبجاية اللي تحولت إلى مركز إشعاع صوفي في المغرب الإسلامي في سياق يبرز التفاعل الثقافي ربما والجغرافية اللي أسهمت في تشكيل الحس الإنشادي المغاربي اللي فهمته. يعني بتبيع حتى لنا نطلع على الكتاب، يعني الرحلة بدأت من تونس القيروان إلى المغرب. نحكيه هون يجي عنوان معناتها الاتجاه المغاربي للكتاب والرحلة.
2: أكيد أكيد، على خاطر هو الممارسات هذه الموسيقية عندها علاقة بالحس بالوجدان، هي لا تنفصل عن يعني الثقافة في شكلها العام، خاطر الدين الإسلامي أول ما بداية الانتشار متاعه في شمال أفريقيا بطبيعة الحال بدأ من القيروان. يعني أول الفاتحين الأوائل، من أول معلم تم تركيزه وأول المنطقة اللي اختاروها الفاتحين استقروا فيها هي القيروان، وانطلاقا من القيروان تم نشر الدين الإسلامي بطبيعة الحال. مدينة القيروان بتكون هي رائدة وهي في الصدارة في مختلف المجالات، سواء كان المجال الديني يعني الفقهي ولا المجال
0: علامة بارزة في التحول.

0: فما عبادة فما الناس يعني انقطعوا إلى الزهد والعبادة والصلاح، وكانوا يعتمدون يعني هذا الشكل الموسيقي البسيط فهمتني للذكر وللتقرب إلى الله إلى وتطور بعد ذلك هذا هذه النوعية الموسيقية تطورت وأصبحت معنا إنشاد أشعار صوفية أشعار دينية
1: وطقوس جماعية منظمة حضرات وأذكار كما عنا إحنا هون يظهر لي الحضرة الزيارة.
0: الإشكالية الأساسية هو كونه كيف أصبح الشكل نتاعها معنا من اللي كانت
1: تاريخيا
0: نزعة صوفية، نزعة صوفية يعني يقولوا صوفية يعني عندها فما نواميس معنا
1: عندها طقوسها
0: فهمت، وتطورت بعد ذلك وقت اللي التصوف خرج وانتشر بين العامة، خاطر التصوف في البداية كان مقتصر على فئة قليلة من الناس وكانوا يتكتمون معناها على مذهبهم. وقت اللي انتشر التصوف معناها بفضل الطريقة الشاذولية أساسا فهمت يعني حال والشيوخ الشاذولية اللي قبل والشاذولي هو تواصل يعني أصبح التصوف منتشر بين الفئات القاعدية مختلف الفئات الاجتماعية وهذوما هما اللي حولوا الممارسات هذه الإنشادية الصوفية تحولت بشوية بشوية إلى ممارسات إنشادية طرقية في إطار طرق صوفية، خاطر الإنشاد الصوفي في الواقع ما يستعمل حتى نوع من أنواع الآلات الموسيقية سواء كانت آلات لحنية ولا حتى آلات
1: يعني مقاعدة. مجرد من الآلات
0: مجرد من جميع الآلات يعني الآلات وتصفيق ولا حتى شيء، فما ذكر فما إنشاد صارم فهمت ويحترم يعني مقاييس معينة حتى في المجال الصوتي ما يكونش متسع المجال الصوتي بتاعه يقتصر على درجتين موسيقيتين في غالب الأحيان درجة ونص ماكسيموم معناه فهمت، ولكن بشوية بشوية الطبيعة الإنسانية والقريحة الإنسانية لا تكتفي ولا تقتصر على
1: طورت يعني الطريقة
0: وتطورت انتشار التصوف بين الطبقات القاعدية، تطورت طريقة الأداء بتاع الأناشيد وأصبحت يعني مجالاتها الصوتية معناها عريضة، وأدخلت الآلات الموسيقية الآلات الإيقاعية بالخصوص خاصة الدف البندير وآلات أخرى حتى آلات لحنية زكرة وكرنيطة وحلو وغيره، أجوقات ما عادش معناها ما عادش مجموعات صوفية
1: معناها أدخلت الآلات الإيقاعية وال
0: أدخلت الآلات وأدخلت التأثيرات بتاع الموسيقى الأندلسية من مالوف والموسيقى الشعبية بمختلف أنواعها.
1: هل هذا يؤثر على مسارها الأول دكتور هشام يعني وتفقد خصوصيتها ربما؟
0: والله أقدر هي
1: أم قراءات كل واحد كيفاش تظهر له يعني؟
0: الموسيقى الصوفية الأصلية معناها نجم نقولوا ما فقدناهاش، موجودة معناها من خلال بعض المراجع وبعض الباحثين المؤرخين والجغرافيين والرحالة والفقهاء والشعراء فهمت، ثم عندنا صورة تقريبا تكاد تكون مكتملة على شكل الموسيقى الصوفية اللي كانت مستعملة، ولكن هذا التطور هو لا مفر منه باعتبار المجتمع يعني تطور في الحياة هي تطور، ما فيش تطور فماش حياة فماش حاجة تقعد كما تخلقت تقعد هي بيها كيك، ولكن السياقات هي اللي تختلف
1: بالضبط
0: تعتمد في سياق معين ثم
1: تغير. حتى الفضاءات راو دكتور هشام حسب الفضاءات يبدأ عرض جماهيري ربما لازم تتوفر فيه أكثر درجات موسيقية ما عارش موسيقيا كيفاش نفسرها وإلا يعني تدخل عليها
0: وقت اللي تم معناها النوعية الموسيقية هذه خذوها وخرجت الفضاء العام ولا تؤثر السهرات ولا معناها
1: بالضبط
0: أنا عبارة على عروض فرجوية للمتعة والاستمتاع ولا
1: كذا، ولكن محافظة على الطابع الروحي الإنشادي هكا
0: خاطر المصدر هذاك هو معناها هو الأساس
1: الأساس. طيب أنت كنت تتفرج في عرض بالضبط
0: وقع عليها معناها أشكال من التحديث ومن الإضافات وكذا، كل إنسان حر ينجم يتخيل معناها هو موروث معناها ثقافي جماعي معناها يتقاسمه الناس الكل. كل انسان ينجم يشوفه بطريقته ولا يحب يسمعه بطريقته ولا يحب يوصفه في اموره هذيك.
1: هذا الارث اللي تناولته في الاصدار دكتور هشام، واللي اللي يتبع الكتاب ويقراه باش يلقى الطرق الصوفيه كيف الشاذوليه والعروسيه والسالميه

0: كيفاش اخترت الطرق هذه؟ يعني فما طرق اخترتها باش بالضبط، هذا هو سؤالي لك.
1: بالطبيعة خاطر الطرق اللي حكيت عليها هما طرق مؤسسة، يعني هما اللي أسهموا في، هما عبارة على دي دي دي معناها محطات هامة في تاريخ هذه الممارسات الموسيقية. كي نحكيه على الشاذورية مثلا، الشاذورية هي وجهت معناها هذه الممارسات الصوتية معناها نحو الجانب اللي نجم نقوله القاعدي ولا الجانب الشعبي، فهمتني، ووصلته للناس. على خاطر قبل كانوا معناها ناس معينة ينشدوا قصائد، معناها قصائد عصماء، معناها ثم قصائد صوفية، سواء ابن فارض ولا الشجتري ولا غير، ولا برشا شعراء متصوفة وشيوخ.
0: فما شخصيات صوفية بارزة أكيد حكيت عليهم في الكتاب.
1: بطبيعة الحال على ممدين شعيب اللي هو تقريبا نجم نقولوا هو مؤسس هذا الحراك الثقافي والحراك الفني لأنه الوجداني في المجال الصوفي، على خاطر هو بيد وممدين ليزي، هو فقيه ومعني مفتي وعالم دين ومتصوف، إلى جانب ذلك كان يكتب الشعر وعنده العديد من القصائد، وعنده ديوان كامل معناه موجود في مختلف الأغراض، وكان يوظف معناها الأغراض الدنيوية من حب، من عشق، من غيام، من سكر،
0: الغزل، موجودين الأغراض هذوما،
1: موجودين في الشعر الدنيوي، ولكن أبو مديا شعيب المتصوف وظفه في الجانب الصوفي وعمل قصائد وموشحات غاية في الروعة، واللي تقريبا هما الأساس متاع الرصيد الإنشادي المتداول في البلدان المغاربية بصفة عامة الكل.
0: يعني كتاب باش نلقاو فيه معناها مقاطع الشعرية هذوما؟
1: أكيد طبعا،
0: وشوقت على خاطر قداش مهم انه نطلعوا على الكتابات هذوما. كي نحكيوا على شخصيه ابو مدين شعيب اللي عنده اسهامات كبيره في نشر هذا الارث داخل الفضاء المغاربي.
1: بالضبط، وحتى بعده هو في نفس المدرسه هذيك، بعد ابو الحسن الشاذلي، وبعد جاء سيدي احمد بن عروس، وما ادراك
0: سيدي بن عروس
1: اللي هو علامه، يعني وهي محطه هامه في تاريخ تطور الممارسات الإنشادية، على خاطر أحمد بن عروس بالإضافة إلى معنى قيمته الاعتبارية الصوفية والعلمية إلى آخره، كان أيضا يكتب الشعر، ولكن نوعية الشعر اللي كتبه أحمد بن عروس ما هوش الشعر اللي كتبه أبو مدين شعيب. أبو مدين شعيب كان يكتب القصائد والموشحات الفصحى، وقت اللي سيدي أحمد بن عروس يكتب في الأسجال الدارجة، فهمت، الشعر الملحون الدارج باللغة العامية. وهنا التطور كيفاش جاء من هنايا، وهو خذيها من المغرب الأقصى أساساً، أتباع أبو العباس السبتي اللي كان هو بيدو يكتب في المربعات هذه الزجالية الشعبية أو الدارجة. من غديك يعني تطور الإنشاد من الصبغة الصوفية إلى الصبغة الطرقية، وأصبح يتوجه معنا إلى الأولياء وإلى معناها إلى الإنسان، شنو الاحتياجات الدنيوية، ولا يفركز على الخير وعلى السعادة وعلى الطمأنينة وعلى المال وعلى الثرى وعلى النجاة من الكوارث ومن المصائب ومن الأمراض، معناها ولدت الأمور حياتية أكثر منها، وهذه معناها تجسد في نوعية القصائد هذه الدارجة اللي قالت فيها الأغراض هذه. ونلقاو برشا معناها منظومات غاية في البدعة في الروعة، معناها من ناحية الأشعار اللي بقات حكم تتداول بين الناس، حكم أحمد بن عروس، وليت معناها أمثال شعبية برشا.
0: مثلا نعطينا حكمة من الأحكام اللي أكيد الذاكرة الشعبية قاعدة تستحضرها، ساعات يقولك شيء لله سيدي بن عروس، وإلا بالحسن الشادي ساعات هكا يجيبوا أقوال هذه تابعة قول نحن للذاكرة الجماعية، الطقوس الجماعية اللي
1: على خاطر ما نتصوروش، يلزموا نشوفوا ساعة يقول لك هذا شنو الحكاية تحكي فيها بربي يخرفوا في الشيوخة والترق والتخلف، لا ما نخموش هكا، على خاطر يلزموا نشوفوا المجتمع في الفترة هذيك القرن 15 والقرن 16 كيفاش كان يعيش. المجتمع كان يعيش بالإيمان معناها والاعتقاد الاعتقاد الكبير، معناها حياته كلها مرتبطة بالدين، فهمتني، ولهذا ما نلوموش عليهم، على خاطر كي قارنوا بالعصر التوالي عصر العلوم والتطور وكذا، فما سياق آخر تاريخي يحكم في الذائقة الشعبية وفي والناس كانت تعيش بالطريقة هذه، كانت فماش لا تلزل مواصلات
0: ما فماش أي ولا
1: فما الفكر والثقافة والأمثال فهمت والقول الشعر اللي هو معناه فيه جانب من الجمالية ومن الإحساس ومن الوجدان فهمت هذا هو كانوا الناس يعيشوا هكاك هو
0: قديش معناها مغري زاد الطريقه ذي خاطرها وتوا لاحظنا الناس قاعده تهرب من لي زيكرون نقولوا نحن قاعده تهرب من شبكات التواصل الاجتماعي من التلفزه يقول لك انا نحب نمشي نرتح مخي نحب هكا نسمع نكتب اشعار ربما المرحله هذه اللي كنت تتعاش قبل يومين ولينا احنا نحب نعيشوها ولو يوم يعني هروب نوعا ما وحتى فما برشا ناس تهرب للموسيقى الطرقيه الصوفيه وبكلامك انت هكا نبدا نفهم في الفرق قلت تطورت الموسيقى أصبحت من الصوفية إلى الطرقية
1: بالضبط هكاك بالضبط اكزاكتومون
0: اي دونك كي نحكيو على كتاب يحكي جميع هذه التفاصيل اللي كنا نحكيو عليها وفما تحليل دقيق للبنية الإيقاعية والنصية وظائفها الاجتماعية والروحية ولكن زاد في نفس الوقت قدمت قراءات تحليلية لنماذج إنشادية مغاربية معروفة من بينها السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع
1: بالضبط السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع هذوما من الأناشيد الشهيرة اللي تتأسس عليها الطريقة السلمية اللي هي طريقة أصلها معناها أصلها جات من العروسية على خاطر الشيخ عبد السلام ابن سليم مؤسس السلمية هو التكوين بتاعه تكوين صوفي عروسي جاي من قراءة على شيوخ الطريقة العروسية الطريقه العروسيه بطبيعه كي نرجعوا للقواعد الشاذوليه بالاساس خاطر الشيوخ نتاعو قراوا على الشاذوليه شو كيف السلاميه كنت من القطاع الاساسيه نتاعها القواعد السلسله الذهبيه اللي هي منظومه شعريه زجليه بالدارجه
0: علاش سميت السلسله الذهبيه؟
1: على خاطر هي عباره على سلسله المشائخ اللي قرا عليهم الشيخ عبد السلام الأسمر عبد السلام ابن سليم مؤسس السلمية معناها قرأ على الشيخ الدكالي والدكالي قرأ على الشيخ
0: هي سلسلة من الشيوخ
1: يعني ذكر لجميع هؤلاء الشيوخ ولمناقبهم ولأثارهم فهمتي بعجالة وإلى أن تصل في نهايتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: الشيوخ هذوما يبدأوا يأخذوا بالتواتر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام
0: وسلسلة الفزوع
1: سلسلة الذهبية لأنها سلسلة الأخذ الصوفي وسلسلة التي تربط الشيخ بالرسول الأكرم فهي سلسلة مباركة و
0: عليه الصلاة والسلام وفما سلسلة الفزوع
1: الفزوع سلسلة الفزوع هي جاية من كما اسمها
0: الفزعة
1: الفزعة هو الطلب النجدة يعني إنسان يفزع كل يفزع يفزع في الجيران
0: إيه؟ يعني يعني نتصور طريقة الإنشاد متاعها معناتها فزعة
1: بالضبط اكزاكتومون هو يفزع في الشيوخ الكل وفي الأولياء اللي عندهم قيمة في الاعتبار
0: وفي الوجدان الإنسان
1: كإنسان معدم معناه وإنسان بسيط فهمت يشوفك الشيوخ هذوكم هما معناها قمة في العلم وفي المعرفة وفي القرب وفي الصلاح وفي الزهد وفي التقوى معناها يشوفهم كمثال مثل أعلى فهمت هذاك على شيء مش حكاية متاع واسطة ما بين هو وبين ربنا عمرها ما كانت المسألة هكا ماهوش يشارك معناها
0: أي خاطر هذه مثيرة للجدل وباهي واحد يميزها سختو معناها أنت سي هشام
1: موحدين يعني ما فماش حتى أدنى معناها درجة من درجات الشرك ولكن كما قلنا هم مثل العليا كانوا في الاستقامة وبالفعل مش كلام معناها الناس كانوا مثال أعلى في الاستقامة وفي الصلاح وفي الأخذ بالخاطر
0: وقدوة
1: قدوة بالحق ذاك علاش يفزعوا لهم يعني يستنجدوا بهم أمور نفسية يعني
0: أي الصالحين الأولياء الصالحين ناخذوا الجانب باش نفهموا معناها الفكرة يا الصلاح الحاجة الإيجابية ودكتور هشام أنت قلت قبيلة طريقة الطرح هذا مهم باش نقراو كتاب على الصوفية وعلى الموسيقى الطرقية والشادولية والعروسية وهي مطروحة بطرح علمي يعني
1: بطبيعة خاطر الخدمة هذه لازم تتم معناها
0: بمنهجية
1: علمية باعتماد مراجع والتثبت من المراجع ومن ما كتب قبل ذلك والمؤرخين اش قالوا والمتصوف اشنو اللي قالوا والفقهاء اش قالوا. معناها لازم الرجوع الى كم هائل من المراجع التي تمسح تقريبا قرابه ما يزيد عن 10 قرون. معناها مش
0: بحث مضني يعني مهم زيادة نحكيه على موضوع يكون بالدقة هذية. ولكن في الكتاب متاعك زيادة أثرت إشكالية غياب التوثيق الصوتي التاريخي لهذا التراث، لأنه فما الرواية الشفوية اللي هي مصدر أساسي لإعادة البناء، فتطرح من خلاله تحديات ربما بحثية منهجية. لي أنا كنتش نسألك شنو نقولك شنو التحديات اللي واجهتها في العملية البحثية والمنهجية وكتابة هذا الأثر.
1: أكبر التحديات هو يعني الرصيد الإنشادي الذي لم يعاشر التدوين سواء كان تدوين الصوتي بالتسجيل وإلا حتى تدوين الكتابي على المدونات الموسيقية. حتى تو نشوفوا الرصيد الموسيقي الغربي، ناس معناها
0: رصيد موثقة ومدونة،
1: ثقافة ماهيش شفوية، ثقافة كتابية. بالنسبة لنا احنا عندنا جانب كبير من ثقافتنا ومن موروثنا اللي لم يدون، وخاصة في المجال الموسيقي نحكي. فهمت، هناك نقص وشح كبير في المدونات سواء كما قلت الصوتية ولا المدونات الموسيقية. وفي غياب هذه المدونات ربما الإنسان يحاول يستنجد بما كتبه المؤرخون، بما كتب يعني حول الماضي بصفة عامة، عندنا نستشف من خلاله يعني بعض الإيضاحات، بعض الدلائل، بعض الإشارات، بعض التوصيفات ونلقاو. ولو ما نشبش نعاودوا يعني نلقاوها صورة دقيقة كما كانت تتقال ولا تتغنى،
0: فهمت،
1: على الأقل عندنا صورة تقريبية نجم نقارنوها بما هو موجود في المدونات القديمة.
0: وهذه إشكالية صدقني سي هشام مطروحة وتنسحب على جميع القطاعات تقريبا في الموسيقى، في السينما زاد عندنا مشكلة الذاكرة والتوثيق، وهذه مشكلة كبيرة. ولحد الآن لازمنا بالحق مادام نحكيو على هالإشكالية الكبيرة لازمنا ديما نوثقوا عنا تراث شفوي كبير وثراء كبير داخل تونس. كل نقطة من نقاط الجمهورية التونسية عندنا برشا تراث مادي نقول احنا اللي بالقول، فيجب توثيقه. ونحب نشكرك برشا على الكتاب المميز الحقيقة، إصدار أكاديمي في برشا إضافات. الكتاب ذي عنده إضافة نوعية للمكتبة العربية والمغاربية لما يتيح من إعادة قراءة الموسيقى الدينية باعتبارها ظاهرة حضارية مركبة ترتبط بين الفن والدين والتاريخ والذاكرة الثقافية ضمن إطار تحليلي متكامل. خليك الكلمة الأخيرة ليك دكتور هشام بن عمر.
1: شكرا على الفرصة هذه اللي تحتنا باش نعرف على الأقل بهذا الإطار الجديد. وأنا أدعو كل إنسان مهتم بهذا المجال يعني يتناول الكتاب ويقرأ، خطر فيه برشا حقائق وفيه برشا معنى حاجات ربما أنا اكتشفتهم فيه أول مرة ما كنتش نعرف منها حاجات من خلال ابتلاعي على العديد من المصادر القديمة والمخطوطات. يعني تبين لي برشا حقائق اللي هي ربما تنجم إذا كان فما شكون مهتم بالبحث ينجم يبني عليها ويواصل فيها،
0: يكون مرجع للطلبة زيادة.
1: إن شاء الله. أتمنى ذلك.
0: شكرا لك دكتور هشام. الحقيقة أنا مانيش طالبة في العلوم الموسيقية ولكن مهتمة بمحتوى هذا الكتاب المميز والثري، كتاب الموسيقى الدينية المغاربية من الصوفية إلى الترقية للدكتور هشام بن عمر. وهنيئا لك دكتور هشام بالرحلة اللي استمتعت بها أكيد من القيروان إلى المغرب، وبتبيعة فتحت أفاق وخليتك تكتشف برشا نقاط وبرشا وذلك، وهذا أثرالك ربما للتوجه متاعك من قبل. نعرفك مهتم بهذه المسائل، إن شاء الله موفق وإن شاء الله مزيد من التميز.
1: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. شكرا.
0: في الأمان، مواصل معكم الرحلة، رحلة الموسيقى الصوفية، رحلة الموسيقى الصوفية على موجات الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. نجاح أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب بدون أسلاك بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان وإطارات في عدة اختصاصات حيوية، وذلك بموجب عقود عمل غير محددة المدة. وحددت الشركة يوم الاثنين 8 جوان المقبل آخر أجل لإيداع الترشحات، ويقع اعتماد خط مصالح البريد لتحديد تاريخ الإرسال. مدينة العلوم بتونس تنظم الدورة الرابعة للمدرسة الصيفية للكيمياء لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي، وذلك من 24 إلى 26 من جوان الجاري. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الخميس جلسة عمل مخصصة لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. في أخبار العالم، مقتل 6 لبنانيين في غارتين من مسيرتين صهيونيتين على منطقة الحوش في صور جنوب لبنان، والاحتلال يعترف بإصابة 8 جنود في استهداف مسيرات انقضاضية مفخخة لحزب الله في حادثين منفصلين جنوب لبنان. منظمة ودول عربية تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في الكويت وفي مملكة البحرين. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في أي تقدم ملموس في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما يتوقع الرئيس الأمريكي الوصول إلى اتفاق الأسبوع المقبل على حد قوله. وقصف روسي يسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 مدنيين في مدينة كراماتورسك الواقعة على خط المواجهة شرقي أوكرانيا وفق مصادر أوكرانية. كان هذا موجز أخبار العاشرة ليلا، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. فنون،
2: الفن، الفن،
0: موسيقى، مسرح، سينما،
3: سيلانس، سا تورن،
0: ثقافة وإبداع مع نادر عطية. فنون.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
2: معكم ونوصلكم صوتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نمشي الفقرة من فقرات لقاء فنون في القاعات.
1: فنون
2: معكم من القاعات، سواء كانت قاعات الفن المسرحي ولا السينما، تعرض مسرحية جاكاراندا للمخرج نزار السعيدي في اختتام المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين في دورته الجديدة نهار الخميس 4 جوان، توقيت الساعة 8 بالمركب الثقافي بمدنين جاكاراندا. نص ودراماتورجيا عبد الحليم المسعودي وسينوغرافيا وإخراج نزار السعيدي، إنتاج المسرح الوطني الشاب 2025، نهاية العشرية الثانية من ألفية الثانية، شخصيات أنهكها الانتظار، الأحلام المؤجلة، شخصيات تسير بخطى متعثرة بين ركام الماضي وألغام الحاضر، تبحث عن صيغة للخلاص، عن سردية بديلة لم تكتب بعد، ربما هم أشباح تجربة اجتماعية أو ممثلون في تراجيديا قديمة تعاد من جديد. في قلب هذا الركام يظهر فضاء غريب مألوف، مركز ومركز خدمات اتصال كول سنتر جاكاراندا، استجواب لذاكرة جماعية مأزومة ولوعي فردي حاجز لجيل ولد في زمن الشك وكبر في ظل الصمت، جيل لم يرث الوطن بل المأزق. وقفة داخل سؤال، هل يمكن أن نكف عن اشترار الماضي ونجرأ على الحياة كخلق جديد؟ تمثيل حمودة بن حسين، أصالة كواس، أنيس كمون، ثواب العدودي، حلمي خليفي، محمد عرفات الجيزاني وحسنة غنام، مجموعة من الشخصيات اللي ساهمت في هذا العمل كيف لينا جردق، أسامة السعيدي، فيصل صالح، هاني بالحمادي، منير بن يوسف، مروى المنصوري، عدنان العبيدي وفاطمة المرساوي ومهان نصري. حبينا نحكيه على جنود هذا العمل اللي هو للمخرج نزار السعيدي جاكاراندا. نفكروا العمل هذا يتعرض في أيام قرطاج المسرحية في الدورة الأخيرة. حبينا نحكيه عن المسرح اللي هو مهتم بالمركب الثقافي بمدنين، سيكون عرض هذه المسرحية. مواصلين مع الفنون، مع الأنغام، مختارات غنائية لهذا العدد من برنامج فنون حتى الـ11 متاع ليل معاكم على موجات الإذاعة الوطنية.

0: مواصلين معكم لقانا فنون على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ونجيو فقرة كتاب اليوم.
1: كتاب اليوم،
0: كتاب اليوم نحكيه على كتاب جديد، وديما في إطار الإصدارات الجديدة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية للكاتب فاخر الرويسي. مفروض كان باش يكون بحذانا ولكن الالتزامات غاب علينا اليوم، ولكن حاضر من خلال نجمات تونس هذا الكتاب اللي باش يقع توقيعه غدا في مكتبة الكتاب في الطرب والمسرح والسينما. نجمات تونس يقدموا عز الدين المدني. احنا حابين نقدموا الكتاب هذايا بطريقتنا، وتحية لكل من يسمع فينا على موجات الإذاعة الوطنية. كتاب يحتوي على 340 صفحة، طبع بمطابع بالشركة التونسية لفنون ستاغ. قدم الأستاذ عز الدين المدني، يحتوي على أكثر من 200 صورة نادرة وعلى وثائق هامة، ويحتوي على تحقيق لمخطوط الصحفي الأستاذ علي الجندوبي، وينشر لأول مرة شاوش الهيئة الاجتماعية. كان قريبا ومقربا من صفوة النخبة خلال النصف الأول من القرن العشرين. هو بيوغرافيا ل 18 رائدة تونسية جمعت بين الطرب والرقص والمسرح والسينما. هن عايشة بنت شوكولا عثمان والأم بيا ومحرزية حب الملوك وبهيجة ورشيدة لطف ونسرية فريز وحبيبة مسيكة وهايدي شمامة وفذيلة ختمي وفليف للشمية وسيلة صبري وشافية رجدي وفتحية خيري وداد وحاسبة رجدي والزهرة فايزة ودلندا عبدو وجميلة العرابي بعد العميد فتحي زهير الوساطة الضائعة في الخلاف البرجيبي اليوسفي وفتحية خيري فن وفن وشجن ومشاهير المطربين التونسيين اليهود. يصدر الكاتب والباحث في تاريخ الفنون فاخر الرويسي كتاب جديد عنوانه نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما من 1900 ل 1956. يحتوي الكتاب على العديد من الحقائق والأحداث التاريخية في المجالات الفنية، ويؤرخ لإسهامات المرأة في المجالات الفنية. حفل توقيع وتقديم يكون إن شاء الله غدوة الخميس 4 جوان الساعة 5:30 بمكتبة الكتاب بالميتويل فيل. تقدموا الباحثة فاتن بوشرارة، ويشرف على الحوار العميد الأستاذ حبيب الكزدغلي بحضور الكاتب طبعا. موصل معكم لقانا.

عبير نعمة، توصلنا للعشرة وثمانية واربعين دقيقة. عبير نعمة عازف الليل، وليد فكرنا بالمرحوم الأخ الشقيق الزميل وليد تليلي، الله يرحمه وينعمه ونترحمه عليه. معانا كريم المدب ورامي مجولي، بالحق احنا كي حاطين الغنية سرحنا وحكينا، ان شاء الله ربي يرحمه. نوصل ختيمة لقانا من فنون، انطلقنا معكم منذ الساعة التاسعة ليلا. أجمل تحيات فريق هذا اللقاء اللي قلته توا، كريم المدب، رامي مجولي ونادر عطية، من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. نختمه بصوت جورج وسوف، بالسلامة وصحة الخير.

0: تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4، 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز للأخبار. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر خلال اجتماعه اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. مجلس الجامعات يصادق اليوم خلال اجتماع بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد على مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية الرامي لتعزيز جودة الحياة الجامعية وتطوير مختلف مكوناتها التنظيمية والخدماتية لفائدة الطلبة. الشروع في جويليا القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية، وتحديداً المساكن الفردية وعددها 617 مسكناً لمستحقيها، حسب ما أفاد به وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري اليوم بمنوبة. وزير التجهيز والإسكان أيضا يعطي إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء المملك الذي تشرف على إنجازه الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولس. ويتضمن البرنامج 5000 مسكن لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص موزعة على كامل لجهات الجمهورية. في العالم، مقتل 6 أشخاص في غارتين من مسيرتين صهيونيتين على جنوب لبنان. ومسؤول أمريكي يفيد بأن المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن تحرز تقدما. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة. ومجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون يمرر قراراً يطالب الرئيس ترامب بإنهاء الحرب على إيران. كان هذا موجز 11 ليلاً، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكراً مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
5: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء المملك بالمرناقية. وفي جويليا المقبل الشروع في توزيع القسط الأول من مشروع السكن الاجتماعي بالفجة. في العالم، مجلس النواب الأمريكي يقر لأول مرة الحد من صلاحيات ترامب في الحرب على إيران، ويمرر قرارا يطالبه بإنهاء الحرب. تفاصيل الأنباء. أعطى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري ظهر أمس إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء المملك الذي تشرف على إنجازه الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أسنيت وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية سبرولس. ويتضمن البرنامج 5000 مسكن لفائدة الأجراء في القطاعين العام والخاص موزعة على كامل جهات الجمهورية.
2: زراعة أول ناظمة لدقات القلب بدون أسلاك على المستوى الوطني هو يتسمى مكسب للمرضى والجهة، وخاصة المرضى اللي عندهم ضعف في دقة القلب. ناظمة هذه عندها خصوصياتها، نصف العلاج متطور ليهم وفي برشا فائدة للمريض، لأن بدون أسلاك كي احنا نحطه بالأسلاك تجم تكون فما تعكرات جانبية، زادة المدة صلاحية ده مدة أطول بأكثر من الناظمات العادية توصل للعشرين سنة، وزادة الناظمة هذه نجمو كي توفى مدة الصلاحية متاحة نجمو نعاودو ناخدوها من القلب، وبعد كان لازم نعاودو ناظمة أخرى. احنا فرحانين لأن أول حالة نعملوها في المستشفى، وإن شاء الله يتمتعوا بيها مرضى آخرين اللي حالتهم تستوجب النوعية من الناظمة هذه اللي بدون أسلاك.
1: كانت هذا رئيسة قسم القلب بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر ليلى عبيد، وقد تحدثت عن الإنجاز الذي شهده المستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس، حيث تم إنجاز أول عملية زرع لجهاز تنظيم ضربات القلب دون أسلاك من الجيل الجديد. إذن أعلن وزير التجهيز والإسكان الشروع في جويليا القادم في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية، وعددها 617 مسكنا لمستحقيها. هذا وأعطى وزير التجهيز والإسكان ظهر أمس إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء المملك.
3: النواة الأولى الانطلاق الفعلي للأشغال بعد ما تم تعيين مقاولات وموزوز مقاولات اليوم لإنشاء إقامة أولى فيها 80 مسكن وإقامة ثانية فيها 82 مسكن. البداية هذه احنا أول شيء نحترم فيها المواصفات والجودة باش المواطن تقعد عنده الثقة والطلبية هذه موجودة. اثنين، يتم التسليم في الإبان وإن شاء الله قبل الأجال. برنامج يشمل كامل الولايات. في سنة 2026 عندنا تقريبا أكثر من 1000 مسكن، إن شاء الله هذه البداية، ومش تكون كل شهر فما انطلاق أشغال متاع مساكن في ولاية أخرى.
1: تنشر وزارة التربية بداية من اليوم الخميس وإلى غاية التاسع من الشهر الجاري عبر الموقع www.edunet.an أعداد ورموز المراقبة المستمرة لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل العغرجاتي تفعيل البروتوكول الصحي وخطة اليقظة الصحية بالمعابر الحدودية لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية.
4: جندوبة فيها 3 معابر برية ومعبر جوي، كل فيهم نقاط صحية لأمنوا إطارات طبية وشبه طبية. نحن ديما في حالة تأهب مراقبة للجانب الصحي متاع الحدود متاعنا، ديما نحطهم على اتخاذ البروتوكولات الصحية اللازمة، خاصة النظافة والتباعد والإعلام بأي حالة مشكوك فيها للتكفل بها. نسي كل متأهب الطبيين والجنديين، كذلك وزارة الصحة عن طريق وزارة الرعاية الصحة الأساسية وفرت تكوين للإطارات الطبية والشبه الطبية الهدية لكيفية التعامل وأخذ الاحتياطات اللازمة.
1: أكد رئيس الجمعية التونسية للنباتات الطبية الدكتور رشيد الشملي على موجات الإذاعة الوطنية أكد وجود العديد من النباتات السامة في تونس التي تشكل خطرا على صحة الإنسان، داعيا إلى اتخاذ إجراءات للوقاية من التسممات الغذائية.
5: التسمم اللي حصل في المكناشي مش أول مرة في تونس يحصل تسمم، وبالتالي حان الوقت لأخذ إجراءات هذه التسممات في الغذاء. العديد من النباتات اللي موجودة في تونس اللي عندها سمية ومخاطر أكثر من النبتة اللي باش نحكيو عليها اليوم، بالتالي أعتقد من المفروض مسؤولين عن هذا القطاع في التربية ولا في الثقافة ولا في الصحة يجتمعوا، وكان عاملين في أوروبا وفي بعض دول خلايا تحشيشية وتثقيفية، أولا للتوعية وثانيا دراسة والتعريف بالنباتات حتى المعني بالأمر اللي هو المواطن يولي عنده الثقافة الوقائية يتجنب هذه النباتات.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في العالم، مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمس قرارا يطالب فيه الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران، كما يدعم لأول مرة الحد من صلاحية الرئيس في الحرب ضد إيران. وقبل ذلك قال الرئيس الأمريكي إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية دون أن يستبعد إمكانية التواصل إلى اتفاق خلال نهاية الأسبوع الجاري. من جانبه شدد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على أن طهران سترد بقوة على أي هجوم محتمل قد تتعرض له بلاده. في الأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني أن التحقيقات أظهرت أن قواته لم تطلق أي صاروخ على قاعة الركاب في مطار الكويت الدولية، وأن تدمير المبنى كان نتيجة خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية حسب قوله. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي أمس تعليق الرحلات في مطار الكويت وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، بعد أن استهدفت مسيرات إيرانية مبنى للركاب بالمطار، ما أدى إلى إصابات وخسائر مادية جسيمة على حد وصف بيان الهيئة الكويتية. إلى لبنان، حيث قتل أكثر من 10 أشخاص في غارات صهيونية طالت أمس مناطق متفرقة من جنوب لبنان، بينهم 6 سقطوا في قصف استهدف قضاء صور. في المقابل استهدف مقاتلو حزب الله أمس قوة إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حدافة، كما استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال قرب مدينتي الخيام والبياضة جنوبي لبنان. سياسيا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية حصول تقدم في المحادثات المباشرة التي تجري في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكنا اجتماعيا ضمن برنامج الكراء المملك بالمرنقية، وفي جويليا المقبل الشروع في توزيع القسط الأول من مشروع السكن الاجتماعي بالفشة. في العالم، مجلس النواب الأمريكي يقر لأول مرة الحد من صلاحية ترامب في الحرب على إيران، ويمرر قرارا يطالبه بإنهاء الحرب. دمتم في رعاية الله.
6: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في عدد جديد من جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نلتقي في عدد جديد لنحط رحال بين كل الأحبة. اليوم الخميس هو 18 من ذي الحجة 1447 هجرية، الموافق 5 من جوان. نلتقي في سهرة خاصة جدا، لأنه هذه السهرة هي ستكون مخصصة، وكما استمعتم إلى النغم الأول أمي ثم أمي، وما أدراكم ما الأم يا سادة، إنها الأم. لذلك ستكون سهرة فيها الكثير من مداخلات الأصدقاء، خاصة ونحن نحتفل في كل يوم تقريبا، مش بمناسبة عيد الأمهات، ولكن الأم موجودة حاضرة بكثافة في حياتنا، ولا يمكن أن يوفقنا الله إلا برضا الأم.

قلت إنها الأم يا سادة، وما أدركم الأم ثم ما أدركم الأم. الأم نبع الحنان، المحبة الصادقة، الحب الصافي بعيد يعني على كل ربما على علاقاتنا الاجتماعية اللي تجمعنا حتى بأقرب الناس ليك، يعني أخواتك، أبنائك، زوجتك، كل الأطراف اللي تربطك بها علاقة. علاقتك بأمك لها طعم خاص ولها يعني مكانة خاصة في قلوبنا ووجداننا ومشاعرنا وأيضا في حياتنا. وكما يعلم الجميع، الأم هي رمز العطاء بلا حدود، التضحية بدون انتظار، البذل من غير مقابل، الحنان الغامر والعاطفة الجياشة والقلب الرحيم. سعيد جدا ليلى أن تضاء ليلتنا بنجومنا، بأحبابنا، أصدقائنا، أوفياء جسور المحبة، وأن يمروا على الجسر من خلال مكالماتهم على رقم 71 844 404. رقم الهاتف 71 844 404. رامي المنجولي ينتظركم على هذا الرقم. وهبي الواعر في الإخراج الإذاعي، من أمان مزدح صديقكم جميعا دون استثناء بعد أذنكم أنيس الحرزي. يوم جديد في حياتنا، أمال كبيرة في انتظارنا، وهذه الأيام المباركة، ما زلنا في أيام مباركة من أشهر الحرم. نذكر أنه سيكون إن شاء الله الثلث الأخير من الليل، نص الليل وتسعة وثلاثين دقيقة. نذكر أيضا أنه نحن نعيش هذه الأيام على واقع الامتحانات الوطنية، وخاصة امتحان البكالوريوس. ربي يوفق أبنائنا وبناتنا، وخاصة أنه الأم اللي عندها صغير يمتحن تلقاها دائما تدعو له بالخير وبالتوفيق والنجاح والسداد. لذلك نرجو التوفيق لكل أبنائنا وبناتنا، ونصيب الدعاء يعني يكون لنا من الأم، لأنه دائما نعلم أن الأم هي باب من أبواب الجنة مهما أخذتني المدن. عماد عبد الحليم.

دليلي في المدن. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

0: ودليلي في المدن.
1: دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن. تحية لكل الأمهات، لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، لكل من يتابع هذا اللقاء في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لنا صور عديدة من الأم، وخاصة عندما ندرك جيدا حين أراد الله أن يصور رحمته بعباده، ضرب لهم مثلا برحمة الأم وجعل رحمتها معيارا ليقرب معنى رحمته العباد. نذكر قصتك المرأة التي ترضع ابنها حيث ألصقته ببطنها وأرضعته، وقال النبي للصحابة صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي لا تقدر على أن تطرحه في النار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فانظر إلى قوله: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، إذ جعل رحمة الأم مثالا لرحمة الله تعالى، وله المثل الأعلى. ونذكر أن رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي بها ثلاث مرات مقابل مرة واحدة للأب، حين جاءه رجل فقال له: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ربما زوجتك قد لا تقبلك كما أنت، بل إذا أحسنت إليها دهرا وأسأت لها يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أولادك قد لا يقبلونك كما أنت، بل يحسبون أنك مضخة أموال لهم، وما تقوم لهم به من الواجب وغير الواجب يعدونه حقا مكتسبا، إذا تخلفت عنه يوما سخطوا. أصدقاؤك قد لا يقبلونك كما أنت، بل إذا وقعت في محنة انفضوا عنك وتركوك قائمة، يرضون منك الحسن ويتركونك لغير ذلك إلا الأوفياء الصادقين، وقليل ما هم. نأتي الآن إلى الأم وحدها، هي التي تتقبلك كما أنت، تحبك كل ما فيك، تدعو لك بالخير وللخير، ترجو أن تكون أسعد الناس وأغنى الناس وأعز الناس. لا تريد منك جزاء ولا شكورا، ولا تنتظر منك عطاء ولا تضحيات، إلا أن ترى السعادة معك والبسمة على وجهك والتوفيق حليفك. إن بعدت عنها تمنت قربك، وإن أحسنت إليها غمرتك بالدعاء وأحطتك بالرضا، وسالت دموعها وبكى قلبها من الإحسان، حتى لو أسأت إليها أو عققتها تألمت وتوجعت، لا غضبا عليك ولكن حزنا ورجاء عودتك لتتلقاك بأحضانها من بعيد. هذه الأم يا سادة، وما أدرك ما الأم. جعل الله رضاها من رضاه، وجعل الجنة تحت أقدامها سبحانه دون سواه، وجعل لها في الجنة بابا، وجعل دعاءها لولدها مستجاباً.

0: سنستقبل المكالمات الهاتفية الأصدقاء والصديقات في سهرة الليلة، وأكيد سهرة ستكون فيها الكثير من المشاعر والمحبة، وفيها طبعا عبارات فياضة، خصوصا ونحن كما قلت نتحدث عن الكون، عن سبب وجودنا، عن هذا الوطن الذي نحيا فيه، لأن الأم هي أيضا وطن نحيا فيه وبه. نستقبل أولى المكالمات. الأم، مساء الخير. مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: خير. عسلام، مرحبا. شكون معنا؟
1: ناجي عمارة، منزل الحياة، ولد نسيب.
0: مرحبا بك سي ناجي، أهلا وسهلا بك ومرحبا بمنزل الحياة. الليلة ربما ستكون ليلة خاصة، لأنه سنتحدث عن أعظم إنسان. نعم، عن أم. نعم
1: والله ايش نقول لك، انا ما سماش واحد في الحومه قدنا يعمل الخير فيهم.
0: نعم يعني بارا بوالدي وبوالدتك هكا ولا
1: هكا؟
0: نعم
1: زين، توفت
0: ربي يرحمها. ولكن ستبقى دائما بارا بها حتى وان هي في العالم الاخر، وان كانت هي غادرت هذه الحياه وسافرت سفرت للاخره، يعني الانسان يبقى بار بها حتى في إذا غادرتنا، يعني بالدعاء وبالصدقة هكا ولا سيناجي؟
1: هكاك صحيح، ما نجمش نعمل، كانتش على حد ما نجمش نصدق.
0: نعم
1: فكنت بالدعاء.
0: نعم
1: بالدعاء.

0: هي كي نقوم الصباح وتغزر لي هيك وتقول لي ربي معاك، كأنه معناتها الدنيا تفتحت لي.
1: نعم.
0: يعني نحس كأنه كي تغزر لك الغدرة وكل حنان وكل حب وكل عطاء وكل تعطيك من غير مقابل. يعني بصراحة كلام كبير أني نحب نقوله على أمي.
1: نعم.
0: أمي هي حياتي، أني في المناسبة هذه حبش نفوتها على الأم، على خطر مهما نقول في أمي وشوية يعني من اللي أني صغيرة حتى التوى نعذب فيها أمي، أني خطر لليوم ما ترقد إلا ما تفطرني ولا ما تعشيني ولا ما تشوفني ولا ما تتفقدني، ومعناتها حتى كي نمرض نلقاها بجنبي، حتى كي نتعب، حتى كي نبدأ في السبيطار، كل شيء هي، كل شيء هي، رغم أنها كبرت وما عادش تنجم وتقول لي لزمني أني نقيم بيك، لزمني أني نتلهى بيك، لزمني أني نوقف لك. نقول لها يا ميت يعني واحد يقول لي لا، نحب أني نتلهى بيك، أني نحب نعدي لها ست الحبايب صوت عبد الوهاب، خاطر هذيك اللي تعبر لي على محبتي وعلى معناها قد ما نعمل وشوية. اليوم بوستها وحملتها، قلت لها يا امي انت رافقك كبرت ورافقك صبت، شكون باش يقعد لي بعدك؟
1: نعم.
0: ما عنديش شكون بعدك. حيا بابا مالي علي الدنيا وكل امل، ثم لسنين ما ثماش كيفكم. ثم حياتي ثم اخواتي باين معايا، اما امي هي الكل، امي هي الكل، هي اللي تمسح لي دمعتي، هي اللي تاخذ بيدي، هي كل شيء. والله يا
1: امي امي يعوضها حد الامر، امي يعوضها حتى حد يعني
0: إيه؟
1: ريت لا نعم
0: صدقني يا سي أنيس، نحب أقول كلمة صدقني، حتى كيف قدت نظري قاعدة تصور الصور الكل تنحاهم من عيني، وقاعدة صورة أمي بين عيني، كي نقول لها يا ريني نبدأ نصفه تقول لي والله سبحان الله كينك تغزر لي أنت توا. معناتها صدقني الصورة هذيك قاعدة في عيني ما ننساهاش، ديما تضحك لي رغم أنها تعبة، ديما تضحك لي رغم أنها مريضة، ديما تضحك لي. حتى ترقد في السبيطار تقول لهم ما تقولوا ليش راني قاعدة في السبيطار، ما تقولهاش راني تعبه، وين كي نتعب تلقاي اول واحده تجيني. والله يا سي أني صدقني بكل حب، بكل ما عندي الورد والحنان وحتى شيء، حتى شيء ما يظهر، ما نجمش نكافيها مهما نعمل، ما نجمش نكافيها. يعني نقولها عمري وحياتي ومعناتها، وربي نبدا نقولها ربي يسيبك وربي ان شاء الله طر عليا وربي يسترك يا امي انت وربي يفضلك ليا. نبدا نحكي معاها، والله يا سي أنيس نبدا نحكي معاها وتبدا تسمع فيها وتبدا كي الدمعة تقول لي ما تخافش اني معاك ما نخليش بيك. معناتها نقول لها يا امي ان شاء الله اني قبلك، انت وبابا ان شاء الله اني قبلكم وربي يفضلهم وكهو، والام هي الكل، والله الام هي الكل.
1: نعم.
0: هي الكل.
1: نعم.
0: معناتها مهما نقول لك يا سي أنيس ما نجمش نوصل محبتي ليها، مهما نعمل ما نجمش نرضيها، ما نجمش نوفي لها جميلة، ما نجمش. اني تعب اللي مت هذي ومريضة ولقيتها كان هي، والله يا أني لقيتها كان هي تهزني ومعناتها من غير كلام، من غير ما تقول لي راني تعبت يا امي انت، يعيطوا عليها يقولوا لها سيبها خليها واحدة، تقول لهم اني ذيك بنتي امانة عندي ومعناتها وايدي بايدها، وتقول لي ديما تقول لي ان شاء الله انت قبلي باش ما تقعدش متعاقبة. معناتها قد ما نحكي وشوية، والله يا سي أنيس قد ما نحكي صدقوني، معناها قد ما نحكي منو في لها جميلة. ست الحبايب هذيك أحسن حاجة بربي.
1: نعم.
0: يا
1: سي أنيس
0: نحب نديها لها ونحب، سامحني كان بكيت وتأثرت على خاطر بالحق بالحق اليوم نحب فيها بقوة بقوة بقوة كبيرة، قولي يا منتي ربي خليك لي وسامحني على تعبك وشقاك. سامحني ومهما نعمل مو في لك جمالك. وفي لك الحب اللي عطيته لي والحنان والدفء، وغمرتني بكل ما عندك، وربي رضيها عليا دنيا واخر، ربي يسترها ان شاء الله يا ربي. معناتها انت زادك يا كاتي انيس ولدك راضين عليك، وربي يعطي كل ما تتمنى،
1: بارك الله فيك،
0: مني الحب والاحترام.
1: بارك الله فيك.
0: سامحني كان بكيت
1: وتاخرت. نعم.
0: ولكم مني كل الحب.
1: نعم بارك الله فيك هدى، لانه الانسان شكرا لك هدى، لانه الانسان قد يتاثر، لانه كما قلت ستكون هناك مشاعر في ثنايا هذا اللقاء، والانسان كما قلت بطبعه متعلق بامه. الحيين ان شاء الله ربي يطول في عمرهم ويحفظهم، واللي توفى وربي يرحمهم. ونحن دائما في هذه الليلة وفي مثل هذه الأوقات، يعني في كل وقت، يعني الإنسان لابد أن يتذكر أمه، في علاقته بأمه، يحاول

حتى كان أخطأ يحاول يصلح، لأنه هذه أم، والأم باب من أبواب الجنة. وصانا ربي بالوالدين إحسانا، وصانا أيضا بالأم، وصانا وتنشوف ربما بعد نعطيكم بعض الأمهات الخالدات اللي خلدهم القرآن. يعني ثم أمهات يعني كان لهن أثر ومكان في تاريخ الإيمان، مش حتى في تاريخ البشرية، تاريخ الإيمان. لذلك ربما تكون لنا إطلالة لبعض الأمهات. سنستمع زياد غرسة، وبالنسبة للنغم نتاع ست الحبايب إن شاء الله هدايته تسمعوا إن شاء الله، لأنه احنا قاعدين نعملوا ترتيب نتاع الأغاني حسب الدليل البرنامج. شكرا لك هدى. واللي حاب يتواصل معنا رقم الهاتف 71 844 404. ليلة ليلة الأم بامتياز، وكل سيد له بدله في هذه السهرة. وشكون ما يحكيش على أمه؟ شكون ربما قد تكون له مشاعر جيشة، خاصة وقت اللي يتعلق الأمر بالأم، ويتعلق طبعا الموضوع بهذه السيدة العظيمة اللي هي كما قلت كانت سبب النجاح وسبب وجودنا في هذه الحياة. يميمة زياد غرسة.

0: جات تحية لكل الأحباب، كل الأصدقاء والصديقات. ناخذ مكالمة هاتفية على كما قلت صارت الليلة عن الأم. ألو مرحبا. ألو
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة وسهلا بيك، مرحبا بيك.
1: صحوي لك يا يعني.
0: الحمد لله، شكون معنا؟
1: مينا.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك. مرحبا يا مينا،
1: أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك.
0: الحمد لله الحمد لله،
1: يحيي لك أمينتك.
0: عايشك بارك الله فيك، عايشك بارك الله فيك،
1: وعيدك مبروك،
0: كل عام تعيب خير، بارك الله فيك.
1: عايش والله، هي الأميمة، هي الأم، هي الحنين، هي المحبة، هي مهما مهما مهما يجي في بالك ما تستغنيش عندها أبدا. كما هيك الغنية ما نستغنيش عنك أبدا. والله يا سي أنيس، ضحات علينا احنا بويميت صغير، ستة ربيتنا وعرستنا وصلتنا لمطيحاتنا. باللي باللي باللي تشكر ما ت... كما قالت هدى، تحية لهدى، والله أثرتنا هدى، أثرتني برشا. وحصيله ما سميش كيف الميمة، زايد معناها زايد كيف حنينها، الله يرحمها هي وينعمها، عرفت مطيرها واحنا راضي علينا وقمنا بواجبنا وهي مساكنة قامت بواجبها. وهيك هي الدنيا، يرحم الميمات الكل ويحيي الميمات الكل، يرزق ان شاء الله. وهيك هي الدنيا كم.
0: نعم، هو وتلك الايام تداوي بين الناس، لانه هذه الحياه لن يبقى فيها احد، فقدت انه انسان يبقى الاثر، يبقى الأثر الطيب، ويبقى دائما، لأنه الإنسان يعني اجتماعي بطبعه. وربما علاقتنا بالأم تختلف على بقية العلاقات الأخرى، لأنه هي
1: قديش تدعي بالخير يا سيانيس. نعم، قديش تدعي بالخير يا سيانيس. صدقني كيف نضر، والله كيف نضر، صدقني راهو احنا تو ندعي لصغيراتنا ولحفيدنا هكاك جاينا ليلها معناها. راهو كيف نضر، راهو قديش تدعي، قديش لسانها حلو، والله يرحمها. صدقني اللي قالته الكل يا سي أنيس، والله اللي تمنيته الكل قاطو. قالت نموت دفنتي بالجمعة، دفنيها بالجمعة. قالت ثلاثة أولاد حج وحيد. قالت صدقني اللي تمنيته الكل. قالت أنا حيا بنية من البنات تعرس لبنيتها، حضرت اللي قالته الكل، صدقني وليا صالحة.
0: نعم نعم،
1: على طيبة القلب نتاعها وعلى والله.
0: هي لو الأم يعني دعائها مستجاب، لأن برشا ناس
1: مستجيب. أنا مش نعم مستجيبة.
0: نعم، لأنه يعني اقترنت عبادة الله بالإحسان إلى الوالدين. يعني الإنسان وقت اللي عبد ربي لابد أن يحسن للوالدين. شوف أنت المكانة العظيمة بالنسبة للأم، وخاصة في زمن فيه الجحود وفيه أيضا نكران الجميل وفيه أيضا.
1: هو نتمنى اللي عنده أمه يا سيانيس. نعم، اللي عنده أمه والله لي يغيب عليها نهار.
0: نعم،
1: صدقني ياما تليفون وما شحالك يمي، ياما تليفون ومريخ.
0: نعم نعم،
1: لازمك تمشي لها وتقبل لها رويصها وتدي عليك بالخير وتبوس لها يويديتها. والله انا مره قلعت الله يرحمها امي مساكنه صرصه طلعت لها الحديث نتاع الليل، قالت كانك تحبني راضي عليك، ما بقيتش تطلع وتطلع راجلك في الوقت هذايا. معناها ارى على على بر الوالدين وعلى محبه الوالدين.
0: نعم
1: والله كي ما ننساها يا سي انس.
0: نعم نعم نعم،
1: معني هارا الواحد يسعد اللي فعلوا خير كو.
0: نعم نعم، شكرا ليك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك
1: مينا،
0: يعطيك الصحة، شكرا. وحبيت نحييك ونحيي كل السادة المستمعين تبعوا فينا في هذا اللقاء، وخاصة أنه احنا برشا ناس يقترنوا ديما يعرفوا كان الأم كان في عيد الأم. هي الأم راهي موجودة في كل وقت وحين، وإنسان لابد أن
1: كل نعم كل
0: ونحن الأم كرمها الله يعني وذكرها في كتاب العزيز، وخاصة أنه بر الوالدين، الإحسان إلى الأم، صحبتها، لأنه الأم يعني تختلف على بقية الأشخاص الأخرين، لأنه يعني كان به غايات أخرى، ثم ناس يعني تقترب منك لمصلحة معينة سواء من محيطين بيك حتى أخوتك، في حين الأم دائما علاقتها علاقة نقية طيبة، حب صافي بعيد على كل ربما الزيف اللي يعيش فيه. لذلك الإنسان يحافظ على والديه ويبقى دائما يدعو لهم لأنه ويتصدق عليهم، خاصة إذا كما قلت سمعنا شكون اللي يعني توفيوا له بوهم أو يعني واحد من يعني والديه. لذلك هنالك طرق كثيرة لبر الوالدين، وخاصة ديما نذكر الأم. لأن الأم تبقى دائما تلك التي عانت الكثير من أجل أنك أنت يشتد عودك وخرجت من أحشائي. لأن بقيت يعني 9 أشهر وأنت وبعد 9 أشهر يعني شكون باش تلهي بيك، شكون باش يقف معك، وشكون اللي علمك الكلمات الأولى، علمك الخطوات الأولى؟ هي تبقى دائما أمك. ربي يطول العمر كل الأمهات اللي على وجه هذه البسيطة، وأيضا ربي يرحم أيضا من توفيت، ونحن ما زلنا معكم في جسور المحبة حتى 3 بعد منتصف الليل. ذكر برقم الهاتف 71-844-404 باش نسمعوا حسين الجسمي، وربما أيضا مبروك تريكي.

0: أنا أحلى بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء.